0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرون تاين. نجدد التحية والشكر لكل مستمعينا ومستمعاتنا لحسن الاستماع والمتابعة. في الوقت هذا كالعادة نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من غنية بتروحي للفنان شاب جيلاني، الغنية اللي خرجت عام 2003.

بحبك أكتر لو لا بتبقي بسهر بسهر قلبي بيكبر بحبك نجمي عم بتضوي

0: Antenne.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. من جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا في تونس ولا خارجها اللي يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. نسلم على محمد اللي يهدي غنية الليلة النجاة، صابر يسلم على أصحابه معتز وسيف ودالي، عادل يسلم علينا ويسلم على الغالية سيرين ويقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم هدايا لذمتكم لسمس على 85 990.

0: الأنتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد دليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030، ودونالد ترامب يؤكد توقيع الاتفاق مع إيران ونشر نصه الجمعة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن أمس مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الثلاثاء 16 من جوان 26 و2000 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك اليوم الثلاثاء. عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبتكليف منه أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030، الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. ورئيسة الحكومة تؤكد في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى خلل اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة، وما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. رئيسة الحكومة أشارت أيضا إلى أن المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل، وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج أمس بمقر الوزارة التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورة الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين من أجل تطوير وتنويع التعاون التونسي التوغولي، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. واتفق الوزيران على وضع برنامج عمل لسنتي 26 و2027 و2000 يشمل القطاعين العام والخاص، ويغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين، والتي تشمل الصحة الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الدبلوماسيين الشبان وتبادل التجارب في المجال الدبلوماسي، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني والأمن السيبرني والسياحة العلاجية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والبنية التحتية وشبكة الربط الكهربائي والمائي، على أن يتم إلى هذا البرنامج ما يستحقه من عناية ومتابعة تحت إشراف الوزيرين. ووفق بلاغ الخارجية، شهد الوزيران أثناء جلسة عمل موسعة لوفدي البلدين خصصت للتداول حول واقع علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بعراقة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين التي تأسست منذ عام 1965، مؤكدين أهمية إضفاء حركية جديدة عليها، لا سيما من خلال إرساء قنوات للتواصل المباشر بين كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لاستكشاف في فرص التعاون المتاحة ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. دوليا، الآن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الاتفاق مع إيران قد تم توقيعه وأن نصه سينشر عقب مراسم التوقيع الرسمية المقررة يوم الجمعة في جنيف. وترامب يضيف أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بالكامل في حين أعلنت إيران أنها سترفض رسوما على خدمات الملاحة البحرية للسفن. أبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران إذا اتخذت طهران خطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. وأكدت في بيان مشترك أنها ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين للحفاظ على الزخم الحالي والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ميدانيا نفذت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي 3 انفجارات جنوب جزيرة قشم وفي منطقة مضيق هرمز، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجارات نفذت على الأرجح لتنظيم حركة المرور في المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: Jawhara FM Music.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: شيطاني واقبل صلاتي وصيامي، هون عليا وقفة يوم القيامة، وخلي آخر كلامي في الدنيا الشهادة يا رب.
1: جوهرة أفلام.

أسس دولة الإسلام على مبدأ لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر لماذا لم تعبد لها الطريق. ثاني الخلفاء الراشدين وأحد أشهر القادة في التاريخ الإسلامي، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان قاضيا خبيرا، هو الفاروق عمر، لأنه فرق بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء، هو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، فتح مصر والعراق والشام وأذربيجان، وفتح القدس واستلم المسجد الأقصى، واشتهر بعدله وإنصافه للناس من المظالم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

اتفق المؤرخون أنه بعد عودة عمر بن الخطاب إلى المدينة المنورة طعنه أبو لؤلؤ فيروز الفارسي بخنجر ذي نصلين وهو يصلي الفجر بالناس. كان ذلك يوم الأربعاء 26 من ذي الحجة 23 هجرية.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. غرة شهر نفتتح به سنة هجرية جديدة، الحمد لله، هي سنة 1448 للهجرة بعد الرؤية والاستئناس بالحساب وإعلان مفتي الجمهورية البارحة على استقبالنا اليوم لأول أيام شهر محرم 1448 للهجرة. إن شاء الله فالنهار الزين والمبارك هذايا، إن شاء الله يا رب يقبل منكم دعواتكم وربي يفرحكم دائما ويعيشكم لأمثال هذه المناسبات وأطيب التهاني والأماني بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448، وكل عام وأنتم بمليون ألف خير. إذن مرحبا بكم في هذا اليوم السعيد والمبارك الثلاثاء، غرة محرم 1448 للهجرة، الموافق ل 16 جوان 2026. وفي أنهير الفضيل هذايا إلى جانب عاداتنا وتقاليدنا التونسية أنه نستحضر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صحبة أتباعه إلى المدينة المنورة، وأيضا نستحضر أنه في هذه المناسبات هذه العزيزة الغالية أنه نذكر بها صغيراتنا وندعي بها بالدعاء لربي سبحانه وتعالى باش يتقبل منا. أيضا نذكر الناس اللي في حاجة لينا، نقف معاهم بالكلمة الباهية بالفعل وبالكلمة وأيضا بالعطاء، وموش غريب على التوانسة في كل هذه المناسبات اللادينية وعلى مدار السنة يقوموا بواجبهم، والحمد لله والخير مازال في بلادنا فضل الرب سبحانه وتعالى، وأيضا الناس الخير اللي موجودة في بلادنا. إن شاء الله كل عام وانتوما حيين مليون ألف خير، وإن شاء الله بالرفاه وبالبنين، وإن شاء الله بالسعادة الدائمة لكل صغيراتنا وأيضا شيوخنا وأبانا وأمهاتنا وللناس الكل، لكل التوانسة. إن شاء الله كل عام وانتوما حيين مليون ألف خير. كالعادة ننطلق في متينالكم في صباح الورد بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش وما أفضل شيء وما أحسن شيء من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين اللي هي حسن حصين، هاي هذيك في التحصيل الحاصل، وزاد راهي تحل كل البيبان وكل زم الشبابك المسكري أمام مرضي الوالدين. واروع من ذلك أنه ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم في صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ننطلق في هذا اليوم المبارك غرة محرم 1448 للهجرة، فيها السنة الهجرية الجديدة، ننطلق كالعادة وعلى بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة النور بصوت المقرأ راشد العفاسي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلبام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فنهير الفضيل أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وكل عام وأنتم بمليون ألف خير. سنة هجرية مباركة 1448 نستقبل ساعاتها الأولى في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء غرة محرم 1448 للهجرة الموافق ل 16 جوان 2026. صباح الورد سيدي خليفة وكل عام وتحية مليون ألف خير.
2: صباح الورد حاتم الأستاذ مرة الشباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين خاصة الشادين الطريق نقول لهم إن شاء الله يوصلوا سالمين وإن شاء الله كل العالم الإسلامي والأمة العربية بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
1: احنا في تونس عنا عاداتنا وتقاليدنا في الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة. كيفاش يحتفلوا؟
2: يطيبوا. أنا نعرف الاحتفالات معظمها ماكلة الملوخية.
1: شي طيبوا اليوم ملوخية اليوم مروة.
2: والله كنشوف المدام ملوخية. اليوم ملوخية باش ما
1: ومش يعملوا كسكسي زادة
2: بالقديد كسكسي بالقديد
1: يقفلوا العام في المقفول بالكسكسي بالقديد أو المقفول يقفل وحلين العام
2: بأخضر
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله على كل التوانسة وكل المسلمين يا رب العالمين وخاصة الفلسطينيين
1: إن شاء الله يا ربي. هذا نجم نقولوا من عادات وتقاليد التونسيين لأنه في بلدان أخرى ما تقاهش
2: يمكن
1: بلدان إسلامية ما تقاهش التطيب آخر يمكن وحاجات أخرى يقولوا بها يمكن. لكن تونس تختص بها إن شاء الله ديما فرحانين وكل عام والتوانسة الكل مليون ألف خير
2: يا والله إن شاء الله.
1: نبدأ بالفلوس في عام هجري جديد حاجنا بشوية فلوس هكا ولا إن شاء الله ربي يرزقنا خلال هذا العام. حساب الجاري الخزينة بتاريخ 12 جوان 2026 عنا 1628 مليون دينار وهذا جاي
2: به
1: الحمد لله. المداخيل مازالت
2: ومازلنا احنا في اول الشهر يعتبر
1: دي مفضلين ونسمع في الكاس. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 جوان 2026 عنا 24858 مليون دينار
2: شوية.
1: وصلنا بأيام التوريد 101 يوم ان شاء الله نبقاو في الترواشي ما نزيدوش نطيحوا أكثر لا ما نحبش أكثر
2: إن شاء الله.
1: نبقاو غادي 101 ونبدأ في نسق تصاعدي
2: إن شاء الله نرجع.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 12 جوان عنا 29105 مليون دينار معناها بقينا في 29000 كطالعة برشا والأخر كسر في برابور
2: قاعد يتيح
1: شوية بشوية قاعد يتيح. الدولار زاد طلع في 2009 134 مليم فاصل 9 معناها 2935 مليم لهداء يا دولار. واليورو كيف 3395 مليم فاصل واحد
2: زعم هو اللي انعكس إلى حد ما على احتياط العملة لا
1: ليه فما خلاص خلصنا بحاجة
2: ثم مكخلصة.
1: النقص هذايا ما هوش متاع فارق عملة
2: على كل هذي
1: يوم ضمن كامل
2: الأسئلة باش نوجهه لضيف الدنيا اليوم
1: ماهوش متاع
2: سي محمد صالح العيار
1: اللي باش يكون
2: خبير الجبائي
1: في الاستوديو
2: الاستاذ الجامعي والخبير الجبائي اللي باش يكون في الاستوديو باش نشوفوا معاه جمله من الاستحقاقات المطروحه خاصه الضريبه على الثروه ومعاه تو نسلوا الاسئله هذه اللي يسالوها المواطنين
1: اكيد. وفما اكيد متابعات اخرى باش نمشي لحمام سوسه ونتحدث على حاجه مهمه جدا لا بوليسيون ما نعملوه احنا راهو قاعد يضر بالتوازن البيئي والطبيعي. بحر حمام سوسه من البحورات الرائعه قاعدين نضروا فيه احنا وفيديو وتراند ولا في المواقع الكل موجود الفيديو هدايا لانقاذ سلحفات من طرف ولاد حمام سوسه يعوموا على البحر ونشوفوه ونتحدثوا حتى مع حد من المشاركين في هذه العمليه في المتابعات باش نمشي وسي ما صار البارحه الامطار
2: أمطار اللي كانت مفاجأة بالنسبة لنا هكا
1: عاصفة نجم نقول بها تم معنى
2: رعد زاد شفنا رعد بقوة شفنا أضرار زاد في جهة الكاف
1: أضرار الكاف يظني أكثر ولاية فيها أضرار ثم فما حتى سيارات قاعدة والشجرة طاحت عليها زوج سيارات الحمد لله في ما فيهمش عباد وربي طف
2: الأضرار ما وصلتش للصابة بتاع الحبوب
1: وهذا اللي نحب نعرفوه من عند لخيان في اتحاد الفلاحة بعد قليل سدان نشوفوهم شنو اللي صار
2: نشرة خاصة يعني
1: أي نشرة خاصة بهذا هذا كل نرجع لتباعا هات الآن نمشي يلا الموزيكا ولا أمبريف عطينا يلا مارو نمشي لأمبريف توا
0: اون بريف. اون بريف.
3: اون بريف.
0: اون بريف.
1: هو مروة مطفيتني صراحة بلهجتنا التونسي، ما قالت لي شي شكون غادي.
2: لا هي بس
1: الكونديكتور فيه بسمة. نهار ثلاثة اليوم وراس عام أنا ماشي المنال وأنت يدليلك ملك، قل لي سيدي.
2: منال منال.
1: منال معايا.
2: صنهير ملوخية.
1: نمشي نقولوا صباح الورد وصباح النور والسرور وإن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير.
4: صباح النور صباح الفل.
1: منال.
4: منال.
1: منويلا مرحبا بك، يلا منورتنا وكل عام وانت متألقة وناجحة وفرحانة هكا. ويسأل على الملوخية، هي صنافة أمك صنافة زادة وصنافة
2: ومتازة،
1: هي رائعة راهي بنتنا.
4: صباح النور صباح الفل والياسمين، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله كل عام واللي يسمع فينا حيين بألف خير وعامكم مبروك، إن شاء الله عام أخضر كما يقولوا مدام طيبين ملوخية الناس الكل، دونك إن شاء الله عام أخضر، إن شاء الله عام صادق
1: إن شاء الله. عطينا الأولانية، الأولانية ساعة نشرت الأخبار متاع السابعة عش عندك فيها أهم العناوين، وقالوا لي كورجية بالقدية وتفهم في الكورة أي سورتو حمام سوسة طلعت، وانت بنت حمام سوسة حسب معطياتي عندي أنا هكا ولا ليه؟
4: صحيح بنت حمام سوسة.
1: دونك دونك تلعب ديفيزيون ناسيونال عام الجاي وماشيين زاد احنا الحمام سوسة عندنا فيديو خاص تراند كان في الويكند هذية، ولاد حمام سوسة رايعين شو اللي عملوا معناه طيب هذية الكل في نهاية اليوم. عطينا انت شو عندك في الأخبار الوطنية والعالمية وكيف كيف في الرياضة تكون
4: بدنا شوية الاختصاص نبدلوا في الأجواء. على كل نبدأ بمجلس الوزراء اللي نعقد البارح برئاسة رئيسة الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية. المجلس الوزراء هذا يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، هذا على المستوى الوطني. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي أكد أنه إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا. الحقيقة إلى حد الآن تفاصيل مذكرة التفاهم التو ما تم الحديث عليها يعني بطريقة أكيدة، وحتى نائب رئيس الأمريكي قال أنه تفاصيل هذه المذكرة سيتم الإعلان عليها يوم الجمعة. أيضا الرئيس الأمريكي انفى تقارير عن صندوق ب 300 مليار دولار لإعادة أعمار إيران ووصف هذه التقارير بالأخبار الكاذبة. أيضا على المستوى الدولي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اقترح لقاء الرئيس الروسي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي. هذا على المستوى الدولي. في العناوين الرياضية اليوم بعد النتيجة الكارثية للمنتخب التونسي ضد السويد، اجتماعات ماراثونية البارحة بين أعضاء المكتب الجامعي تواصلت تقريبا يوم كامل. أغلب الأعضاء قروا إقالة صبري اللموشي، وصبري اللموشي فاجأ الجميع وأشرف على حصة يوم أمس، الحصة التدريبية متاع المنتخب يوم أمس، وفي الأخير صبري اللموشي باش يغادر اليوم مقر إقامة المنتخب، والمعوض هو المدرب الفرنسي إيرفي رونار اللي باش يوصل اليوم للمكسيك. بعد هالهزيمة الكبيرة هذه عناوين ساخرة في الصحف والمواقع العربية والعالمية بعد هذه الخماسية. بالنسبة لأخبار المونديال أيضا، مصر تتعادل مع بلجيكا البارح، السعودية تتعادل مع الأوروغواي، ورأس الأخضر يتعادل مع إسبانيا. هذه تقريبا أبرز العناوين الرياضية، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون مع وليد الجزيرة 7:30.
2: مناهرة كان تونس أنا لاحظت
1: بلاد العمل البلدان العربية وحتى الإفريقية عاملين برستاسيون خارقة للعالم.
2: أي والله كان تونس خاص،
1: إحنا اللي كلينا خمسة معناها كان خمسة على رواح نزامة
2: حول ولا قوة اللي بالله. والله العظيم أنا توا ما نفهمش في الكورة وتعرف حاتم، ولكن الوحيدة شفتها توا خسر
4: خسر بنتيجة مرة يعني ماتش مزيان برشا
1: مانيش فاهم.
2: مصر البارحة تعادلت، قطر تعادلت.
1: أنا يظهر لي السبب الرئيسي متاع الخماسية اللي كليناها والبرستاسيون اللي عملناها الخايبة برشا منال، أنه ناقص حد على البنك متاع الستاف تكنيك، فما حد ناقص. أنا متأكد من ذلك. ولد صبري اللموشي قعد في القردة وعمل عركة الباري، عمل عركة وعيطوا الحارس الشخصي وضربوا، فما قضية تقدمت. لو كان قعد ولده في البنك
2: راهو كان عاشر
1: رايو
2: تو هذا بالله
1: شيء تو هذا هو ناسيونال عمرها ما صارت في تاريخ تونس،
2: صار ما عمره ما هوش معقول بالكل.
1: على كل يلا ان شاء الله ربي يصلح الامور في الايامات المتبقيه رغم اللي صعيبه شويه ونخرجوا باخف الاضرار.
2: تعالوا
1: باخف
2: الاضرار
1: ما عادش نضحكوا في عجل
2: يلعبوا ما يخسروش بالهزايم هذه
1: اسم البلاد وضربوا البلاد واللي احنا حلينا الباب راهو للبلدان الاخرى تعرف احنا الاولانيين اللي مشينا وفزنا وعملنا اطراح كبيره معنا المكسيك احنا ربحنا هذول
2: ربحنا 3-1 تذكر
1: 78
2: اي وقت المرحوم عقيد و
1: كعبي
2: الكعبي وطارق ذياب والعقربي وتميم الحزامي ويعني اسماء كثيره كانت الحقيقه وخالد القاسم
1: مجيد شتالي وقت
2: مختار النايلي وعبد مجيد شتالي ان شاء الله يكون في صحه جيده
1: ان شاء الله ربي يطول في عمره وربي يطول
2: في عمره وخاطر
1: رجل مع فيزيونير تصور معناها شوف لي زونترونور ولي زونترونور اللي عندنا توا
2: واحد عثمان هكا ولا
1: اي مساعد
2: مساعد المدرب
1: وبعد زولدو والاخر يجيك نهارت الماتش الاولاني
2: ناحي عطوقة
1: ناحي عطوقة ما
2: أدراه صغار يعني مفاجئ
1: شي عطوقة ما حتى حد ما نجم يعملها ما يخممش فيها أي مدرب ما يخممش فيها
2: عطوقة تجيبه تدخل من
1: نظر عطوقة يتنحى ويحط النادي ويجيب أطراحه النادي
2: أي.
1: رجل فيزيونير رجل يقرأ
2: أي.
1: بارك الله عليه وربي طول في عمره
2: وربي
1: سعد مجيد الشتالي اللي فرصة باش نقول له كل عام وانت حي مليون ألف خير سعد مجيد وراه
2: إن شاء الله في صحة جيدة
1: مش في الذاكرة في القلب بنتي متاع التوانسة كل يلا نمشي للموزيكا نعملوا أنه شينمون موتا رافقكم به فالصبحية الأولانية متاع عام جديد 1448 للهجرة لونشينمون يبدأ بصوتها كالعادة ونخليكم مع رائعة من رواقية وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي كل عام وانتم حيين مليون ألف خير وابقوا معنا رجعين.

0: ترمومتر وزروي غنمية وثنين خمسة آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. نيابة عن رئيس الجمهورية، رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري للمصادقة على مخطط التنمية. وترامب يؤكد تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا. وفي تفاصيل أخبارنا، مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أن اليوم هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 48400 وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة اليوم، وكل عام وأنتم بألف خير وسنة هجرية مباركة. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة أمس، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. هذا وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية للفترة 26 و2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة، وهو ما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية. هذا وذكرت رئيسة الحكومة بأن هذا المخطط حظي بمتابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية خلال مختلف مراحل عداده، لا سيما أنه يعتمد لأول مرة في تونس منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني. وتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير التي أعدتها المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بما ينسجم مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة في إطار وحدة الدولة، ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة. كذلك أشارت رئيسة الحكومة إلى أن المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب في الخليج، لكن سيجري الكشف عن تفاصيل الاتفاق لاحقا، مؤكدا أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا، وذلك في أحدث تصريحاته بشأن التفاهمات التي جرت التوصل إليها بين واشنطن وطهران. هذا وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التشكيك في تقارير تحدثت عن احتمال حصول إيران على 300 مليار دولار كتمويل لإعادة الإعمار ضمن اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في حال التزمت طهران ببنود الاتفاق. ويأتي رد ترامب بعد أن صرح مسؤول أمريكي للصحفيين أمس بأن المباحثات تناولت احتمال الإفراج عن أموال مجمدة وتخفيف العقوبات بما في ذلك صندوق كبير بقيمة 300 مليار دولار لإعادة بناء البلاد، على أن تكون جميع هذه الإجراءات مرتبطة بالأداء والالتزام. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز أن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونياً. وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران في أعقاب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. والتلفزيون الإيراني يقول في وقت متأخر من ليلة البارحة

0: إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل، موضحا أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرتا المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية. ختاما، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكشف أنه طرح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة في أحدث محاولة لإحياء المسار السياسي بين موسكو وكييف.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله سنة هجرية 1448 للهجرة مباركة على كل التونسيين والتونسيات، وإن شاء الله فيها كان الأفراح والمسرات وأيضا بارشة من حلال والطيب إن شاء الله يا ربي للتونس الكل
2: إن شاء الله. إن شاء الله صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرة هبم إن شاء الله يوصلوا سالمين لحضروا فرحهم إن شاء الله موفقين الله ورضاية الوالدين، وإن شاء الله كل عام وكل التونسيات التونسيين بألف خير يا رب العالمين.
1: نبقى وإحنا في أجواء الفرحة وفي أجواء عيد الميلاد، نهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 16 جوان يجري هذا جوان
2: يجري والله شهر جوان يجري الحق
1: 16
2: جوان كل لأنه فيه الامتحانات وأجواء واحد الناس بتحس
1: 16 جوان 2026 الموافق لغرة محرم 1448 للهجرة اليوم باش نمشيو لكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 16 جوان ونقول له كل عام وانت حي مليون ألف خير، وباش نستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال اس ام اس بعثونا على 85990، كتبونا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا فايقوا من النوم، عملوا له سوربريز وكلزم نهديوا له الكادو الرائع من سيتي واتش، كل هذا في قوم عيدك اليوم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع لنور الهدى بالعيد، نقول لك صباح الورد لنور.
4: صباح الخير عسلامة،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك عايشك يعطيك الصحة.
2: يا لنور منين تكلم فينا؟ لله
4: من قصر هلالة.
2: ايوه مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلالة.
4: عايشك عايشك.
2: هلالية حاتم.
1: هلالية يا بابا الله مصلي على النبي، الله مصلي على النبي وتبارك الله على الهلاليات والهلاليين.
2: هيا لنور قداش عملت اليوم؟
4: 26.
2: شباب
1: شباب جان
2: هاي شباب ما تخدمش اليوم ما تقراش قاعدة في الدار؟
4: لا نعمل في ماستر دو ريشيرش.
1: ان شاء الله شنو الاختصاص؟
4: على قريب ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي نشحك. شنو هو الاختصاص ماستر دو ريشيرش؟ فيش
4: في الايكونومي.
1: الايكونومي ان شاء الله بالتوفيق.
2: هي أصلا إن شاء الله موفقة لنور الهدى. أعطينا شكون صاحب المفاجأة أو صاحبة المفاجأة؟
1: هو
4: صاحب المفاجأة هو بابا باز.
1: شو اسمه بوك؟
4: عدنان.
1: متأكدة متأكدة عليه؟ قالك سي عدنان؟
4: لا ما قالي شيء ماني نعرف.
1: مش تعرف؟
4: نعرف شكون يعمل لي الحاجة تبية بابا.
1: ربي يحفظه وربي يطول في عمره وبوسولي من جبينه، وخنشوفه مع سيدي خليفة هل هو الوالد متاحة سي عدنان؟ قلت لنا
2: العائلة الكل.
1: لا
2: مش واحد نور الهدى سي عدنان والوالدة لطيفة وجدتك آمنة ومحمد أمين وأسلم كولا
1: خواتها دوم.
4: أي خواتي
1: العائلة كل فرحانين بعيد ميلادك وإن شاء الله ديما في الأفراح وربي نشحك.
2: أبدأ بالمخي العام.
1: وقتاش السوتونونس؟
4: ميزت ما نعرفش
1: الايامات معنا شاير شاير شهرين هكا ما تفوتش.
4: شاير
2: ان شاء الله موفقه
1: بالتوفيق ان شاء الله ربي نشحك وان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير. يلا نواصل
2: على نمشيو الروضه اللجمي، نقول لك صباح الورد الا روضه.
5: الو بخير.
2: اي كل عام وانت حيه بخير. يلا
5: هاي شوي يبارك لك.
2: الروضة منين تكلم فينا؟
1: لجمي باش تكون من الجم ولا من صفاقس؟
5: الصوت مش مسموع.
1: قلت لك اللجمي باش تكون من الجم ولا من صفاقس؟
5: لا الو
2: وي نسمع فيك الروضة. تسمع فينا؟
5: من قصور السيف.
1: انت من قصور السيف سافية رائعة قصور السيف. مرحبا بي.
2: هيا الروضة
1: الشرف مهدوية. الله الله
2: الروضة قداش عملت اليوم؟
5: بإذن الله 49.
1: تنبك النظر شتوى إن شاء الله في المية يا روضة والصحة قوية وهي هي.
5: عايشك ربي يبارك لك.
2: فاجأك التليفون روضة؟
5: ما
2: قلت لك تفاجأت بالتليفون؟
5: نوعا ما.
2: هاي يعطينا شكون اللي بعث التليفون؟
1: شكون اللي بعث لنا الاس ام اس وشد صحيح قلنا هنيوها؟ متأكدة؟
5: نعم
1: متأكدة؟
5: متأكدة من شكون؟ ما عندي حد.
1: شو اسمه جودك؟ زوجك لو سمحت. شو اسمه زوجك؟
5: مهدي جوادي.
1: شو اسمه؟
2: مهدي جوادي هكا؟
1: مهدي جوادي؟ يقول لي
2: نعطيوها محاولة أخرى ولا؟
1: أنا أرش عليك عندك أنت دي جيف. قالت متأكدة وما فما كان هو. قال لك يا أخي يا روضة
5: لا لا لا لا لا لا ولا لا قال يا
1: معناها أنت تعرف على شي يمشي وعلى شي يجي حتى كان يخبي عليك حاجة طلعها حافظته قديش عن 30 سنة متزوجين ما عشي نجم يعدي عليك أكيد خان شوفوا مع سيدي خليفة ترى خان شوف نسمع في صوته اش قال بربي
5: لا لا مش هو ولدي
1: ولدك ربي يحفظ وربي يفضل ولك لله العزيزة
2: يلا جوابك صحيح
1: هو
2: هو سي مهدي
1: سي مهدي جوادي هو هو
2: هاي ما لسنو
1: لا روضة تبارك الله عليك باهي روضة ايش تقول له سي مهدي الجوادي هاو عمل مبادرة رائعة يعطي ألف صحة وما كنا مش نعنيوك
5: ربي يفضل لينا يعطيه الصحة ربي يطول في عمره ان شاء الله يدوم عشرتنا
1: خير
5: ان شاء الله
1: يا روض
5: عمرنا في الخير ان شاء الله باذن الله
1: يا روض لا مانيش نكملوا الحس يا روض راجلك راهو نحكي لك على ابو ولادك راهو عشيرك قداش عندكم متزوجين توا 30 سنه قول هالو قول هالو يا روض روضة الأولاد بحذاك
5: نعم بحذاي
1: أولاد وانت تتكلم بالبورتابل
5: من شنو
1: ابعد عليهم ابعد بي ابعد امشي للبيت الأخرى ولا أخرى شوي امشي ابعد عليهم ابعد على الأولاد وقول هالو
5: ربي خليه وربي يفضل أولي إن شاء الله
1: وقل وراني
5: راني نحبه
1: واخيرا قالتها كيف بعدت هذيك على الجماعة ما سمعوش يا روضة ربي يحفظك يا روضة وربي يفضل لك المسوء ويدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم شرفتني يا روضة شكرا لحضرتك نورتنا روضة اللجمي كل عام وهي حياة مليون الف
2: يا والله يا مين نمشيو المنقلحات
1: نشوفوها
2: شوف مرو
1: تصوير رقم اثنين
2: رقم اثنين الروضة اللجمي المهدي
1: روضة هي اللي تتحصل على الكادو الرائع المنقالة اللي تعمل 66 ألف كيف من سيتي واتش
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application جوهرة اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهرة اف ام ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: جوهرة اف ام. Publicité.

عالنبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة وعزة وافتخار.

0: لعالمك.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. باش نمشيو في متابعة خاصة لما حدث البارحة. عاصفة بيتم معنا الكلمة خلف الأضرار، وخاصة في ولاية الكيف. تشوفوا في دي فيديو كيفاش الأودية تجري وكيفاش الماء ضم على الديار على الطرقات، قلع بعض الطرقات. هذا كل باش نشوفوه مع خليفة بن سالم في الأريير بلون اللي يستضيف اليوم عامر بحبة.
2: أريير بلان.
1: باش نمشيو أولا لقراءة علمية مناخية اللي صار البارح من أمطار كما قلت عاصفة كبيرة، وتقريب شملت مناطق كثيرة من الشمال الغربي وخاصة الكاف وسط سليانة لغاية بورسوق وغيرها. شفنا مشاهد الحقيقة كانوا ستين في السيف، ورجعنا لأجواء أمطار الخريف والشتاء. شفنا هذا أمطار كبيرة الحقيقة. حبينا نعرف الفينومين هذا عارض أو أنه دخلنا لأجواء أخرى مختلفة اللي الناس كل قال دخلنا للصيف. أستاذ عامر صباح الورد.
3: صباح خير سي خليفة، مرحبا. صباح خير سي حاتم، وتحية للسادة المستمعين على جوهر اف ام.
1: شو اللي صار البارح؟ كيفاش نفسروه من الناحية العلمية والمناخية؟
3: هي حالة عدم استقرار سي حاتم، يعني نسجلوها ديما في الفترات هذه الانتقالية من آخر الربيع أو الصيف، وإلا حتى في آخر الصيف في أوت ولا توا في جوان في آخر ماي، ديجا عشناها حتى منذ فترة، يعني منذ بعض الأيام. دونك الحالة هذه ديما توقع عادة في العشية، ساعات حتى في خلال ساعات الليل، أما الأكثر في العشية. تكون موجودة خاصة في الولايات الغربية، يعني في القصرين، في الكاف، في سيديانا، سيدي بوزيتا.
1: احنا في العادة سمحنا على المقاطعة نعرفوا غسالة النوادر اللي تبدأ ديما في آخر أوت هكا ولا؟
3: اي هذا هو نفس التقريب، نفس الوضعيات. وغسالة النوادر معناتها بحكم كون المناطق هي اللي قبل يستعملوها في المجال نتاع الحبوب الى اخره، دونك كي تنظفها المياه نتاع الامطار هكي تتسمى غسالة النوادر. ولكن هذا راه يوقع حتى في اول الصيف كيما توا. عموما الفترات الحاره يعني ماشي منخفضات كلاسيكية اللي نعيشوها خلال أشهر الشتاء ولا الربيع.
1: صحيح لأنه سجلنا أرقام قياسية البارحة.
3: هو مع يوم أمس في منطقة الكريب مثلا ولاية سليانة يعني تقريبا 91 مليمتر في انتظار يعني الكميات اليوم، خطر يوم أمس تم نشر بعض الكميات عن طريق المعهد الوطني للرصد الجوي. 91 مليمتر يعني خلال شهر جوان تعتبر كمية كبيرة، كمية ضخمة، وفي وقت وجيز، يعني في دقائق. وذلك علاش فما حتى جريان كبير بتاع أودية، وفما حتى سيول يوم أمس في عدة مناطق تونسية، مش كان في الكريب، في الكاف. فما حتى عدة صور نشرناها يوم أمس على صفحة المرس التونسي للطقس والمناخ، يعني فما صور لجريان الأودية ولجريان المياه في شوارع
1: المدن
3: خاصة في الكاف. الكاف زاد يوم أمس تقريبا 53 مليمتر، يعني كمية كبيرة. لو في نحكي على دقائق سي حاتم سي خليفة، في مدة وجيزة، يعني كيف كما قلنا في الكليب 91، فما أكيد كميات أخرى.
1: شوفوا في الفيديو مسليانة، لأن معنا مع عامر يحكي نعطيه في الفيديو هذه مسليانة، بعدها طبعا نمشيو للكيف به.
3: فما زاد قلت كميات أخرى أكيد في عدة مناطق أخرى تونسية. في ولاية زغوان زاد يوم أمس تقريبا خليتها زاد 33 مليمتر، زاد كثير في مدة وجيزة، ربما الكميات راهي زادت خاطر الأمطار يعني تواصلت خلال ساعات الليل. ومؤكد اللي ولايات زغوان، سليان، الكاف، القصرين زاد خاصة شمالها حول تالا، كيف زاد مناطق أخرى يعني مجاورة، مؤكد اللي فما برشا كميات 20 و 30 و 40 و 50 مليمتر، ربما حتى أكثر كما قلنا. عندنا كمية مؤكدة اللي تجاوز 90 مليمتر في منطقة الكليب سليانة. فما زاد صور يوم أمس حتى من مدينة قعفور لفيضان واد ملاحة، كنت نشاهدوا فيديو زاد تلقوه على على على الصفحة. دونك يعني الفيضان يعني فيضان كبير متاع واد الملاحة، دونك مؤكد زاد اللي في مناطق أخرى كما قعفور ولاية سليانة، مؤكد اللي فما كميات كما قلنا تجاوزت 30 ولا 40 وربما حتى 50 مليمتر. كما قلت سيتم نشر الكميات بعد قليل إن شاء الله عن طريق المعهد الوطني للرصد الجوي ووزارة الفلاحة زاد كيف.
1: اليوم خليفة يسأل،
4: حبيت نسأل، الموجة هذه وقفت ولا ما زالت متواصلة اليوم وغد؟
3: يعني هي الموجة كانت أمس في العشية وفي الليل، يعني قعدت حتى لساعات متأخرة من الليل، وهذه مش ديما، في أغلب الأحيان هي التقلبات تكون في العشية، ولكن طولت وقعدت حتى لليل. وعلى فكرة مش فقط الولايات اللي ذكرتها، هي فقط اللي شهد كميات متاع أمطار، حتى راهو جهة الساحل، ولاية سوسة، ولاية المنستير، ولاية المهدية، القيروان، زاد حتى صفاقس، الأمطار وصلت حتى لصفاقس، وفما زاد كميات حتى في جهة الساحل في القيروان ربما تجاوزت العشرين مليمتر، وفما زاد رياح قوية يوم أمس، وفما سقوط حتى لأشجار نخيل كبيرة في مدينة المهدية، فما حتى صور نشرناها
2: اللي جاوا على زوج سياراتك اللي تحت على زوج سيارات هذيك المهدية. اي شفت الصوره، شفت
3: اي بالضبط سي حاتم، ويعني شجره كبيره، مش وجات الحمايه المدنيه، دونك هذه يعطينا فكره على قوه الرياح اللي زاد صاحبه التقلبات هذه. تعرفوا هذه مثل هذه التقلبات يعني ساعات صاحبها عده ظواهر اخرى، كما التبروري، كما الجريان الاودية، كما زاد رياح الهابطه نسميوها، تكون قويه، تتجاوز ساعات راه حتى 100 كيلومتر في الساعه، وشوفوا تتسبب في بعض الاحيان، ولك علاش ديما ننبهوا ونبعدوا في يعني مع نشاط السحب الرعدية القوية ذي، ديما ماذا بينا نبعدوا على الجدران المتداعية للسقوط، على الأشجار الكبيرة واللي مع تعمرها كبير واللي واضحة الحالة متاحة سيئة،
2: لأنه اليوم بالنسبة لليوم شنو، هل تتواصل نفس العوامل الجوية في قراءتكم لطقس اليوم عامر؟
3: لا يعني الحالة انتهت متاع البارح سي حاتم، يعني تقريبا مع في ساعات منتصف الليل انتهت الحالة هذه. ربما اليوم ربما بعض الأمطار يعني الخفيفة على بعض المرتفعات الغربية، الحقيقة مش مؤكد، ولكن ما تنقولوا اللي الحالة متاع البارح القوية برشا،
1: درجات الحرارة يعني البارح نسمت شوية، تراجعت شوية
3: على مستوى درجات الحرارة، تقريب يعني مثل يوم أمس، شفتوا الحرارة خلال اليومين الماضيين ارتفعت، قاعدين نطلعوا في الحرارة بشوية بعد ما عشنا الويكاند، تذكروا كان برد نسبيا نهار الجمعة نهار السبت مع الرياح الشمالية وقوية كانت، دونك الحرارة يوم أمس وأول أمس زادة وحتى اليوم، يعني أما ديما تقعد حرارة صيفية يعني عادية، مش ما عندناش موجات حر، يعني تقريبا في أغلب المناطق التونسية حرارة ثلاثينية، ساعات حتى أقل من 30 درجة على بعض السواحل يعني الشمالية أو الشرقية 28 27 29 درجة، وفي أغلب المناطق الأخرى يعني حرارة ثلاثينية فقط 40 درجة، ممكن في الجنوب الغربي الصحراوي يعني في ولاية طوزر وقبلي أو في صحراء تطاوين حول البرمة وبرج الخضرة. نجم نقولوا حرارة حول المعادلات أو أعلى من المعادلات بقليل، وذا ما زالش يتواصل حتى الأيام القادمة، نجم ساعات تزيد درجة 2 أو تنقص درجة 2، ولكن يعني الحمد
2: لله فما تقلبات في الأفق الأيامات القريبة القادمة، وإلا وفات بإذن الله اللي شفناه البارح واللي خلف أضرار.
3: لا الوضعيه نتاع البارح يعني انتهت، وما عندناش وضعيات مماثله الايام القادمه، كما قلت ربما اليوم او حتى يعني الفترات القادمه ربما بعض الامطار الخفيفه على بعض المرتفعات الغربيه حالتها يعني ضعيفه قليله، ولكن عموما يعني ما عندناش تقلبات قويه كما عشناها يوم امس على الاقل بالنسبه للايام القليله القادمه على الاقل.
2: شكرا للاستاذ عامر بحبة، الاستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
0: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة أخرى.
4: جوهرة سبورت
0: avec l'équipe sport sur Jawer FM.
4: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
5: صباح النور صباح الورد رسميا الفرنسي إيرفي رينار مدربا جديدا للمنتخب الوطني

0: في انتظار الإعلان رسمي، قلنا رسميا، إيرفي رينار المدرب السابق للمنتخب السعودي، المنتخب الزامبي، المنتخب المغربي، هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ويوصل اليوم للمكسيك لتدريب المنتخب التونسي والإشراف على أول حصة تدريبية. وبقية التفاصيل مع بعوث جورفين من المكسيك. نجح المجدوب، نجح، تأكدنا الأخبار.
1: صباح الخير من مونتيري لكل مستمعي ومشاهدي جوهر أفام. تأكيد الخبر إقالة المدرب صبري اللاموشي وتعويضه بالفرنسي إيرفي رينار، في انتظار التحاق إيرفي رينار بالحصة التدريبية الأولى هنا في مونتيري. فهل يكون إيرفي رينار هو الحل المناسب للمنتخب الوطني؟
0: أكيد كما قلنا رسميا، إيرفي رينار هو المدرب الوطني الجديد، يوصل اليوم للمكسيك للإشراف على أول حصة تدريبية استعدادا لمباراة اليابان. بصراحة يوم صعب جدا البارح في بعثة المنتخب في المكسيك، يوم طويل جدا، ضغط، غضب، أخبار من هنا وهناك بعد الهزيمة الكارثية والمذلة ضد السويد 5-1. نمدوكم بالتفاصيل بعد الهزيمة. اجتماعات متواصل أعضاء المكتب الجامعي الموجودين في المكسيك حول الإطار الفني للمنتخب، بعد ثم اجتماعات بزوم بالأعضاء الموجودين في تونس، الأغلبية مع إقالة المدرب صبري اللاموشي المعوض، باش يكون في الصباح البارح بتوقيت المكسيك، باش يكون منظر الكبير الموجود مع بعثة المنتخب في المكسيك. ثم الاتصال بأنيس بوجلبان للالتحاق بالمنتخب بالمكسيك. العشية صبري اللاموشي فاجأ الجميع، بصراحة البارح فاجأ الجميع. صبري اللاموشي أشرف على الحصة التدريبية للمنتخب، الحصة اللي ما شاركش اللاعبية اللي ما شاركوش في مباراة السويد البارح. الحصة التدريبية بدأت تقريبا نصف النهار بتوقيت المكسيك، أشرف عليها صبري اللاموشي بالرغم من إقناعه أنه تم إقالته، لكنه مشى للتمارين مع بقية الإطار الفني اللي بكله من الأجانب. وشكون شفنا في البارح في ملعب التمارين؟ شفنا منظر الكبير بزيه الرياضي في ملعب التمارين، بقى يشاهد الحصة التدريبية. بقات إشكالية أنه صبري اللاموشي كي باش يتم إقالته باش ينسحب معاه كامل الإطار الفني المساعد اللي معاه بكلهم أجانب. وفي الأخير تم إقناع صبري اللاموشي بالمغادرة، وبالفعل غادر مقر إقامة المنتخب، والبديل كما قلنا هو إيرفي رينار المدرب الفرنسي 58 سنة، سبق له تدريب منتخبات زامبيا، أنغولا، الكوت ديفوار، المغرب والسعودية، واللي باش يوصل اليوم للمكسيك وين باش يشرف على أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب، باش يكون معها. نعطيكم التفاصيل متاع الإطار الفني الجديد، قلت باش يشرف على أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني تحضيرا لمباراة اليابان في الجولة الثانية لكأس العالم لحد القادم 5 متاع العشية. إيرفي رينار باش يستحب معاه مدرب للحراس، لأنه كما قلت كامل الإطار الفني المصاحب متاع صبري اللاموشي بكلهم أجانب، كلهم باش ينسحبوا معاه. هيك علاش تقريبا حتى كان المنظر الكبير هو باش يشرف على التمارين شلقى روحه وحده. هيك علاش إيرفي رينار باش يستحب اليوم معاه مدرب للحراس، باش يستحب معاه زادة محلل للأداء، وباش يكون معاه منظر الكبير في الإطار الفني للمنتخب، بما أنه هو المدير الفني للمنتخب وموجود في المكسيك. وهبي الخزري، أنس جازوز في خطة معد بدنيش. برح شفنا بصراحة وعشنا وقرينا عناوين ساخرة في المواقع والصحف العربية والعالمية بعد هزيمة المنتخب التونسي بخماسية ضد السويد، والعناوين هذه تواصلت حتى بعد انتاج اليوم الخامس. الرأس الأخضر البارح في أول مشاركة له في المونديال، تصنيفه 67 عالميا، منتخب تأسس سنة 1982، فرض تعادل على بطل العالم 2010 والمصنف الثاني عالميا في تصنيف الفيفا منتخب إسبانيا. الناس اللي تحضر تلقى، والناس اللي تحضر وتقرأ المنافس تلقى روحها في المباراة. قلت رأس الأخضر فرض تعادل على منتخب فرنسا 0-0، تعادل جيب الواقعية والانتشار الجيد للملاعبية الرأس الأخضر، وخاصة مدرب الرأس الأخضر اللي قرأ جيدا منتخب إسبانيا. إسبانيا سيطرت بالطول والعرض على المباراة، 74% نسبة امتلاك الكرة، 7 تصويبات مؤطرة نحو المرمى، تصويبة فقط للمنتخب الرأس الأخضر، 11 ركنية لإسبانيا، ركنية واحدة للرأس الأخضر، 734 تمريرة من لاعبي إسبانيا مقابل 205 فقط تمريرة بين لاعبي رأس الأخضر، لكن واقعية المدرب خلته يروح بنقطة. بلجيكا اللي فازت علينا بخماسية في مباراة ودية الأسبوع الفار، تعادلت البارح مع مصر هدف لهدف. إمام عاشور افتتح نتيجة لمصر دقيقة 20، محمد هاني هدف في مرماه دقيقة 66، يعدل به منتخب بلجيكا النتيجة. مباراة عرفت مشاركة اللاعب حمزة عبد الكريم في تشكيلة مصر في عمر 18 سنة. احنا تبارك الله عندنا ملاعبية تحت 18 سنة في المنتخبات الوطنية، تحت 20 سنة، تحت 23 سنة، لكن ما نشوفوهم في المنتخب إلا في 25 و26. البارح حسام حسن مدرب إسبانيا عول على حمزة عبد الكريم، هذا يلعب في فريق برشلونة للشباب، في برشلونة للشباب في عمر 18 سنة. البارح شارك في المباراة من مواليد 2008، يصبح أصغر لاعب في تاريخ المنتخبات العربية يلعب المونديال. تألق المنتخبات العربية والإفريقية يتواصل. السعودية تتعادل مع الأورغواي هدف لهدف. عبد الله العمري لاعب النصر افتتح نتيجة دقيقة 41، التعديل أروخو لاعب سبورتينج لشبونة دقيقة 80. اليوم الصباح إيران تتعادل مع نيوزيلندا هدفين لهدفين. ما تمش برشا.

0: بلاغ من النجم الرياضي الساحلي وطبعا للتقرير الوالد على الكاتب العام لجمعية النجم الساحلي من اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جوان 2026. وطبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للنجم، الكتابة العامة أعلمت منخرطي الجمعية أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المقررة يوم 19 جوان مع دعوة الهيئة المديرة المستقلة إلى مواصلة تسيير الجمعية إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. كما أعلن عليه منذ الأسبوع الفارط، الترجي الرياضي التونسي يعلن تعاقده مع المدرب الروماني ريجي كامب اللي يعود من جديد لتدريب الترجي بعد موسم 2024-2025. نذكروا بالخبر، إيرفي رينار هو المدرب الفرنسي، هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يوصل اليوم للمكسيك. أخبارنا الرياضية ما زالت متواصلة على رأس الساعة، وللجزيري كان معكم في آخر الأخبار الرياضية.
1: Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
2: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق، 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكلة.

سيتي تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: حتى التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله عام هجري مبارك عليكم جميعا، وان شاء الله في العام هذا الهجري يا سيدي يا نصيبوه العام هذاك الاداري ولا الميلادي، مانيش نحكيو عليه، نحلوا صفحه جديده في العام الهجري، هات نحيوا الحوادث المرور يا سيدي، مش نحيوها كل، نقصوا من اخويا نقصوا من حوادث المرور القاتل كل مع بعض، نقصوا من الارهاب نتاع الطرقات الخمسه اشهر الاولانيين نتاع العام هذا من جانفي لحدود نهايه ماي ولا حتى قبل نهايه ماي 522 قتيل في طرقاتنا. ما هذا يا هذا؟ شنو هذا؟ اش قاعد يصير لنا يا جماعه؟ هات نحطوا في قلوبنا هكا شويه ونخدموا مع بعضنا باش نقصوا من حوادث الطرقات ونستثمروا الخسائر كلها متاع ثروتنا في حاجات ما اهم تنفع بلادنا، لانه احنا عندنا ثروه أعطينا ربي سبحانه وتعالى، وأحسن ثروة هي المادة الشخمة التونسية، المواطنك التونسي والمواطنة التونسية هي ثروتنا، هات نحافظ عليهم يعيشكم، نحطوا دينا مع بعضنا وناخذوا شوية هكا طاقة إيجابية. قولك ليه ما نجموش؟ لا نجم، وهو نجم لو خيان اللي ناخذوا فيهم لي سوبر كوندكتور متاع جاتا سيرونس، نجم خمس سنوات وأكثر وصلوا حتى الأربع وخمسين، أربع وخمسين سنة، أربع وخمسين سنة ما تسبب في حتى حادث، ناس نجمت ماهيش تسحر، ركزت احترمت قانون المرور، اعطات البريوريتي عندها وتنازل عليها ميسالش، عرفت كيف تسوق فاستحفظت على روحها وعلى غيرها. اليوم باش نكتشف زاد حد من لي سوبر كوندكتور دو جات اسورونس اللي انكرموه ونكونوا سعداء ويشرفنا باش نصفحوه.
2: جات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: نقول صباح الورد ويعطيك الف صحه وبرافو عليك، وهات نتعرف على حضرتك. الو شكون معايا؟ الو سي الدرويش الرفرافي هكا ولا لا؟ سي حسين الدرويش الرفرافي معايا؟ الو
3: نعم مالو
1: يا سيدي يا مرحبا.
3: نعم سيدي معاك،
1: منورنا اخويا العزيز هكاك ما هو سي حسين درويش الرفرافي
3: هكاك هكاك
1: باه، وانت سي حسين انت اسوري اسوري في اجنس فوزي كريبي في المرسى هكا ولا لا؟
3: اي اي
1: يا خويا مرحبا بيك، منور فلقات. مرحبا بحضرتك، قديش عندك توا قديش عندك ما تسببتش انت في حتى حادث مرور؟
3: ما عنديش حادث مرور، ما عنديش حادث،
1: ما عندكش؟
3: لا لا ما عنديش حاجة.
1: من وقتاش خديت البرمي انت؟
3: تو بربي السوالات تسولوا فيا، مشي راه هكا مشي راه بربي يختاروني، انا مسافر لاسي مو ترونكي. لا يا بالسلامه بالسلامه.
1: باهي اروع اجابه كانت عنده العقل يقول لك انا مسافر ما عندي حتى حادث مرور، وش بكم تسالوا فيا هكا؟ على كل نكونوا امام حويجه تضحك كيما اليوم، ولكن الرجل مريع جدا سي حسين درويش رفرافي ما كانش يسمع فينا جيدا، يقول لك مانيش ليه بيكم توا، عندي فواياج. هذا ما يخلينا نمشيو لحد اخر. مروه مروه شوني نعملوا بالضبط؟ مروه مروه سالمي، الو مروه تسمع فيا زاد انت ولا ماكش تسمع فيا؟ مسافره مروه تسمع فيا ولا مسافره زاد انت؟ لهنا تسمع فيا بارك الله فيك. ناير اليوم نمشيو للي بعده، نجمو نمشيو للي بعده وناخذوا مكالمة أخرى. يلا نعمل الفاصل وناخذوا مكالمة أخرى.

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم دعمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. تقولوا لي عملتي اليوم رأس العمل هجري من ناس مكان جلافة، من ناس تخدم وتواصل في الخدمة متاحة وتقوم بواجبها كيما برا فواياج راهي مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة. تقولكم أنا على ذمتكم الليكيب متاحة حتى في العطل هكا ليلة تعملوا اون بيرمانونس باش تقدم لكم الخدمات اللي تحبوا عليها الكل. ثم أسهل ما فما زادة بسامبل كليك تكون مع براءة فواياج وتتمتع بحاجة مهمة جدا اللي مازال عندك الوقت باش تخلط عليها، هي هالتخفيضات متاع النزل. دونك بسامبل كليك على السيت متاع براءة فواياج .com www.براءة فواياج.com راك تنجم تتفرهد انت وعائلتك، انت وصغيراتك، انت والمدام، انت اذا كنت تحب تعمل فواياج دونوس متاعك لهنا في بلادك، هذا الكل مسموح مع براءة فواياج. بس بحسن الاسعار من ناحيه وذا تعودتوا عليه احسن الاسعار. الشوا فما لاكومبانيمون المرافقه متعرف اون ايكيب محترفه، الاختيارات من اروع ما يكون، زاده اللي تنجموا تخلطوا عليها توا مش وقت اللي تتعب جويليا وقوت راهو تولي ما عادش فما الاختيار اللي باش تلقى يزمك تاخو والغلاية زادة. الان راهو عندك تخفيضات اسوان ما فماش ما تلقاها كان عند براءة فواياج. ثم الشواء اللي موجود على السيت او سينا بالتليفون تتمتع باحسن لبريم تاع ليزوتيل في تونس كلها واللي تلقاو القائمة متاع نوزل الكل بجميع أصنافهم ونجومهم. ادخل وثبت وشوف.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.براءة فواياج.com برمج سيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: هذيك متهنين عليها توا، تبرمج سيفك على كيف كيفك مع براءة فواياج وتختار اللي تحب عليه انت لعائلتك واللي يناسبك على حسب الكاليتي والبري الرابور كاليتي بري. لكن حاجة أخرى يسلوا عليها التوانسة، العمر. شنو اللي فيها جديد؟ العمرة اللي تعرفت بها براءة فواياج وبتميزها وتفردها وحسن الخدمات اللي تقدمها والإكيب البروفيشنال اللي ترافق واللي مش مرافق وحيد، ساعات يوصلوا بالأربعة والخمسة مرافقين مع الجروب. شنو اللي فيها جديد؟ فيها برشا جديد. التحذيرات على قدم وساق، المرتبة اللي وصلوا لها على مستوى التميز والتفرد والشكر متاع الحرفاء، يقول لك نحب نزيد نحافظ عليها وندعمها. وذلك علاش قاعدين يخدموا في صمت، لكن خدمة ما خداوش كونجيات كما العباد، يخدموا وقاعدين يحاولوا يحضروا بروغرام من أروع ما يكون للناس اللي متشوقة باش تمشي للعمرة واللي أيامات قليلة بطبيعة الحال وتفتح أبوابها. وديما في العادة هكا وكيف كل بداية موسم برا تعمل راهي دورة تكوينية للمرافقين تعريفا بالخدمات متاعها. الدورة هذية باش تصير نهار 12 جويليا ومرحبا بكم في سوسة، والتفاصيل تلقاوها على الصفحة وعندكم عمرة للربح وجوائز أخرى. الدورة هذية راهي لمزيد تقديم الخدمات وإذا الاستفادة بالخبرات وباقي للبحث على الجودة في ما تقدمه براءة للمعتمرين زوار بيت ربي سبحانه وتعالى. هذاك علاش نقول لكم اللي يحب على هذا أو ذاك معليه كان يدخل للسيت اللي هو www.براءة فواياج.com وإلا كالعادة عندكم الأرقام الهاتفية اللي هي على ذمتكم 70-550-020 70-550-020 وعندكم 21-881-882 نعود لكم 21-881-882 وعندك زاد 21-882-881 21-882-881. خليفة بسالم يقول لي نجم أنا نشارك في الفورماسيون هذه متاع المرافقين، نجم تتصل وتاخذ كل المعطيات، وفما استمارة تعمرها كيف تدخل، تعمر كل استمارة هذيك على السيت وتحظى بالمشاركة في الدورة التكوينية متاع المرافقين والمرافقات. برافو ياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة.
3: صباح الخير، ربي يعينكم، شنو بلغكم المنتج مع ميكروجوهرة. فاتك

0: 72 24 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: الكوب دي موند جيت ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بلوس، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبارشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مسبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
6: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيع الخدمة والأفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تشري كهرباء أوبل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب. بيجو لونتريك عند ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبل وسيتروين في تونس.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حتى

0: من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: الكاتا سيرونس تكرم واحنا نكونوا سعداء باش نكونوا همزة الوصل في هذه العملية وفي شراكة عندها توا عامين هي عامنا ثاني نكرموا لي سوبر كوندكتور دو كاتا سيرونس. هذوما ناس يعملوا الكيف عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حد وعن فما اللي عاملين ديرو كورة 54 سنة وصلوا. هذوما علاش يعملوا الكيف؟ لأنهم يعطيونا الموجات الإيجابية ويقولون زادة ويعطيونا درس بأتمي معنى الكلمة. أرانا أمب أرانا النجم أرانا نقدر يا سيدي. ما نحيوهمش الحوادث الكل، النقص من الحوادث القاتل، نخف ونوصلوا مع بعضنا اليد في اليد أنه ما عادش فما حتى حادث يضر ثروتنا الوطنية اللي هو المواطن والمواطنة التونسية. من هؤلاء اليوم باش نكرم وسعداء بذلك نكرم سي محمد الملولي اللي هو موجود معنا الآن.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي محمد الملولي منورنا ومشرفنا سيدي العزيز.
3: صباح الورد والياسمين خويا حاتم.
1: اهلا وسهلا. يعيش خويا ربي يخليك سيدي محمد. سيدي محمد اسوري وين بالضبط انت؟
3: اسوري جات اسيورانس أجونز على السي عبد الحميد الزيدي
1: في تونس العاصمة. هذه
3: تونس العاصمة. هذه تونس العاصمة لافايت.
1: لافايت. وانت قداش عندك أسوري معاه؟
3: عندي 5 سنين.
1: 5 سنوات. وانت قداش عندك؟ انت ما تسببت في حتى حادث.
3: الحمد لله رب بتوى ثم 15 سنة 16 سنة الحمد لله.
1: صلي عني بي. اللهم صلي عني بي. ان شاء الله ديما هكا اخوي العزيز.
3: ان شاء الله يبقى ربي يبقى ستر على الثلاثه كل اخوي.
1: وربي ان شاء الله والله يعطيك الصحه ليك انت سي محمد ملولي. وفرصه باش نسالك ما يسالش خلينا نعرفوا شنو هو السر في هذا، شنو لازمنا نعملوا باش نتبعوا اخونا محمد ملولي و15 و16 سنه ما نتسبوا في حتى حادث والحمد لله.
3: الشيخ زانه
1: اي
3: باهي نحترموا الاولويات المرور، نحترموا الضوء الاحمر، نحترموا علامات المرور، نحترموا الاشارات المروريه، نتشاجروا احنا ونوسعوا بيننا الماكسيموم، نعطيوا الاولويه نبجلوا على بعضنا ونحترموا بعضنا شويه بقدره ربي نمشي الناس كل سلامات.
1: شو معناها نسيسروا احنا ما فهمتهاش هذه؟ كيفاش نسيسروا احنا في الطريق؟
3: احنا في السياقه وحيده وحيده نحترموا
1: واحده واحده ما نجريش
3: واحده واحده. الجري ليه علاش بسرعه؟ باش توصل بالدراجة ولا بدرجتين كيف نفس الحكاية نفس الموضوع. عندك هدف باش توصل له يا تزرب باش توصل قبل دقيقتين يا بتمشي واحدة واحدة باش توصل في الوقت بتاعك بالضبط ونوصل سلامات. بالتأني السلامة أخوي
1: إن شاء الله يا ربي. بالتأني السلامة سي محمد ملولي. نعم. معناها الكهرباء نتاعك سيارتك هل يلزمها زاد عناية واحد يعتني بها باش زاد هي ما تخليهاش بيه ولا تتسبب له في حادث من الحوادث؟
3: انت عندك تفقد العجلات نتاعك كل ما يخرج يلزم العجلات نتاعك تفقدهم ما يكونوش عجلات طيبين. تتفقد الفحص الفني الدولي نتاعك باش يكون مريقل. مني تتفقد الفريناج نتاعك باش تبدا كلامتك مريقله. الاضاءه نتاعك زاد كيف تستعمل انت كسائق سياره عندك حزام الامان تستعمل نتاعك تستعمل برشا حاجات باش تبدا تحمي روحك وتحمي غيرك.
1: خلي ربي يحفظك.
3: يومية عادية عبارة انت باش تقول صباح خير يا ربي لما عليك. هذوما حاجات بدائية باش تعمل حزام الأمان باش تمشي واحدة واحدة باش تثبت باش تريق أمورك باش ربي يبقي ستره على الكل. الكل
1: محمد ملولي محليك محليك كلام خويا العزيز. شكرا لحضرتك. احنا التكريم هذا راهو يشرفنا ويسعدنا باش نتحدث معاك ونقدم تجربتك. وانت اللي عندك توا سنوات اسوري مع سي عبد الحميد زيدي في تونس معناها اجونس جات اسورونس عبد الحميد زيدي تونس. عندك كدوره قالوا لك عليه ولا ما عندك حتى فكره؟
3: قالوا لي ما عنديش حتى فكره.
1: قالوا لك اللي فما كدوره ما تعرفش شنو الكدوره؟
3: ما عرفش لا ما عنديش حتى فكره.
1: حسب رايك 100 200 دينار
3: والله
1: 300 400 500 اللي باش يجي مبروك ما اللي اختاروا من واحد لخمسه انت تختار من واحد
3: انا ما باش نكبر كرشي باش نقول خمسه
1: 500 دينار وما نطيحوا لكش كلمتك. قالت اسيرونس تهدي لك كارت كاربيرون اجيليس فيها 500 دينار ايسونس من عجين انرجي بطبيعه الحال تهديها للسوبر كوندكتور دو جور اليوم سي ملولي محمد محمد الملولي اسم عندنا هو لو سوبر كوندكتور دو جور واللي يدخل للكلوب سون. ميرسي خويا محمد نورتني.
3: نهاركم طيب سيدي خويا.
1: شكرا. محليك شكرا ليك.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع ميتيو على جوهرة اف ام.
1: هل صباح الورد وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم غره محرم 1448 للهجره الموافق ل 16 جوان 2026. كيف باش يكون طقسنا اليوم خاصه بعد التقلبات اللي عشناها البارحه واللي سجلنا فيها ارقام قياسيه في فتره وجيزه وفي هذه الفتره من السنه؟ معناها كيف نقولوا اعلى كميات الامطار المسجله البارحه 15 جوان 2026 الى لغاية الساعة السابعة بعد معناها مساء بلغت 91 مليمتر بالكريب من ولاية سديانة. افهموا شنية الأمطار هذه مع زادة أوسي على الكميات المسجلة بتاريخ 15 جوان لغاية الساعة السادسة مساء وعشرين دقيقة بلغت 50 مليمتر بالكيف المدينة مع تساقط البرد. هذون بعض الأرقام اللي تنشرهم صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي بعد التابلو كامل توا يهبط فيه كل التفاصيل، لأن ما بقاتش الأمطار هذه في الكيف وفي سليانة، لا شملت حتى مناطق أخرى، وتو تلقاو هذا الكل عندنا بالتفصيل. هات نمشي ونشوفوا الميتيو متاع اليوم، هل نفس العوامل هي اللي موجودة؟ يظهر لي لا، الأمور تتغير نسبيا، ونشوفوا وش عندنا وما عندناش. عندنا بعض السحب يغلب المناطق وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فقوية بالجنوب مع دوائر رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وتنمشيو للخريطة متاعنا بعد لحظات ونشوف وين الأمطار وين الرياح القوية في أي ولايات بالضبط. بحرنا باش يكون مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى حدود 40 درجة بال الجنوب الغربي وأقصى الجنوب. نعملوا طلة على الخريطة متاعنا اللي فيها العوامل الجوية الكل واللي تم تحينها منذ دقائق. نشوفوا إيش عندنا. عندنا في الفترة الصباحية فما أمطار راهي في الفترة الصباحية باش تكون على تونس الكبرى وأيضا نابل سوسة و هذوم ثلاثة أربعة معناها ستة ولايات اللي فيهم أمطار. نعاود تونس الكبرى نابل وسوسة باش تكون سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في سوسة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في نابل، وفي تونس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيف. بقية المناطق سحب عابرة لا غير، وريح قوية باش تكون موجودة في توزر وأيضا في إقبلي بعد الظهر. مش عندنا وما عندناش بعد الظهر، هل تبقى الأمطار ولا لا؟ باش تبقى الأمطار وتغير الأماكن اللي كانت فيها، معناها كانت على الساحل في نابل في الكابون في سوسة وفي تونس الكبرى، باش تمشي للوسط ونلقاوها في القيروان خلايا رعدية مع أمطار متوسطة بعد الظهر في القيروان، ثم في سيدي بوزيد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة بعد الظهر، القصرين كيف كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وقفصة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية المناطق باش تعرف معناها زادة هي زغوان، أي زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سليانة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، والكيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. إذا كان نحسب ولاية 2 3 4 5 6 7 ولايات بعد الظهر فيهم الأمطار، نذكر بهم بسرعة: زغوان، سليانة، الكيف، القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، وأيضا قفصة. الأمطار هذه باش تكون متوسطة ومصحوبة بخلايا رعدية. بقية الولايات سحب عابرة لغير، ودرجة الحرارة بعشرينية ثلاثينية على بعض الولايات الساحلية، 29 بالزرت مثلا، 30 تونس الكبرى، 27 في نابل، 28 في سوسة والمستير، و27 في المهدية، 32 في صفاقس، 29 في جابس، 34 في مدنين، وتوصل 39 درجة في توزر مع وصول زاد رقم قياسي 43 درجة بعد الظهر في برج الخضرة. في الفترة الليلية اش عندنا بالضبط؟ الفترة الليلية الأمطار منش نشاهد فيها على الخريطة متاعنا، لكن نشاهد في الرياح الرملية اللي قلت لكم عليها، واللي هي تحديدا باش تكون في توزر في الليل، وأيضا في قبلي رياح رملية، ورياح رملية زادة في برج الخضرة. درجة الحرارة الليلية تتراوح بين 22 درجة نقاوها في نابل وفي باجة، مرورا ب 23 في سوسة والمستير والمهدية، وصولا إلى 28 توزر، وعلى الدرجات 35 في برج الخضرة، زادة 28 سجلها زادة في قفصة وتوزر، عالية في قفصة وتوزر، لكن أعلى الدرجات برج الخضرة 35 درجة. كانت إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
1: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: صباح الورد، صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه. يرجع بحذايا خليفه بن سالم بعد ما كان عامل بعميل وهو والمخرجه نتاعنا مروه السالمي، ولكن يجي معاه اون بون سوربريز يا سيدي في الدنيا وما فيها.
6: هذا هو سي محمد صالح العياري اللي باش تشوفوا معاه اليوم الثروه وخلصاتها. سي حاتم، ما احنا الثروه
5: خايف على ثروتك؟
6: طبعا شوفوا قداش خلصوا على الثروه.
5: شكون اللي نجم نتحدثوا على عنده ثروه ويخلص عليها؟
6: هذا هو السؤال.
5: دونك محمد صالح العياري مستشار الجبايه والاستاذ الجامعي في الجبايه وعضو اتحاد خبراء ضرائب العرب هو اللي نورنا في الاستوديو.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
7: ان
5: شاء الله كل عام وانت حي بخير.
8: يعيشك. مرحبا ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين. إن شاء الله عيد مبروك على الناس الكل.
5: العياري يقرب لك؟
8: يقرب لي
5: هذاك اللي مركب
8: يقرب لي. يقرب لي من سيلينا أصلا، من
6: سيلينا.
8: والده مخرج للإعلام في وقت من الأوقات وقال احنا من الأول حبينا نجي، ولكن في آخر المطاف خاطر هو يلعب في فرق كبيرة وتولد في السويد وتربى وتكون، وبالتالي كيعيطوا له المنتخب نتاع السويد.
6: وتعرف قصته انت سي محمد،
5: يخرب له قال لك من العرش.
8: العائله من العائله من العائله.
5: لا تبارك الله عليه. والغلطه راهي مش غلطه، غلطتنا احنا اللي
6: ما عرفناش.
5: ما عرفناش نأطروا ونستقطبوا اولادنا باش يجوا يلعبوا بالتونس.
8: هذا قلت انا وقت كان مازال صغير وهو موهبه يجيبوا. مش بعد الوقت يلعب في فرق معناها كبيره وقتها تجي تخمم فيه. وينكور حتى مره ما سمعنا اللي تم دعوته بصفه رسميه.
5: أما ولادي يعمل كيف ولدنا هذا هو هذوك
8: بالضبط
5: هذا هو عمل فينا حل التسجيل بونتو يعمل كيف وسكر
8: افتتح واختتم.
6: اي خويا سي ميسير،
5: اي خويا اعطينا احنا حللنا اللعب قال الاخر وسجلنا البونتو الاولاني. بحسوا كانه قبل ما نمشي له صلح الجزائر بربي، نحسوا كانه سي محمد صالح العياري المخزون اللي عندنا معناها الموجودات صافيه من العمله الاجنبيه لو ريزيرف اون دوفيز هذاك قاعد ينقص. بدينا نتقلقوا شوي. 24858 مليون ويعطيونا بايام التوريد 101 رغم اللي هما لي تروا شيفر باقي باهين تقولوا انتم.
8: لا انا الحقيقه ما يقلقنيش برشا الرقم.
5: علاش؟
8: خاطر تعودنا الايامات الاخيره انا نتبع ديما خاطر هو 25.3 تلقاها 25.5 25.7 في وقت من الاوقات رجعنا ل 25.2 هبطنا شويه تحت 25، ولكن ديما انا كنقارنوا وهذه الارقام اللي عطاها هنا عطاها لنا البنك المركزي عملوا في نفس الفتره حوالي 22 مليار. معناها تقول حوالي 25 وعملوا في نفس الفتره حوالي 22 تقول هذه وقتيه. وانا تو شرحت شويه لخليفه حكينا شويه في الموضوع قلت له مو في العيد فما تحويلات كبيره تصير بالطبيعه العائلات التونسيه تولي تمناك الفتره نتاع هدوء نوعا ما نسبي بعد العيد نجم يكون هذا سبب رئيسي كبير. هاو تو باش يرجعوا
5: هذول كيف نقصوا بالنهارات معناها نهار كامل ينقص
8: لا مش تاثير
5: يبدو انه خلاص فما خلاصات زاد.
8: لا الحقيقه ما فماش
5: خلاص.
8: انا حسب علمي ما عندي حتى معلومه اللي فما مبلغ تم خلاصه بالعمله الصعبه خلال الايام الاخيره.
5: اما باذن الله
8: باش نرجع
5: الرولونس باش تصير
8: بالطبيعة 15 يوم ندخلوا لجويليا والسياح باش يجي والمواطنين في الخارج باش يرجعوا الجالية التونسية باش يرجعوا يجيبوا معاهم زاد فلوسهم تو تشوف باش نرجعوا في وقت من الاوقات عم نولوا وصلنا ل 27 مليار في فترة الذروة وبالتالي لا خوف الحقيقة على الرصيد من العملة الصعبة.
5: باهي قبل ما نمشيو لحويجة مهمة حبوا نسلوا عليها صلح الجزائي هكا ولا
6: لا؟ باش نمشيو للصلح الجزائي واللي هو تقريبا بعد ما تم تعيين مسؤول جديد على برنامج ومسار الصلح الجزائي.
8: شوف هو الصلح الجزائي انا خدمت عليه في وقت من الاوقات وحكيت مع سخيف نعملوا له حصه
5: خاصه
8: به الضريبه على الثروه نعملوا له حصه خاصه به.
5: اعطيني في كلمتين اللجنه الاولى معناها رئيس اول رئيس ثاني وراي الثالث وما قدمناش كوم يلفو. معناها فما فما حاجات تعاملت فيه لكن ما قدمناش كوم يلفو. شنو كي كلوش شنو اللي مزمان قريسوه حاجه مش قاعده تدور.
8: شوف كي تحط مسؤول على اللجنه كيما هذيك مش يبدا عنده كان اطار قانوني يقعد فاكر في الاطار القانوني. تو انت الصلح ويجيوك ناس معناها محكوم عليهم وفي وقت من الاوقات كانت تتذكر كي تعمل مشروع في جهه تعملوا باسمك السيد هذاك يا اخي فخر كبير اللي هو ما بين ذفرين اللي سامحونا في الكلمه ما كل فاسد الفلان والسارق الفلان باش يعملوا مشروع مدرسه ولا واحد نتاع شخص اللي هو لكي لا يواصل ايام معناها في السجن يجي بنينا كلمه مش تقعد باسمه ما بيناتنا وكانها وصمه عار. مش شرف كبير اللي هو بنى مدرسه خاطر مجبور اللي هو قام بعمليات تزييف وسرقه ولا غير ذلك وفساد. وبالتالي انا في وقت من الاوقات قلت نعملوا صندوق تو نرجعوا له نتعمقوا فيه. يبدا صندوق في وزاره الماليه الناس الكل تساهم على قدر كل قدر وقدر وحسب التهمه المعنى الموجهه له وحسب المبالغ الكبيره المتعلقه بعمليه الفساد وخلي تمشي تبني بها المدارس.
5: صالح يسالك الاخوان يسالوا لهنا ولا نسالوا سي معاه هاو عملنا برشا صناديق شنو امورهم الصناديق؟ باري ما فيهمش فلوس.
8: لا انت والصندوق
5: كله بدون استثناء.
8: لا مو خاطر الاخرين تلقاهم تمويل من الدوله المؤسسات العموميه وبنوك. اما هذه الناس اللي عندهم مبالغ كبيره نتاع فساد مالي ومحكوم عليهم وجريمه ثابته بتخلي له الاختيار. اما باش تقعد في السجن ولا اخرج اخويا احنا مش الهدف نتاعنا باش تقعد في السجن. احنا الهدف نتاعنا باش ترجع تنشط تخدم على روحك وتعطي حركيه اقتصاديه للبلاد ولكن اكل الاموال المنهوبه بين ظفرين هذيك اليوم رجعها وخلي ينتفعوا بها بتبيع الفئات الضعيفه من الشعب التونسي.
6: عندك يعني تعتبر المساله مرتبطه بالمسؤول الاول على مشروع الصلح الجزائي وكيفيه ادارته على مستوى المفاوضات.
8: تتذكر في وقت من الاوقات مسؤوله في اللجنه خرجت قالت رقم كبير نتاع مليارديات وبعيد كل بعد على الواقع دونك ظهر بكل معنى احترام للناس الكل
6: مش عارف
8: مش مايم مش ملمين كما ينبغي بالموضوع وكيفاش توجيهه والناس هذوم المحكوم عليهم كيفاش انت باش تجيبهم لا وزاد ما يلزمش المبالغه مرات تقول مبالغ بالمليارديات في وقت اللي ممكن كنا ناخذوا اقل وندخل فلوس لخزينه الدوله وفي نفس الوقت الشخص هذاك يرجع لحياته العاديه مش بشرطه باش يكون اجحاف زاد الاجحاف هذاك فما ناس يخليهم يتردوا للانخراط في منظومة الصلح الجزائي.
5: نختم فقط بالقوس هذا ونقدم القدام نختم أنه العباد اللي بعدت على مشاريع دخلت للسجن ومعاش قاعدة تنشط حسينا الأغلبية متاع المشاريع وخاصة حتى المصادرة وعندنا فكرة وانت تعرف جيدا هذا كلها مشيت
8: مصادرة إيه أما الأخرين يدخلوا في شركات تواصل تخدم بنفس معناها العمال نتاعها والمسؤولين نتاعها بصفة عامة بصفة عامة لا بأس خاطر كيما راهو يبدا كيما المسؤول الأول واقف على المشروع نتاعه مش كيما يبداو ناس اللي ماهمش هما معناها المعنيين بالأمر بدرجة أولى عندها قيمة دي ولكن راهو احنا قلناه ولاحظناه من الأول مليك المصادرة وتحط عليها مصفي وتولي مهمشة وفما زاد كيف كيف يطير الفساد فما ناس دخلوا باش يزيدوا يهمشوها اكثر باش القيمه نتاعها تنقص باش غدوا كي يشريوها بابخس الاثمان هذاك كل عب دور الاملاك المصادر الحقيقه واضح. ما مشاتش في الطريق الصحيح
5: واضح باهي نجيو لحاجه مهمه وبلاغ خارج وخليفه قلت له قبليك انا شنو الثروه اللي عندك باش تخلص عليها فما خلاص واداه معناها
8: ضريبه على الثروه
5: على ضريبه على الثروه
6: شكون هي الثروه زاد
5: شكون هي الثروه شكون
8: اي باش نطرقوا لها احنا كي بدينا في المرسوم المتعلق بقانون المالي لسنه 23 بدينا بالضريبه على الثروه العقاريه عقاريه من عقارات اما مبنيه ولا غير مبنيه حتى الاراضي تسمى عقارات غير مبنيه وقلنا 0.5% وقلنا اذا كانت القيمه تساوي او تفوق 3 مليون دينار 3 مليار من المليمات انا شخصيا وكنت عضو مجلس الوطن للجبايه وحاضر في ما كنتش مع الضريبه على الثروه العقاريه خاطر انا عندي فكره في العالم وخاصه في فرنسا اللي كان عندها ضريبه على الثروه العقاريه وتم التخلي عنها خاطر رؤوس الاموال واللي عندهم ثروات تحط له ضريبه على الثروه وتكون خاصه نسب مجحفه باش يمشي ويحول الوجه ويمشي لبلدان اخرى ونحن ما احوجنا بالتونسيين نتاعنا باش يقعدوا يستثمروا في بلادهم واذا كان انا راني قلت عديد مرات وكان تحب ضريبه على الثروه راهو كتطبق التشريع الجبائي الجاري به العمل تنجم تخضع الثروه ونعطيك امثله حيه بالقانون احنا الفصل 42 من مجله الضريبه على الدخل والضريبه على الشركات نعتمد على عناصر مستوى العيش شو معناها الناس المستمع يقول لك عندك مسكن رئيسي ناخذ القيمه الكرائيه نتاعو نضربها في ثلاثه، عندك مسكن ثانوي
5: عندك بيسين
8: تضربه في سته، فيه مسبح، عندك الخدم تعمل في اسا في سفرات نزهه، عندك اليخت، عندك الطائره، هذوم الكل يدخلوا في عناصر مستوى العيش. معناها فما وثيقه اداريه مطبوعه في هذوم الكل تعمرها، كان تعمر هذوم الكل وتلقى مبالغ تفوق بكثير المبالغ المصرح بها باش تلقى عمليه مراجعه جبهيه. ولاكثر من هذا تو الفصل 43 اسمه على جسم انه نمو الثروه، الفصل 43 يتعلق بنمو الثروه، يجي يخرج عندك عقارات، شوف قداش شريتهم، يعمل لهم التقييم نتاعهم، قداش انت مسرح. فما معناها من الجهه فما الموارد ومن جهه فما النفقات، وتشوف الفارق. كان تلقى النفقات اللي انت صرفت برشا والموارد شويه تلقاها فارق كبير، يقول لك عندك ثروه انت، اجي خلص الضريبه. انا قلت في وقت من الاوقات كان فعلنا الفصلين 42 و43 تشريع جاري بالعمل، ما جبنا حتى شيء جديد على قواعد سليمه، رانا دخلنا برشا فلوس لخزينه الدوله بالنسبه للناس اللي عندهم املاك كبيره وعندهم ثروه كبيره ولا يقومون بالتصريح بالمبالغ الحقيقيه. علاش نعمل في ضجه على 0.5 اذا كان المبلغ يساوي او يفوق 3 مليون دينار؟ وبالتالي ذيك عندها تاثير نفسي سلبي على الناس اللي عندها اموال بصفه عامه.
5: تعرف يقولوا البعض منهم؟ يقولوا يا اخي اللي عنده ثروه وخدم على روحه وكون ولا خلال ابوه يتحاسب يتعاقب.
8: هني انا ماشي في نفس الاتجاه اللي قلت لك عليه، انت تو ربطت الفكره هذه بالفكره اللي قلتها، اللي يخدم على روحه ويصور برشا فلوس يلزم يصرح بالمداخيل الحقيقيه. نحكي على اشخاص طبيعيين لهنا، نقولوا مداخيل اشخاص طبيعيين، يلزم يصرح بالمداخيل الحقيقيه التي تم انجازها بصفه فعليه.
5: واضح.
8: اذا كان ما عملهاش يولي متهرب، اخدم خدمتك من الناحيه الجبائيه باش يقوم بالتعديل
5: وكون اعمل الثروه اللي تحب عليه
8: هذه الحقيقه التوجه نتاعي. خلي نشجعوا المبادره، خلي الناس تستغنى، خلي اللي يحب يخدم ويلقى مرحبا، اما في المقابل يقوم بالواجب الجبائي نتاعه.
6: هذا مقترحك انت يعني وتصورك، لكن هو اللي موجود تو في الواقع.
8: هاني تو باش نجي احنا بدينا قلنا سنه 22 مرسوم 22 سنه
6: بالضرب على الثروه العقاريه الدار والارض
8: بالضبط
6: باش يفهمونا توانسة بالضبط.
8: قانون المالية
6: الدار والأرض من 3 مليارات بالتونسي، 3 مليارات بالتونسي،
8: 3 مليارات فما فوق، 3 مليار من
6: فما فوق، معناها فما فوق
8: يخلص 0.5%
6: 0.5% من قيمتها هي،
8: من القيمة،
6: من قيمتها الشرائية ولا قيمتها الحالية؟
8: لا، القيمة بتاع الثروة نتاعك يقيم لك العقارات هذيا. كان نجي اليوم في القيمة في هذا مليار وهذا مليار ونص، يجوز مليار دوت ونص، تقول أنا عندي كان 2.5 مليارات من المليمات، وبالتالي ما فتش 3 مليار من المليمات، وبالتالي غير خاضع للضريبه على الثروه.
6: هي مشكون يحدد القيمه وقتها؟
8: لا عاد سهل، هو هذا الكل هو باش نتطرقوا
6: هذا الجو باش يسمعونا هما باش يحددوا تو الدوله تحددوا ولا بعقد الشراء مثلا هو واخو ارض بكذا.
8: اي باش نجاوبك. هو بالطبيعه معنى الكل باش نطرقوا له، ما دام سالتني نجاوبك مباشره. احنا في التحديد احنا الحاجه الباهيه في النظام الجبهي نتاعنا تصريح تلقائي بين قوسين بالثقه، صرح اخويا اللي تحب، وبعد تدخل مصالح المراقب الجبائي للقيام بالتعديل. انت مثلا
5: نقول بصراحه اللي تحب ردوا بالكم، راه كان ما تصدعش بالحقيقه، ما همش سيدي تاتا اللي
6: باش تكتبها 100 مليون
5: يقراوا في العمليه، راهو يعرفوا ويعملوا يعملوا الريدريسمون الكامل.
8: هذاك التعديل في اطار مراجعه جبائيه، انت تصرح اللي تحب ونحن نقوم بالتعديلات الضروريه على اساس القيمه الحقيقيه. يقول لي سخلينا كيفاش القيمه الحقيقيه دي؟ مثلا كي تاخذ العقارات باهي راهي مأطره من الناحيه القانونيه، انا مستشار جبهي وعايشها يوميا ونمشيو للمحكمه تنقول لك المحكمه بالنسبه للعقارات معلم التسجيل ولا القيمه الزائده العقاريه، معناها انت عندك عقار وبعت
5: فاليو ولا
8: اي القيمه الزائده لا بلو فالي موبيليير تسمى لامبوسي لا بلو فالي موبيليير، الضريبه على القيمه الزائده العقاريه والتسجيل فصل 62 شريك بالقانون من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه بصفه اليه. الدائره الجبائيه تعين خبير عقاري في المجال لتحديد القيمه. ما هي الإدارة جات قالت مثلا متر مربع ب 400 دينار ولا 600 دينار وتو هاك وصلنا لجوج ملايين وأربع ملايين المتر مربع في بعض الأماكن الراقية. تنجم تقول اللي تحب، ولكن في إطار مجلة الحقوق لجنة الجباية، المحكمة بصفة قليل في 62 يجبرها باش تعين خبير عقاري
5: محايد
8: هو يمشي خدمته ويعاين. هي قالت 4 ملايين مثلا في الماك راقي ولا 5 ملايين، يقول لها روز ملايين ونص فقط.
5: واضح.
8: ويدعم بتبيعها خاطر باش يحلل ويدعم، والمحكمة تحكم على الأساس هذاك. اللي دارها توا زاد خلي بربي نثيرها سي حمد، ما يسمى بعملية التنظير. أنا سبقنا احنا ذي عنا التنظير. شو معنى التنظير؟ أنت في عنا في مكان معين راقي ولا مش راقي، أنا عقار، جاء السيد في العقد نتاعو قال راهو المتر مربع مثلا 200 دينار. اش تعمل الإدارة؟ التنظير تمشي العقود مماثلة في نفس الجهة
5: في نفس المكان،
8: وعندنا مذكرة من 2006 تقول تاخذ بعين الاعتبار المساحة. مش كيما مساحة في 5000 متر مربع كيما مساحة في 500 وتشوف بتبيع المكان وتشوف في الموقع، مرات تلقى منها الارض ولا بويعت في منحدر بتبيع القيمه نتاعو تنقص، ولا تلقى على حافه الطريق اللي هي عندها قيمه كبيره غدو كذا. العناصر هذه الكل أي. يتم اخذها بعين الاعتبار
6: بما فيها وضعيه العقار، ساعات متداعي للسقوط ما نعرفش.
8: العوامل هذه الكل تساعد على تحديد المبلغ
5: بصفه تقريبيه. انا وضح لي تو التسلسل نحب نوصل له باش نفسر للعباد شكون هالمطالب بالضريبه على العقار. تو بدينا نفهموا شويه، بقينا قدمنا 10% مازالونا 90%.
8: اي نعم مازالونا 90
5: نبدا نشوفوهم مع بعض.
8: بعد عملنا هذا كله سنة 2023 جينا قانون المالي لسنة 2026. بدينا قلنا الفصل، كنت تذكر احنا الفصل 50 النسخة الأولية، خاطر هذه ولات اسمها الضريبة على الثروة فقط نحينا العقارية. كي قلنا الضريبة على الثروة ولات تشمل توا العقارات والأصول التجارية والمنقولات.
5: شو معنى منقولات؟ كهرباء وشنو؟
8: كل شيء.
5: كل شيء.
8: اي
6: فيها الكهرباء الخاص،
8: فيها الكهرباء، كهرباء خاصه، وفيها المعدات يتم فيها الحيوانات. هذايا تو المنقولات، وفيها هذايا روانا تو عندي النص القانوني تاع مجله الحقوق العينيه الفصول راهي تحدد في المنقولات. هو الباب الثاني كان تحب تاخذ فكره عليه بسرعه. المنقول اما ان يكون منقولا بطبيعته او بحكم القانون. بطبيعتي الفكرة اللي قلت عليها سي حد، بطبيعتي الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان إلى آخر، سيارة باش تتنقل من بقعة لبقعة
5: ولوخ،
8: أو مفعول قوة أجنبية. تلقى أنت آلة مثلا، آلة الحصى باش تنقل بطبيعتها، أما تلقى ماكينة على عين المكان ما تنجمش تنقلها إلا ما أنت تجيب ما يثبت قوة تسميها قوة خارجية باش تبعدها. وبعد فصل 15 وهذا اللي يهمنا أكثر، هذا اللي يحكي على السندات. فصل 15 من جهة الحقوق العينية.
5: شنو هي السندات هذه؟
8: السندات هما كالأسهم. إذا كنت تساهم في شركة ذات
5: يدخلوا معنا.
8: إي لا معناها تساهم، إي تساهم في رأس المال.
5: إي هما يدخلوا في الحسبة.
8: يدخلوا. هذا علاش توا نحب نشرح لك. في النسخة الأولية في الفصل 50 إيش قلنا في الفصل؟ قلنا السندات وحدهما، وقلنا العقارات والمنقولات والأصول التجارية. بها صارت ضجة في البلاد، كيفاش السندات وحنا نساهم فلوس ومال الشركات هذه ضرب الاستثمار. وقلنا المواد المبالغ المودعة بالبنوك هذايا في الفصل 50 الأولي، شفت قلناهم الكل. السندات هما الأسهم والمنابات الاجتماعية والحصص، هذا ايش يقول الفصل 15؟ تعد منقولات كذا والحصص والأسهم والرقاع.
5: شوال
8: هذايا وقت صارتك الضجة تم حذف عبارة السندات،
5: نحات السندات
8: من فصل

0: بالمؤسسات المالية، بنوك مؤسسات مالية والبريد. هذا الناس اش قال؟ كي تغيرنا والفصل 88 هذوما ولاو مستثنات،
1: ما يدخلوش الحسب،
0: ما يدخلوش. هاي قلنا يا خويا كان عندك اموال ربي يزيدك، راهو ما يدخلوش لاحتساب القيمه التي على اساسها نوظف الضريبه على الثروه، اكوال الضريبه على الثروه. والنسبه ولات 0.5% من 3 مليون دينار الى 5 مليون دينار، معناها 3 مليار مليمات الى 5 مليار مليمات. واذا كان تفوت 5 مليار من المليمات باش تولي 1%.
1: والادخار يعيشكم، راه ما يدخلش في الحسبه، لكن في خلاص نتاع اداه يعملوا روتوني على سورس منه، والبقيه تو لا ديكلار، فما حسبه وديكلاريها هذيك، مش راهو معناها منحي من الاداه.
0: لا لا بالطبيعه، الاداه كما نحكيو به تو، انت تعطيني فكره وانا نحاول باش نتعمق فيها. معناها راه فما نوع نتاع مداخيل خاضع للضريبه على الدخل بالنسبه لاشخاص طبيعيين، مثلا انت عندك عقار كاريه يجيب لك في مداخيل عقاريه خاضع على الضريبه. عندك حسابات ادخار تجيب لك في الفوائض، تسمى رؤوس اموال منقوله. البنك تعمل لك خصم من المورد ب 20% اكريتوني لا سورس، وتعطيك فليستك. انت مطالب باش تصرف، بس هذيك تسمى كاتيجوري دو ريفوني، معناها صنف من اصناف المداخيل، تمشي تصرح بها وكالشهاده اللي تعطيها لك البنك. وبربي اطلبوا شهاده خصم من البنوك، خاطر ما يعطيها لكش بصفه تلقائيه. يعمل خصم من المورد وما يعطيك الشهاده، ما فهمتش علاش. البنوك منظمه، اللي ما يمشي يقول له اعطيني يا خويا شهاده الخصم من المورد. علاش؟ خاطر هذيك وسيله تثبت. وقت انت تعمل الحسبه نتاعك، مثلا عندك مداخيل عقاريه، وعندك مداخيل رؤوس اموال منقوله، وعندك مداخيل فلاحيه، نعتبر هذوما كل، ونعتبرك متقاعد، شفتهم هذوما اربع انواع، كل واحده تحسب لها الضريبه، تحسب لها الدخل الصافي نتاعها وحدها، ولا الجرايه الصافيه وحدها بالنسبه للمتقاعد، وبعد تجمعهم مع بعضهم يولي عندك الدخل الصافي الجملي. باش تطبق النسب التصاعدي اللي جيت بحذاك في وقت من الاوقات وشرحت
1: طبق
0: ماله ماله، من 0 5000 دينار، 0 من 5000 ل 10000 15%، وهكذا تفوت تو 70000 دينار في الجديد ولا 40%.
1: يسر
0: ماله، تفوت 70000 دينار ولا 40%. وبالتالي هذه فكره خذينا كيفاش تتم الاحتساب. مازلنا باش نواصلوا،
1: باش نواصلوا، باش نعملوا فاصل ونواصلوا، ولكن في 10 دقائق يلزموا يعطينا الدنيا وما فيها.
0: اي باهي
1: ما نقاطعوكش، عطيهم لنا الدنيا وما فيها في 10 12 دقيقه اللي مازالوا لنا.
2: رد للموجه نسمع جوهر في المسير والمهدي 89 الرابع.
3: جوهر.

0: حالمك. كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
7: وتمتع. محمد صالح العياري نحبك تبسطنا توا تفسرن شكون هم المطالبين بالثروه على الضريبه وقداش يدفع
8: مادام توا قلنا مضبوطين بالوقت. نمشي

0: العناصر الجوهرية. أناهم العقارات والمنقولات اللي هما مستثنات، وإلى الأموال المودعة في البنوك، هذوما المستثنات. أناهم المستثنات من الضريبة على الثروة. جات مذكرة حقيقة فما مجهود للتحليل.
1: المذكرة كما نقولوا احنا راهو أوامر الترتيبية، هذيك هي المذكرة التفسيري.
0: تفسيرية تفسر ما. ولكن تو أنا نعطي رأي لمحالة، أنا خدت كي نقرأ قراءة قانونية. فما حاجات في المذكرة مش موجودة في القانون، باش نقول لك عليها
1: ما تجيش هكا.
0: هي هذا علاش معنا أنا ما نعرفش تسهيل وتبسيط
1: المذكرة خاطر مش قانون.
0: نعرف هذاك علاش أنا نحب نثيرها. أنا إيش قلت؟ قلت فما مجهود في المذكرة هذه وشرح وباهي وبارك الله فيها، باش كل واحد ياخذ حقه. ولكن فما حاجات اللي تقالت في المذكرة العامة اللي ماهيش موجودة في النص القانوني، ماهيش موجودة في 88. وأنا ديما نقولك الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، ديما نقول هذه راو يمكن معارضة مصالح الجباية والاستخلاص بالفقه الإداري الصادر بمقتضى مذكرات عامة اللي هم نوتكمين. راو هذا يتعارض بها مصالح الجباية والاستخلاص. راي المذكرة العامة لا تلزم المطالبين بالضريبة بصفة عامة ولا تلزم الدوائر الجبائية المختصة. قول اللي تحب في نوتكمين، كان نلقاها خارج على النطاق القانوني ما نقبلهاش، نمشي المحكمة نربح القضية متاعي. علاش نحب نعرج عليها تنقول لك وممكن تأويل تنشوفه به. لولا المسكن الرئيسي قلنا اللي هو معفى بما في ذلك الأساس، بما في ذلك الأثاث مهما كانت قيمته. جاءوا في النوت كومين في المذكرة قالوا مهما كانت مساحة المسكن، حددها لكش 1000 متر مربع ولا كما بعض عن النصوص الجبائية، لا مهما كانت المساحة ولك التوابع متاعه، هذوم كلهم مسكن رئيسي. والأثاث مهما كانت القيمة متاعه تأكد عليها بصفة واضحة وصريحة في المذكرة العامة وغير خاضع للضريبة على الثروة. اتفقنا في هذه. اثنين، تو العقارات والمنقولات المخصصة لاستعمال المهني. وقلنا العقارات فهمناها تكون مبنية ولا غير مبنية، والمنقولات ما تعلقنا درجنا لها مما فيهم أساسا اللي يهمونا احنا السندات، العبارة الشهيرة اللي هي الأسهم والرقاع والمنابات الاجتماعية. هذوما يقول لك إذا كان في إطار استعمال مهني. شو معناه استعمال مهني؟ معناها أنت عندك أسهم في شركة، وكل أسهم اللي في الشركة هذيك بتبيعها هي ثم مداخيل اللي هي نسميه احنا أرباح موزعة، ولكن الأرباح الموزعة في التشريع الجبائي متاعنا تخضع كان للخصم من المورد في حدود 10% فقط. أما القيمة معناها قداش أسهم كي تحددها أنت السهم 15 دينار وأنت عندك 1000، أي سيدي قداش تعطيني هذه القيمة بتاعها؟ وكان عندك برشة شركات تمسيهم فيهم يدخلوا مع العقارات ويدخلوا مع الأصول التجارية، وهذا اللي يعطينا القيمة الجملية اللي كنا نحكيوا عليها قبيلة. أما من 3 و5 وتخلص في الفصل 5 ولا تجاوز 5 مليار من المليمات وتخلص 1%. إيش يقول تو هنا في المذكرة بالنسبة للعقارات؟ الحقيقة هنا نعرجوا شوية على الفلاحة. إذا كان عندك أرض فلاحية مستغلة أنت تستغل فيها، جاء قال في المذكرة العامة فانا وقت غير معفات، يقول لك إذا كان حققت مداخيل ولا حتى التصريح بنتائج سلبية ديفيسيتير البيه الفائدة صرح بها، أما فما مداخيل وإلا ديفيسيتير ماك صرحت بها. إذا كان صرحت بها لا يقع احتسابها لضبط القيمة الخاضعة للضريبة على الثروة. فكرة به. الثانية تو مشاو أكثر لهنا، لهنا نجم نقول لك فما مرونة، خد الحقيقة ماشي هذه الثروة نورمال ما يقعد خاضع للضريبة. قال كان عندك عقار كري دخل يجيب لك في مداخيل عقارية، ما قلنا قبيلة مداخيل عقارية خاضع للضريبة على الدخل. أما أنا حسب قناعتي ثروة كانك العقار ذاك عنده قيمة كبيرة ولا عندك برشة عقارات وجمعتهم وفاتوا 3 مليون دينار مبدئيا تكون خاضع للضريبة على الثروة. لهنا فما مرونة في المذكرة العامة، خلينا نقولوها. قال لك لا، كان أنت حققت مداخيل عقارية وصرحت به، راوك القيمة بتاع العقار ذاك لا تحتسب ضمن القيمة الخاضعة للضريبة. شفت قلت لك مرونة؟ اي ماك صرحت انت جيب اثبت لي صرحت ما يسالش ما خاضعها لكش للضريبة على الثروة.
1: سابيا
0: علاش قلت لك حاجة ايجابية. ولكن بالنسبة للمنقولات لهنا فما اشكال.
1: شنو الاشكال؟
0: باش نقول لك. في المنقولات يقول لك تعتبر الاسهم في الشركات يقسم كذا وكذا وكذا غير خاضع للضريبة على الثروة إذا كان المساهمة متاعك تفوق أو لا تقل عن، معنى تساوي أو تفوق لا تقل عن 50%، تساوي أو تفوق 50% هذه كمستثنات. إذا كانت تولي أقل من 50% من جملة المساهمات تولي خاضع للضريبه
1: 10% تولي خاضع وال 50%
0: علاش باش اي هذا علاش هذا علاش انا اش قلت ليه ها باش نقراها لك
2: شنو هي الحكمه معناها في الحكايه
0: باش نقول لك بربي خلينا نقراوها باش مذكره عام وتعتبر الاسهم في الشركات التي يقسم راس مالها الى اسهم مخصصه للاستعمال المهني اذا كان عدد الاسهم التي يمتلكه المطالب بالاداء بما في ذلك ابنائه القصر خاطر قبيلك حكينا الابناء القصر راهو الاملاك نتاعهم تابعه بالطبيعه الولي نتاعهم وتدخل في حساب ضرائب بالنسبه لي وبعد قالوا الرشد معناها الابناء الراشدين ولو مازال تحت رعايه والديه يقول لك لا هذاك يصرح على روحه روح علينا القوس لا تقل عن هذوما راهم المستثنيات ولا تعتبر وتعتبر الاسهم وتكون وتعتبر الاسهم في الشركات التي كذا كذا اذا كان عدد الاسهم تليكم ابناء القوس لا تقل عن 50% من جمله في راس مال الشركه بصفه مباشره اذا كان لا تقل عن 50% هذه راهي مستثنات من دفع الضريبه على الثروه ولهنا السؤال نتاعي المطروح منين جات 50% النص ما قالش النص هاني انا بالعاني معناها جبت النص القانوني قدامي الفصل 88 بصريح العباره الفصل 88 الفصل 88 هاو الفصل 88 يقول العقارات والمنقولات المخصصه للاستعمال المهني والاصول التجاريه المستغله فعليا نقطة ورا الستر لقال وتثبت النسبة التي يتم على أساسها تحديد القيمة الخاضعة للضريبة على الثروة ولهم يحزنون
1: بربي اللي تقرأ اللي فيه القانون
0: فصل 88
1: القانون
0: القانون رايد رسمي
1: والآخر المذكرة
0: اللي كنت نقرأ لك فيها المذكرة
1: ما تحسش كونتراديكسيون حسيت راني
0: هذا هذا أنا حبيت نثيرها باش نقول راهو النسبة نتاع 50% اللي موجودة في المذكرة العامة غير منصوصة
1: عليها في القانون
0: بالفصل 88 هذا رايد رسمية فصل 88 من القانون المالي لسنة 26 الاجتهاد كيفاش غدوة نقول لك كان تقول لي لا تقل عن 50% المساهمة تاعك هذيك معفية من الضريبة على الثروة معناها اللي أقل راهو خاضع على الضريبة على الثروة أنا غدوة كي تبدأ قضية منشورة أمام المحكمة باش نقول له السيد الرئيس راهو الفصل 88 لم ينص بتاتا على نسبة محددة التي يتم على أساس اعتبار الشخص خاضع للضريبة على الثروة ولا لا بالنسبة للمنقولات لهنا دخلنا في المنقولات هذا النقطة الأولى متاعي
1: وبالتالي
0: وبالتالي أنا نقول راهو التأويل هذا لا يلزم إلا إدارة الجبال وخلينا نقولها بصفة واضحة وصريحة
1: والمطالب
0: ولا يلزم المطالبين بالضريبة
2: كيف لا يلزمني يقولك أنا ما
0: شرحت لك عاد انا
2: كي نعرف هذاك
1: راهو اجتهادك باش نمشي مع القضاء
0: قلت لك اي اذا كان انا ما ايش ناوت كيفاش تتم العمليه سي حاتم وقت تجيني مصالح الجبايه باش تقول لي راهو انت خاضع للضريبه على الثروه كيفاش حسبتها؟ تقول لي راهو انت الاسهم اللي عندك ما عندكش اكثر من 50% من الاسهم
1: حسب ما تتابعوا انتم وتعرف سي محمد صالح وحضرتك سيد العارفين قديش عدد التوانسه اللي ثروتهم فوق 3 مليارات مثلا
0: باش تلقاهم انا واش قلت انا ماني نحب نشجع الاستثمار تاكلي عنده 10 و15% و5% كي تجمع العدد نتاعهم عدد كبير هذه الفئه الاولى اثنين نحب نشجع العباد الكل على المساهمه يولي عنده اسهم ويدخل في راس مال الشركات هذوما اللي المساهمه نتاعهم اقل من 50% من المساهمات الجمليه معناها راس المال بمليار يلزم انت عندك اكثر من 50% يساوي او يفوق 50% باش تكون غير خاضع للضريبه على الثروه بالنسبه للمنقولات اللي فيها السندات اللي نحكيو عليهم الاسهم والا كيف كيف المنابات الاجتماعيه نفس الفكره وتنتفع بنفس الاعفاء ثانيه خاطر الاولى نتاعك لي سوستي انوني شركات خفيه الاسم كي تبدا اسهم وكي تبدا منابات اجتماعيه وحصص اجتماعيه هذيك الشركات ذات المسؤوليه المحدوده بربي دقيقه خليفه اي
2: قداش نجمو نوفروا كي نمشيو في القانون هذا
0: اي مسج
2: هك تقديري
0: اي لا استمبورتون فكره معناها كي حكينا شركات معناها لي سوستي انونيم خفيه الاسم وتو كي نحكيو على الحصص الاجتماعيه شركات ذات المسؤوليه المحدوده نفس الشيء وتنتفع بنفس الاعفاء هاي واضحه وصريحه في المذكره الحصص الاجتماعيه في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده والمخصصه للاستعمال وذلك في صوره امتلاك المطالب بالاداء بما في ذلك ابنائه القصر لمساهمات في راس مال الشركه بنسبه لا تقل عن 50% معناها 50% فما فوق وقت تعفى اقل من 50% ما
1: شكرا
0: لهنا باش نقولوا ومسينا شويه الاستثمار للطبقات معناها المتوسطه والضعيفه وخلينا وكان اعطينا الاولويه للناس اللي عندها مساهمات كبيره
1: اللي عنده مساهمات كبيره ما نطلبوهش واللي عنده مساهمات صغيره هو اللي مطالب
0: ونختم بحاجه الأموال المودعة بالبنوك. احنا كي كنا نحكيو في النص القانوني حتى هذه زادة كيف كيف فما اختلاف مع النص القانوني. الأموال المودعة بالبنوك أو البريد التونسي، هذا المذكرة العامة عدد 13. والنص القانوني شو يقول؟ يقول ثلاثة: الأموال المودعة بالبنوك، بالمؤسسات المالية، والبريد التونسي. المؤسسات المالية ماهيش موجودة لنا. المؤسسات المالية راك تلقى شركات التأمين، تلقى صناديق الاستثمار، تلقى شركات الاستثمار، هذيك اسم مؤسسات مالية. النص قالها معفيت في المذكرة تم إهمال المؤسسات المالية، لم يتم ذكرها،
1: واللي هي مهمة رئيسة
0: مهمة. يقول لي غدو أنا
1: هو نوع من الادخار راهو تأمين على الحياة وتأمين على
0: الشغل. غدو أنا غدو نحب نمشي المؤسسة المالية كما شركات تأمين ولا صناديق الاستثمار ولا شركات الاستثمار. النص القانوني يقول المؤسسات المالية، المذكرة تم حذف المؤسسات المالية. نجم ننتفع ولا ما ننتفعش؟ بالطبيعة أنا نقولها علانية
1: بالقانون ننتفع،
0: بالقانون ننتفع. ونختم بحاجة هامة أخيرة اللي عملت ضجة أخيرا، خاطر عطاها الأمثلة وأمثلة هايلين. ادخار بصفة عامة مثلا ادخار نتاع السكن في الأبناء اللي يزولون في الدراسة نتاعهم، أكيد تتذكروه كونتي باريون أكسيون، حساب الادخار في الأسهم، الادخار في الاستثمار، أكل سهم في رأس مال، اكتتاب في شركات التأمين، أكل يعطيك الطرح إلى حدود 100,000 دينار. هذوم الكل تم ذكرهم حاجة باهية نثمنوا هذا، خاطر هذا ادخار عنده تأثير هام من ناحية
1: الاقتصاد الوطني.
0: ولكن قالت وتتمثل في حسرتها، مش على سبيل المثال، تتمثل في كذا وكذا. جاء السؤال: اي انا عندي مبالغ ماليه في الحساب الجاري نتاعي، كونت كورون في البنك، لم يقع ذكره. اي شو معناه؟ معناه عندي انا فلوس في حساب الجاري، تقول لي هذيك المبالغ غدو نجم ندخلوها في الضريبه على الثروه، رغم اللي انا نقولها
1: في المذكره. في المذكره هذا مش في القانون.
0: القانون موجوده، موجودة القانون. شوف القانون ما عمل حتى استثناء الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية والبريد التونسي.
1: واضح.
0: وبالتالي أنا نقول حتى كان عندك مبالغ في حساب الشركاء، كونت في حساب الجاري، حساب الجاري كونت كورون، راهو يبقى مشمول بالاعفاء من الضريبه، وذلك تبقى
1: للقانون
0: لاحكام الفصل 88
1: من
0: قانون مالي سنه 26.
1: سي محمد صالح شكرا على كل هذه المعطيات.
0: شكرا.
3: جونا اف ام، جونا ما يكون كان هكا.

0: موسيقى. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: في المتابعات باش نمشي الاضرار متاع عواصف بين ظفرين متاع البارحة خاصة في الكيف، وشفنا الكيف معناها بالفيديو تحدثنا فيها على الأستاذ عامر بحبة، ولكن في الكريب زاد على مستوى في دحي خليفة هذاك علاش
2: واللي هي تقريبا أكبر نسبة أمطار حوالي 91
1: باش نمشي مباشرة دون المتابعات. هي متابعات سي حمادي أبو بكر يربح للوقت.
2: هذا هو سي حمادي، صباح الورد
1: سي حمادي، مرحبا بك سي حمادي.
3: صباح الورد سي حاتم،
1: صباح الخير. وطمنا شنو هي الامور بالضبط في السليانه، ولايه السليانه والقريب بيقولوا لي بشكل خاص هي اللي تمسك.
3: سي حاتم مانيش نسمع فيك سي حاتم.
1: سي حمادي اعطينا شنو هي الامور غاديك سي حمادي.
3: والله شوف سي حاتم، اللي وقع البارح هو نجم نحطوه في خانه التغير المناخي اللي موجود. ما تصور انت في الصيف مطار كيما نتاع البارح، معناها تراوحت في معطى نديك قريب بين 36 حتى 91 ملم بقريب المدينه، عنده تاثير سلبي بطبيعه على الحبوب، باش يقف الحصاد، باش يكون ثم نظيف في بعداش تو في النوعيه نتاع القمح الصلب، وكذلك الفارينه والشعيره، باش خاصه القمح والفارينه إن شاء الله ربي يسترنا، لأنه قوة المطر برشا ذي ربما اللي ضر أكثر الفارينة، وبش ضرتها تكون عندها انعكاس سلبي على نوعية الحبوب وخاصة القمح الصلب اللي هو تعرف والنظي القمح وقت اللي تصب عليه المطر يبيض برشا، وهذاك عنده نقص كبير مش يتحمل الفلاح، لأنه الدولة

0: المحاولات نتاع المانديت ولاحد ان شاء الله تراجع امورها في الامور هذه، لانه هذه خارج على نطاق الفلاح، خارج على نطاق اي كان من الواحد. لابد اليوم انه الحمل اللي نهزوه الناس كل، لانه التغير المناخي هو اللي خلانا في الوضعيه هذه. الناس بدات الحصاد، بدات تقبي في الحبوب نتاعها، مازلنا في بدايه الموسم. الاضرار كبيره نتاع الواحد، ثم قمح رقد خلاص، ثم شعير رقد، فارينه راقده. ربي قدر الخير في حاتم، هذا ما نجم نقوله بالنسبه للوضع. وضع
1: البارح شو معناها راقده؟ شو معناها راقده؟
0: من قوه المطر القمح رقد، معناها تسويم على الارض. ثم القايعة تسويت من قوة السيلان ومن قوة الوعد. تصور في حالة منتها في ساعة غير ربع تصب لك 90 مليمتر، مش شوية راه، وفيها بعض شوية كالتبروري الخشين، ولكن ما عندوش إن شاء الله يكون مضرة كبيرة عخطر
1: برشا مساحات تمست.
0: برشا مساحات في معتمدية الكريب صبت عليها المطر، في ولاية سليانة كاملة الموجودة المطر. ربي قدر خير في حاتم. اليوم هو الطقس راكح إن شاء الله، هذاك حد الباس ما عندناش خيار آخر، أنه هذاك رحمة ربي وحاجة ربي من الأرادة لقضاء الله. وكعو الإنسان احنا فلاح نتعامله مع الطبيعة ونتعامله مع الوضع الفلاحي، نتعامله مع الطقس. ما عندناش حاجة من نجم ونعمله، احنا اللي علينا عملناه كفلاح، خدمنا تعبنا واحد، ولكن هذه حاجة
1: ان شاء الله تجيب خف الأضرار. ان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله أيضا صندوق جوائح طبيعية يدخل بسرعة، اللي عنده مدة ما عادش قاعد يدخل. شكرا ليك سي حمادي أبو بكري، وبسي حمادي نختموا الحصة، نتلقاو غدوة بإذن الله. ان شاء الله عامكم مبروك، كل ساعة وانتم حيين بخير، وكل دقيقة وانتم حيين بخير. استغلوا حياتكم كما يجب في الحاجات الباهية، وفي المحافظة على سلامتكم والمحافظة على بلادكم يعيشكم. باي وتحية تونس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهر جوان المنقضي أو الحالي يسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث المرور في سوسة الناتجة أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية. وتم خلال جلسة عمل تحت إشراف ولي سوسة خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للعربات، تم الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي بمشاركة مختلف المتدخلين، مع إعداد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج هذه الحملات. كما تم التأكيد على أن تسبق هذه الحملات برامج تحسيسية وإشهارية موجهة لمستعملي الطريق بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين والترتيبات المنظمة لحركة المرور. هذا وتشير إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور إلى تسجيل 92 حادثا في سوسة منذ بداية السنة وإلى غاية 14 من جوان الحالي، خلفت 29 قتيلا و143 جريحا. دوليا، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تنقل عن رئيس أكبر شركة لتشغيل ناقلات النفط في العالم أن مالكي السفن لن يستأنف العبور عبر مضيق هرمز لأسابيع إلى أن يقتنعوا بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني حقيقي وملموس على أرض الواقع. والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول للصحيفة إنهم يواصلون العمل على إنشاء ممر

0: آمن لإجلاء البحارة العالقين في الخليج منذ أكثر من 100 يوم. قادة مجموعة السبعة يعقدون اليوم محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ربما يمكن فعل شيء بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ ما يزيد عن 4 سنوات. وسيحضر زيلينسكي جلسة صباحية خاصة في إطار قمة إفيان في فرنسا ستخصص لبحث الملف الأوكراني، على أن تليها جلسة خاصة حول إيران سيحضرها كل من الرئيس المصري وأمير قطر والرئيس الإماراتي. هذا وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف وألا تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. ختاما، منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تؤكد في تقرير أصدرته اليوم أن كل أطفال العالم تقريبا معرضون لخطر واحد على الأقل مرتبط بالمناخ، مع تعرض ما يصل إلى 1.8 مليار لخطر الجفاف و 1.2 مليار لخطر الحر الشديد.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الصبح انه عدد جديد من جمهور المونديال في العدد نتاع اليوم باش نكتشفوا هل انه بعد الخسائر ضد السويد الجمهور التونسي مازال متفائل بتحقيق نتائج ايجابيه ضد كل من اليابان وهولندا والا لا؟ خليكم معنا باش نكتشفوا هذا.
1: تونس هولندا
2: كيف كيف
1: تونس جابون
2: باش هذاك نجمو نكدمو فيه. اكس بي
1: تونس هولندا
2: تونس هولندا اكس بي سبعة كترش
1: جمهور المونديال تونس اليابان
3: زوز بلاش اليابان
1: تونس هولندا
3: كيف كيف زوز بلاش هولندا
1: جمهور المونديال تونس اليابان
2: 2-0 تونس
1: تونس هولندا
2: 4-0 هولندا
1: انت تونس اليابان
4: اليابان نيم بلاش
1: ما تشوفوا سويش
4: ما بطلق احنا عنا احنا ما احنا التوانسة مع البرازيل نعملوا كيكا تجينا البوركينا فاسو تربحنا سهل
1: تونس
4: عبر التاريخ
1: كم تونس هولندا
4: بحاول لها 4-5
1: باش تفيه
4: شواد شي ماركالي لازال
1: جمهور المونديال تونس و جابون
2: 1 بلاش جابون
1: تونس هولندا
2: 2 بلاش
1: هولندا حتى بوان حسب
2: لا صعيب صعيب سناب بالحق بالمردود نتاع المنتخب صعيب الحقيقه للامانه فهمت خاطر شفنا ليكيبات الاخرين يعني حاضرين اكثر منا ممكن لهم تصير مفاجاه ماذا بينا تصير مفاجاه ان شاء الله ربي ينصرنا ولكن انا شخصيا حسب المقابلات الاخرانيه معناتها ماهيش متفائل برشا الحقيقه للامانه
5: تونس هولندا وتروح لي نتحاول تنطر منه الماكسيموم توقعاتي بالنسبه لي بالنسبه للكل تعمل جابون 1-1 توقعات بلا شويه عاطفه 1-1 تتعاد تخسر ضد هولندا
1: جمهور المونديال
3: تونس اليابان حقيقه حتى نيول باهينا 1-1
1: تونس هولندا
3: نيول باهي ترشحوا 4-0
6: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى

0: والا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة فام في ميدال سبيتار المنستير استعجالي برا مشوفه قلهم وزير الصحة ايجا طل سبيتار المنستير استعجالي عند الواحد اللي يهزوا عليه في المرض شوفوا يتخرقش بالقرقاشة بالوسخ شوفوا القطن ملوح بالدمومة شوفوا العباد كي قاعدة مرضهم طيشة على الزريد شوفوا سبيتار المنستير حالته حليلة استعجالي راهو ما نصف لكش برلو شوفوا بعينيكم الفاصلات المطيشة الواحد يمشي مشي على اللي يمرض ما عادش يمشي سبيتار المنستير ما عادش نمشيولو ما عادش نمشيولو نداء الوزير الصحة عمل طلع سبيتار المنستير.
2: أنا مواطن من أولاد الأحمر من الفقهية الماء مخصوص علينا ما ناش فاهمين أنا علاش الماء يقصوا عليه كان في أولاد الأحمر بالذات شوف شط مريم والطنطانة وكل كاية عمدة من الماء الماء يقص دائما وأبدا كان في أولاد الأحمر في الفقهية ما ناش عارف مستيفة ولا شيء وماذا بيها الرسالة هذه توصل لمعتمة داكودة للوالي وللسيد الرئيس أنا مش نموتوا أنا بالعطش مبارك الله وفيكم.
3: حب نبلغ صوتي سليانة يشوف لنا منطقة الزواغة دي تابعة سليانة اللي قاعدين طوعا جيل 13 سنة ولا 14 سنة بلاش ماء في القنطاوي في طريق سياحية بالله مكسر طوع على الأقل عنده 3 جمعات قد سكزاز في الطريق العام البلدية وين هي أعوان النظافة والهومة وقفولها بلدية حمام سوسة زيدوها الأوان خليهم ينظفوا الشوارع علاش هكا نطاوي هكا جزاز مطيش على حد يطيح على حد علاش هكا الدنيا وليت علاش
4: فما برشا ناس يجيهم استهلاك في الماء هو مستهلكوش يقول قايل علاش هذا الأسباب شنية فما ساعات يصير فويت في الساش ما نعرفش علاش كلها برسك سواء تشريه جديد ولا اللي هو ويضيع في الماء بطريقة ما تفيقش بها وهك علاش قاعدة تجينا في فاتورات مشطة انتو في استهلاك الماء.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
1: جوهرة
2: أفلام. Publicité.

0: من 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
3: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي
5: بيزنس نيوز
6: بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. مخطط التنمية 2026-2030 ضمن جملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار المستندة إلى توجهات كبرى تهدف إلى ضمان تناغم السياسات التنموية وتعزيز التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية وترسيخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة. وتتمثل أبرز التوجهات الكبرى للمخطط في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق وتحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات عبر الحد من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات. كذلك تشمل هذه التوجهات تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتطوير وبناء الموانئ والطرقات وسائر المرافق الأساسية إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة عبر حسن استغلال الموارد المائية واستدامتها وتعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي والنهوض بالمنظومات الفلاحية. ويتضمن المخطط كذلك تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال الرفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي وإصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 12 جوان ارتفع إلى حدود 1628 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 11 جوان في حدود 1156 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 جوان فانخفضت إلى حدود 24858 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 101 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 12 جوان في حدود 25289 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام. دوليا توقعت وكالة فيتش ريتينج عودة سوق النفط العالمية إلى حالة فائض في المعروض خلال نحو شهر في حال إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل مع استئناف الإنتاج الإقليمي وعودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية. وأضافت أنه تعافي إنتاج الشرق الأوسط إلى جانب نمو الإمدادات من خارج تحالف أوبيك وإمكانية زيادة الإنتاج إلى الطاقة القصوى سيشكل ضغوط على أسعار النفط رغم استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية. هذا ورشحت فيتش تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2026 مع متوسط متوقع لخام برنت يبلغ نحو 70 دولار للبرميل في الربع الرابع مشيرة إلى أنه إعادة فتح مضيق هرمز في وقت أبكر قد تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من هذه التقديرات. واليوم أسعار النفط واصلت خسائرها في وقت توازن فيه الأسواق أو توازن فيه الأسواق بين احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز وبين العوامل الضعيفة المحركة للسوق الفعلية وغياب التفاصيل بشأن اتفاق مبدئي لإنهاء حرب إيران. وأصبح اليوم انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنت أو 0.3% إلى حدود 82.92 دولار للبرميل. وهبطت الأسعار البارح بنحو 5% لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ الرابع من مارس بعد إعلان الرئيس الأمريكي توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على إيران. أسعار الذهب ارتفعت اليوم بعد ما أدى التوصل لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى حدود 4334.06 دولار للأوقية صباح اليوم، مواصل المكاسب للجلسة الرابعة على التوالية. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و395 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و934 مليم، الدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و199 مليم.
4: بزنس نيوز جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح، ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة اف ام تي في. حاجة اخرى، حاجة كواليس المونديال.
6: العشرة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا بكم في كواليس المونديال. الصورة الأولى تنجموا تتابعونا على جوهرة تي في تحت عنوان الوفاة، وأنك ما تنساش شكون عرف بيك وعلمك أبجديات كرة القدم، وكرة القدم هيش فلوس بل هي انتماء، وديما تتفكر مع شكون بديت والأول فريق بديت به كرة القدم. الصورة الأولى ملاعبية المنتخب الفرنسي قبل أولى مقابلاتهم اليوم ضد السنغال. في الصورة الرسمية ما همش لا بالزي الرسمي لا بالكرافات لا بالكوستيم، حبوا أنهم يعملوا صورة تحت عنوان الوفاء، أنهم يتصوروا كل ملاعب يتصور بالزي وقميص الفريق الأول اللي بدي به كرة القدم. نشوفوا 26 ملاعبي، الأزياء مختلفة، كل لاعب باش بدي، مثلا حارس مرمى المنتخب الفرنسي من اي من هايتي، هاك علاش التريكو نتاعه من هايتي. ريان شرقي بدي في الفريق الثاني من اولمبيك ليون، موجود في هو تو يلعب في السيتي لكنه بالفريق اولمبيك ليون. كليان مبابي نجم ريال مدريد والبي اس جي، وعرف النجاح في البي اس جي وريال مدريد قميص موناكو، لانه اول ما بدا الكره في الفريق الثالث الفريق موناكو. اوليزي قميص تشيلسي لانه اول ما بدل الكرة في فريق تشيلسي. كوناتي سوشو رابيو فريق كريتيل، هذايا في الدرجة الخامسة الفرنسية، هنا القميص كريتيل. حتى مدرب منتخب فرنسا ديشون قميص موناكو لأنه هو أول فريق دربه بعد نهاية مسيرته مع المنتخب الفرنسي سنة 2001، درب فريق موناكو. صورة جميلة، صورة تعبر عن الوفاء للفرق اللي بدأوا بها ملاعبية المنتخب الفرنسي. نمشيو للصورة الثانية، هذا حارس مرمى المنتخب الأوروغواي اللي كان أساسي البارح في مباراة السعودية. علاش نحكيو عليه؟ نحكيو عليه لأنه الحارس هذا فرناندو موسيلير 39 سنة كان مع منتخب الأوروغواي، وقرر أنه يعتزل اللعب دوليا سنة 2024، ما عادش يلعب بالكل سنة 2024، ما لعبش مع منتخب الأوروغواي سنة 2025، ما لعبش مع منتخب الأوروغواي في تصفيات المؤهلة، تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة المونديال 2026، ما لعبش مع منتخب الأوروغواي. لكن المدرب الجديد منتخب الأوروغواي قرر أنه يستدعيه تقريبا قبل شهر من بداية كأس العالم في التحضيرات لكأس العالم، بالرغم من أنه أعلن اعتزاله لعب دوليا. قعد عامين ما لعبش للمنتخب الأوروغواي، لكن البارح كان أساسي عول عليه المدرب تقريبا قبل شهر جاء للمنتخب الأوروغواي عول عليه وتميز بأدائه القوي البارح في مباراة الأوروغواي. نمشوا للصورة الثالثة هذايا اللي يتفرج علينا توا على جورة تيفي تبع هذايا ساديو ماني في النشيد الرسمي لمنتخب السنغال سنة 2019. نعرفوا الملاعبية كي يدخلوا للملعب معهم كل الوليدات الصغار معهم. الوليد الصغير هذا اللي مع ساديو ماني هو حمزة عبد الكريم عمره 10 سنوات دخل معاه باش للملعب. حمزة عبد الكريم هذا ملتقط كرة في المباراة هذا دخل مع ساديو ماني. ساديو ماني قائد فريق السنغال 2019 كما قلت مع حمزة عبد الكريم لاعب مصري. الصورة اللي بعدها هذا حمزة عبد الكريم البارح في مباراة بلجيكيا الملاعبي من يد ساديو ماني سنة 2019 يدخل معها للملعب من ملتقط كرة في مباراة السنغال وقتها في كان يخدم على روحه في الناشئين متاع الأهلي المصري. شكون يتبعوا برشلونة الإسباني ياخذوا في عمر 16 سنة موجود توا وينتمي لفريق برشلونة الإسباني. البارح يصبح أصغر لاعب في المنتخبات العربية يشارك في مقابلة في المونديال. الملاعب هذا يحط في قلبه لعب اجتهد انتمى البارح للمنتخب المصري وكان في تشكيلة المنتخب المصري البارح. شوف الخدمة كيفاش تجيب والحلم كيفاش يوصل الملاعبي أنه يمشي لأعلى المراتب في كرة القدم البارح مع المنتخب المصري. الصورة اللي بعدها هذايا صورة البارح صورة جميلة برشا ديما تتبعوها على جورة تيفي. كورتوا حارس مرمى بلجيكيا ومحمد صلاح يتحدثوا بعد نهاية المباراة بالرغم من أنهم ما همش في نفس البطولة ما همش في نفس الفريق. كورتوا في ريال مدريد محمد صلاح في ليفربول لكن الصورة ما شاء الله كورتوا مع زوز أمتار واربعة سنتيمتر محمد صلاح تقريبا متر وستة وثمانين. كيفاش محمد صلاح يغزر هذا الزراس الفوق ويغزر الكورتوا صورة جميلة بالطول متاعه مشهور كورتوا. البارح زاد قبل البلاء الحسن قائد منتخب بلجيكيا صورة جميلة تجمع زوز نجوم زوز أساطير في كرة القدم. كورتوا حارس منتخب بلجيكيا محمد صلاح قائد فريق الفراعنة المنتخب المصري. وليد جزيري كان معاكم في كواليس المونديال. الموعد الرياضي القادم لحداش في فلاش المونديال.
8: كواليس المونديال جوهرة تندانس
9: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
10: أريدو طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليوم يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة توندانس. اليوم جولتنا تهزنا لشركة الأنتروبيك واللي قالت لكونها وقفت بشكل فوري تشغيل أحدث وأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي اللي عندها هذا بعد تلقيها أوامر ولا توجيهات من الحكومة الأمريكية وتقول لكونه يلزم تعليق الوصول إلى زوز نماذج اللي هما الفابل 5 والميتوس 5 بسبب اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. توضح الشركة شركة الأنتروبيك لكونها جهة قرار ضمن ضوابط التصدير الأمريكية يفرض منع استخدام لدو النماذج هذوما اللي قلنا عليهم من قبل الأجانب من غير حتى تفاصيل حول طبيعة المخاطر الأمنية اللي استند لها القرار هذا. وبحسب أنتروبيك السلطات الأمريكية تعتقد في وجود طريقة محتملة لتجاوز الضوابط الأمنية اللي موجودة في وسط الفابل 5 شيء اللي بيش يسمح استخدامه في اكتشاف ثغرات البرمجية وإلى تنفيذ مهام سيبرانية حساسة. وجي القرار هذا في وقت تشهد فيه العلاقة بين الشركة والحكومة الأمريكية توترات متزايدة خاصة بعد خلافات سبقت تتعلق برفض أنتروبيك إتاحة النماذج متاحة للاستخدام في أنظمة المراقبة الداخلية وإلا أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل واللي هي تابعة للجيش الأمريكي. أنتروبيك تأكد لكونها قاعدة تخدم حاليا مع الجهات الحكومية الأمريكية لحل ما وصفته أنتروبيك بطبيعة بسوء التفاهم على أمل استعادة إمكانية الوصول إلى زوز نماذج هذوما اللي نذكر بهم اللي هما الفابل 5 والميتوس 5 في أقرب وقت ممكن. هذا شو عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهرة في نمان.
8: جوهرة FM تندانس
12: جوهرة FM.
13: الدنيا والمزيكا.
14: جوهرة FM. جوهرة.

0: ومتى
1: العشرة وستاشر دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنة الصبحية، تاريخ 3/16/2026 الموافق ل 1 محرم 1448 هجري. قولوا لكم إن شاء الله كل عام وحن حيين بألف ألف خير، سنة هجرية جديدة إن شاء الله تعم بالخير والصحة والسعادة والأعمال الصالحة على كل الأمة الإسلامية وعلى التوانسة بصفة خاصة. احنا نقول لكم كالعادة ريتم متاعنا نهاير الثلاث والأربعة حتى الماضي ساعة، دونك ثلاثة سوية من الأخبار من المتابعات من الموسيقى اللي تمشي زادة مع جو هكا الأوف، يعني نعرفوا برشا اليوم عندهم داي أوف دونك مرتاحين، يكونوا حالين الغاديو نجم يكونوا في الكرهبة شادين اثنية وعاملين بروجرام، وكيف كيف زادة ينجموا يكونوا هكا في الدويرة واحدة واحدة. منعرفش البارح تاع بالكسكسي والملوخية ولا اليوم، فمش كون البارح كسكسي واليوم ملوخية هكاكا بيولي طيب اليوم كسكسي يجوز ولا لا يجوز؟ خطأ احنا اليوم نورمال مو يجوز بي. دونك صحة وفرحة فطوركم، احنا معاكم بفقراتنا بريتم بتاعنا، وبما انه سمعتوا هي اللي تجاوب على الكسكسي وعلى الملوخية السومة. صباح الفل والياسمين، ملوخية ولا كسكسي اليوم؟ ملوخية، صحة وفرحة. نورنا في الإخراج الرقمي نرجوس النرجس قليلة عاقلة نحس فيها، لا عملت رمارك لا على الملوخية لا على الكسكسي، شنو؟ ملوخية ملوخية يا للا ملوخية، إن شاء الله عام أخضر يا ربي. شفت محليها عادتنا وتقاليدنا. ياسمين صديقتنا وزميلتنا جديدة، ملوخية ولا كسكسي؟ خالف تعرف صاحبتي صاحبتي سيبو أمورنا واضحة. دونك احنا جماعة الكسكسي سينو صحة وفرحة لكم كما قلنا، انتوما اللي تكونوا داخل وخارج تونس نقول لكم الرفقة ان شاء الله تكونوا معكم طيبة بريتم ومود اوف ذا داي تتعرفوا عليه بعد شوية. نسلموا على جميل بقديدة في التنسيق العام، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، جهرة فين في الاعداد والتقديم. نقول لكم بربي سيسونا رواحكم على رواحكم، ديكا ديكا في ثنية واحدة واحدة هك المجاوزات الممنوعة ذيك قديش كثر واحدة واحدة ونوصلوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. بما أنه جبدنا على الطرقات خلينا نسلموا على سي رمزي باسو في مصلحة المرور بسوسة، دونك نقولوا له ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة لكل المجهودات اللي تقوموا بها. دونك سي رمزي باسو اللي يسمع فينا توت سويت يقول راني ديما ديما ديما في الاستماع الجوهرة فيهم، وبربي وصي ويعني كل المستمعين والمستمعات باش يسيسوا رواحهم راهو سلامتهم أمانة، دونك من غير ما تزربوا إن شاء الله ربي معكم الناس الكل ومعانا ومع الأمة الإسلامية جماعة. نمشي له المود أوف ذا داي سوما توت سويت. مود أوف ذا داي. لا إله إلا مش بشي بعد برشا على الاحتفال بسنة هجرية جديدة كما قلنا إن شاء الله بالصحة بالخير بالأعمال الصالحة بموجات نبدأ بها عام هكا كله طاقة باهية. خليكم معنا الغونديفو حتى الماضي ساعة.

جوهرة اف ام.

0: تسمع وتمتع وتمتع وتمتع طفت الصبحية
1: العشرة 32 دقيقة على موجتنا. صباح النور صباح الفل كل عدد وليشتنا في المرشي. بورصة الأسعار احنا متعودين به هو يكون من السوق المركزية بالمناسيرة بما أنه يواكبنا هكا في أجواء المونديال دونك ما نجمو كان نقولوا له يعطيك الصحة وبغافو مثالش. دونك تعرفوا على بورصة الأسعار من زغوان وأكيد تحياتنا لكل مستمعينا في زغوان مع زميلتنا دونك عواد في خلف نقولوا ديما أنه بورصة الأسعار إن شاء الله تكون في المتناول. لذلك علاش يا عواطف صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح الورد يا هيبة، تحية ليك وتحية ليك استاذ المستمعين وإن شاء الله عام مبروك عليك وعلى الناس اللي تسمع فينا الكل وعلى كافة الزملاء.
1: اللهم أمين. دونك إن شاء الله عام مبروك علينا الناس الكل. ملوخية ولا كوسكسي؟
2: ملوخية، عارف ملوخية صحة يا هيبة، وإن شاء الله عام أخضر على الناس الكل يا رب.
1: إن شاء الله شق ملوخية وشق كوسكسي. دونك الملوخية غالبة حد الآن هكا يما هكا
2: حتى اللي كوسكسي
1: صحيح صحيح حتى اسمع لخيه كسكسي. المهم نبداو ان شاء الله ديما في صحه جيده، نبداو مع الاحباب والاصحاب ونبداو هكا ملمومين ان شاء الله في الخير. دونك احكي لنا على الاجواء في زغوان.
2: اجواء في العام في زغوانه
1: ايه
2: راس الحام في زغوانه هذاك هو ديما اغلبيه الناس تحب الملوخيه وطيب بون فما كيما حكيت انت فما الكسكسي، اما الملوخيه هي الطاغي نخليو لها شويه لحم من لحم العيد والناس الكل طيب الملوخيه كيما العاده باش العام يجينا اخضر وان شاء الله عام مبروك علينا الناس الكل يا رب.
1: ان شاء الله عام مبروك. سينو بورصة الاسعار تقييمك ليها؟
2: بورصة الاسعار فيها وعليها الحقيقة. أنا أنت تعرف اللي نهار ثلاثة ما هوش سوق أسبوعي في زغوان، دوك معناتها الأسعار باش تكون مرتفعة شوية على الأسعار اللي نورمالمون تكون موجودة أيام السوق الأسبوعية، يعني أيام الخميس والجمعة. دوك اليوم الأسعار هي باش تكون منقولة من بعض التجار في محلاتهم الخاصة. دوك نبداو بالخضرة، الفلفل الحار من 2500 إلى 2600 الكيلو، الفلفل المسكي من 2500 إلى 3000، الطماطم ما بين 2000 و2500 الكيلو، البصل 2000، البطاطا ما بين 2000 و3000، ولد القمرة ما بين 2000 و2300، السفناريا 2000، الفجل دينار و500، الخضار الورقية 800 ملي من ربطة، الخس الراس بدينار و500، القرع الأخضر 2000، والقارس 2800 الكيلو. هذا بالنسبة للخضرة. بالنسبة للغلة، الدجلة ما بين 7500 و10000 الكيلو، التفاح ما بين 3000 و7000، الخوخ ما بين 3000 و4000، والخوخ بوتابقاية ما بين 3000 و5000 الكيلو، المشمش 2000، العوينة 2500، الدلاع ما بين 700 دينار الكيلو، البطيخ 3000، اللوز 2300، الكيوي 100 الكعبة، العوينة الحمراء 4600، وحب الملوك 30 دينار الكيلو. انت قيم يا هبه، قيم الاسعار هكا، انت ديجا اكثر الاشخاص اللي تتويتر عليك بورصه الاسعار من كل الولايات تقريبا 6 ايام في الاسبوع. دونك عن طريقها هي تنجم
1: بالضبط.
2: نمشي للحوم والدواجن، الدجاج الحي ما بين 6000 و 7500 الكيلو، الدجاج الجاهز ما بين 7500 و 9000 الكيلو، الكويس داند 13 دينار، الكبدة والقلب 23 دينار، والسكالوب دجاج فما 13 دينار و500 إلى 18 دينار و750، ما نعرفوش علاش هي مش الفارق هذايا اللي نجم يكون ما بين تاجر وتاجر آخر. معناتها اللحوم الحمراء العلوش 65 دينار، والبقري الهبرة بقري 58 دينار. بالنسبة للأسماك، اللاتشا 7800 الكيلو، البوغا 6800، النزلي 14 دينار و800، السيردة 5000، المغزل 8000، الماكرو 8800، لوراتا 20 دينار، التريليا 15 دينار و800، الشفريت الخشينة 16 دينار و800، والشفريت الجويدة فما ب 3600 مليم الكيلو، الطن الكعبة 11 دينار، المول 16 دينار و800 مئة، الشورو 3600 الكيلو، فما الشورو الخشين 3800 سمحني الشورو جوي 3600 والشورو الخشين 3800 الكيلو، وفما السبارس دينار و600 مليم الكيلو. دونك تقريبا هذه اهم الاسعار واهم المنتوجات المعروضه اليوم في زهوان.
1: سينو الحركيه اليوم فما حركيه ولا؟
2: الحقيقه الحركيه عاديه جدا يا هبه، وكانها تشبه شويه لاي معناتها يوم عطله.
1: هو عطله
2: كيما نهار الاحد، كيما نهار الاحد هكاك عرفتك الحركه مش برشا، هكا شويه عبيد يمكن تخرج باش تقضي حاجه والا تفرهد شويه ولا تعمل قهوه ولا اللي هو. وفما بعض المؤسسات الخاصه اللي اليوم تخدم، سينا حركيه عاديه جدا.
1: تري بيان، يا لله يعطيك الصحة، تحياتنا الكل هكا مستمعينا في زغوان، وتحياتنا ليك أنت بالأخص عواطف خلاف وكل مراسلينا اللي يكونوا حاضرين معنا باش يعطيونا بورصة الأسعار والأجواء ينقلوها لنا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فيه. محنا 10:37 دقيقة، مازال رونديفو متواصل معاكم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا في الجميع.

0: فيسبوك نهار 3/8/9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: عيش فاسمعوا مثل الجمعة من 10 ل 9 كابوتشينو كابوتشينو مع هبة نصيف على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: العشرة تصور بدقيقة على موجات الدنيا ما فيها. رجعنا لكم في كابوتشينو. خلينا نمشي ولي ساقية سيدي يوسف ونحكي على فقدان مواطن بعمادة الطابية. جيران المفقود حبوا وجهوا نداء. خلينا نقولوا صباح النور وأهلا وسهلا ونتعرفوا على خونا اللي اختار موجة جهرة فيه. مشي سمع صوته. صباح النور وأهلا وسهلا.
2: أهلا عسلامة. صباح خير.
1: صباح الفل والياسمين. خلينا نتعرف عليك.
2: محمد الشيري مواطن من عمادة الطابية ساقية سيدي يوسف. عدنا المواطن هذي بالقسم تليلي البارح العشية قبل السحاب قبل العاصفة سيرح بالغلام في الجبل خلط عليه السحاب. السحاب قوية عبارة أعصار ما نحجر ومطر وقود
1: يعني كمية أمطار مهمة
2: وقلوبات
1: شهدتها بلادنا.
2: بعد ما تعدى كل شيء خرجنا اللوج ولقينا بعض الأغنام تاعو موتة وهو لحد الآن مفقود. معنا للبارح في الليل تصور البارح في الليل بعثين زوز عوين حماية مدنية ليلة كاملة حتى نص الليل روحوا. اليوم لحد الآن البحث متواصل ومفقود. احنا نصبوا مسؤولات الجهوية تكثيف المجهودات للعثور عليه سواء حي ولا بيت. إن شاء الله ربي يسمع عليه الخير إن شاء الله.
1: دونك هو خرج مع الأغنام متاعه
2: اي سيرح ما سيرح بالغنم نتاعو في الجبل غدروا السحاب. بعد ما تعدت العاصفه كل شيء
1: جرفوا الماء معناه
2: اي الاكيد الاقرب انه غرفوا الماء في اتجاه واد ملاق لخاطر واد ملاق على مقربة 3 كيلومتر هكا.
1: داكور ماني شاكين انه هو جرفوا الماء لواد ملاق.
2: الواد ملاق تو حاليا الابحال التفتيش ما موجود في واد ملاق لوجو في واد ملاق.
1: قداش عمره المفقود؟
2: في 45 سنه 43-45 سنه
1: صغير به 43 سنة. دونك الغنم نتاعو بارتي منهم
2: موجودة وبارتي عثروا على 6 نعاس معناها موتة وهو مفقود.
1: وهو مفقود. إن شاء الله ربي سمعنا عليه الأخبار الطيبة. يعيش وحده عائلته كيف
2: اللي يعيش مع دارهم يعيش مع دارهم مع أمه مع عائلته مع زوجته.
1: ولا يعطيكم الصحة أنتم كجيران معناها كيفاش معناها مصباح الحقيقة وأنتم طالبوا أنه السلطات تكثف يعني مراقبة وكيف كيف زاد
2: واجبنا واجبنا أختي هذا واجبنا.
1: يعطيكم الصحة
2: واجبنا هذا واجب.
1: سمعنا عليه الأخبار الزينة في السويعات القادمة. دونك نعود نذكره خونا شو اسمه المفقود يوسف سيسا
2: بالقاسم التليلي
1: بالقاسم التليلي. دونك مفقود
2: عمادة الطابية ساقية سيدي يوسف
1: عمادة الطابية ساقية سيدي يوسف. اليوم رجعت الشميسة ورجع وجاع الطقس والحمد لله. دونك حتى الخدمة تكون أسهل حتى زاد المواطنين نوجه لهم نداء إذا كان ينجموا زاد يعاونوا إذا كان ينجموا.
2: موجود المواطنين تو على عين المكان على طول واد ملاق من شيرة الطابية. أما السلطة الجهوية دون المأمول كمان نحبوا ماذا بينا تكثيف للمجهودات أكثر
1: إن شاء الله. صوتك وصل سي محمد يعطيكم الصحة. تو نقعدوا نتابعوا معكم الموضوع إن شاء الله نسمعوا الأخبار الزينة كما قلنا إن شاء الله
2: ما نمشيوش
1: للسيناريو الأسوأ وكما وعدناك تو نتابعوا معك الموضوع وإن شاء الله من هنا الماضي ساعة نسمعوا خبير به ونرجعوا نتصلوا بيك وتبشرنا. شكرا لك سي محمد. كما قلنا بعمادة الطابية ساقية سيديوس بعد الأمطار الأخيرة وكيف كيف البارح ما شاء الله يعني في وقت وجيز كميات مهمة ورعد وخلينا نقولوا طقس يعني كريمون خلينا نعاودوا نعيشوا أجواء شتاء. دونك مواطن تجرفوا المياه هو والأغنام نتاعو دونك بارتي منها توفيت وبارتي رجعوا دونك لكن هو اللي ما رجعش مازال مفقود. هذوما جيرانه هذوما المواطنين اللي تجندوا ومشاو على عين المكان باش يحاولوا انهم يعثروا عليه وكيف كيف زاد نداهم انه السلطات تزيد اكثر في الافكتيف باش هكاكا كما قلنا يعرفوا مصير خونا محمد. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 100 والا 73 24 3000.

0: حياتي.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد. فعل مش كلام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تحتضن في جويليا المقبل مؤتمرا دوليا حول رقمنة التعليم والتحول المجتمعي بمشاركة عربية واسعة، حيث تستضيف مدينة شطمرين بولاية سوسة من 15 إلى 18 من جويليا القادم فعاليات هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية العربية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة القادم في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد سيران رسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عراقجي أيضاً من أن أي هجوم على لبنان سيعاقب عليه الاحتلال، مشيراً إلى أن استمرار وجود الاحتلال على الأراضي اللبنانية من الآن فصاعداً سيعد انتهاكاً للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. سياق متصل، وكالة تسنيم الإيرانية تقول إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، فيما قال مسؤولون إيرانيون إن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيبدأ يوم الجمعة المقبل حسب ما نص عليه الاتفاق الأولي. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوماً على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام. وختاماً، انطلاق قمة مجموعة السبع اليوم في مدينة إيفيون الفرنسية، وعلى رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال. فلاش المونديال،
4: لحداش واربع دقائق. مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. أكيد البداية بفي رينار، هو المدرب الوطني الجديد للمنتخب التونسي لكرة القدم، خلفا لصبري الموشي إيرفي رينار باش يدرب المنتخب التونسي إلى حين نهاية كأس العالم. يباشر مهامه اليوم في الحصة التدريبية اللي باش تنطلق 8 توقيت المكسيك، وبنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها صبري الموشي، نفس الشهرية اللي كان يتحصل عليها صبري الموشي باش ياخذها إيرفي رينار. الاتفاق بين الجامعة وإيرفي رينار ينص على فتح مفاوضات جديدة بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة. واليوم الموعد مع نقطة إعلامية للناخب الوطني الجديد إيرفي رينار في ملعب التمرين قبل نصف ساعة من انطلاق الحصة. يوصل تقريبا حسب المعطيات اللي عنا، يوصل ماضي 3:30 توقيت المكسيك في رحلة مباشرة من باريس للمكسيك، حاليا هو في الطائرة. بعدها عنده نقطة إعلامية قبل نصف ساعة من بداية الحصة التدريبية. إيرفي رينار 58 سنة، فرنسي الجنسية، درب منتخب زامبيا. كيفاش عرفناه؟ احنا عرفناه بتدريب المنتخب الزامبي 2008-2010، أول محطة خارجية بعد فرنسا 2008-2010 2011-2013، وقاد المنتخب الزامبي لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه، حتى معاه تسميت المعجزة الزامبية. درب منتخب أنغولا سنة 2010 تقريبا 4 أشهر فقط، درب منتخب الكوت ديفوار 2014-2015 وحقق معاهم لقب كأس أمم إفريقيا 2015، وهو إلى حد الآن المدرب الوحيد اللي رفع كأس

افريقي مع زوج منتخبات مختلفه. درب زاد منتخب المغرب 2016-2019 وعرف معاه نجاح كبير، عاد معاهم لنهائيات كاس العالم 2018 بعد غياب توصل 20 سنه، عاد معاهم للمونديال، عرف النجاح زاد مع منتخب السعوديه وحقق معاهم فوز تاريخي ضد بطل العالم الارجنتين 2-2 في مونديال قطر 2022. درب منتخب فرنسا للسيدات 2023-2024 ولعب معهم زاد كأس العالم سيدات 2023 وأولمبياد باريس 2024. برشا يتسألوا على الإطار الفني المصاحب لرفي رينار، بما أنه كامل الإطار الفني الموجود حاليا انسحب مع إقالة صبري اللموشي، هما المدرب المساعد اللي هو فرنسي، مدرب الحراس المعدل بدني بكلهم أجانب، انسحبوا مع صبري اللموشي. رفي رينار باش يصطحب معاه مدرب للحراس محلل أداء، وباش يكون معاه وهبي الخزري، الوحيد وهبي الخزري هو الموجود حاليا مع المنتخب وما انسحبش مع صبري اللموشي. منظر الكبير زاد باش يكون مع إرفي رينار وأنس كازوز في خطة معد بدني. تذكير بنتائج مقابلة اليوم الخامس، إسبانيا تتعادل مع الرأس الأخضر 0-0، بلجيكا تعادلت مع مصر 0-0، السعودية تعادلت مع الأورغواي 0-0 يوم التعادلات، إيران تتعادل وتعادلت مع نيوزيلندا 2-2. اليوم ما فماش برشا مقابلات، زوز مقابلات فقط. المنتخب الفرنسي يواجه بطل إفريقيا السنغال، مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع ل 83,000 متفرج، تحكيم للحكم الإيراني علي فغاني، لحدش متعليل بتوقيت تونس. العراق يواجه النرويج، مباراة دور في أمريكا يحكمها بيير أوتشو ملقبو. الجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال، موعد رياضي القادم نصف النهار.

0: تسمعوا مثل الجمعة من 10 إلى 9 كابوتشينو كابوتشينو مع هبة لوسيف على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الحديث 26 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية كالعادة، فقراتنا متابعاتنا. والحقيقة نفرحوا برشا وقت اللي نحكيوا على انخفاضين، عام انخفاض في الأسعار، تم انقطاع، نحكيوا على دواجن، نحكيوا على اللحوم البيضاء، ظلت المواطن التونسي. اليوم مش فقط الدواجن اللي نحكيوا عليها، العظام معنا مديدة هكا مع زملائنا ومراسلينا، نسمو في أسعار تعمل الكيف، نحبوا نفهموا شو أسباب الانخفاض، هل مستعدين لموسم صيفي إن شاء الله يكون واعي تتوافد فيه جنسيات متعدده، اخوانا من الجزائر كيف كيف، زاده لي توريست اللي يجيو، اون بلوس زاده الكونتيتي والاستهلاك العادي نتاعنا. دونك هذا كل يجاوبنا عليها سيد ابراهيم النفزاوي، رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. نقولوا له صباح النور، صباح الفل، نورت جوهره فيم.
2: صباح الخير، مرحبا بك هبه، شلون حالك؟
1: والله الحمد لله. مديده سي ابراهيم،
2: هاي عنا مدتي عنا مدتي ما تعتني.
1: يا سيدي، وتوا باش نسمعوك هكا ونسمعو يمكن البشرة هذية اللي نقدموها لتوانسة، سورتو في علاقة بقفيفة المواطن بالأسعار. اليوم التونسي ضالته اللحوم البيضاء، لاحظنا في الفترة الأخيرة أولا البيض السعر متاعه انخفض، يعني نحكيه على 800-700 معناه الحارة، كيف كيف زاد اللحوم البيضاء سعرها انخفض، فما هي الأسباب؟
2: بارك الله فيك، ان شاء الله عليكم مبروك الساعة كل شيء، ولن ان شاء الله الشعب التونسي كل عام مبروك، كل عام وهم بخير. بالنسبة للبيض، بالنسبة كارثة كبيرة ورب يقدر فيك فيها، على خاطر الانخفاض هذا ما يبشرش بخير. خاطر قاعد الفلاح قاعد يكبد في خسائر كبيرة برشا، وهذه من مسؤوليات الدولة باش تدخل تشوف الفلاح هذا، الفلاح اللي قاعدين يكبدوا فيه الخسائر كبيره برشا. قاعد يتباع ب 800 حتى 900 تنتج دينار.
1: ايوه، علاش ابراهيم قاعد يتباع بالاسعار هذه؟
2: اولا عندنا انتاج وفير، عندنا انتاج في شهر هذا شهر جوان عندنا ما يقارب على 163 مليون بيضه. انتاج يومي، انتاج شهري، وعندنا مخزون ما يقارب تقريبا 6600 بيضة
1: ما شاء الله.
2: مخزون لا لا لا لا بأس الحمد لله. أما بقينا في المشكلة الوحيدة هي المنتج، المنتج هذا إذا كان باش يكبد خسائر كبيرة برشا، ما هوش كما الدجل الحم، الدجل الحم تنجم حتى كي يكبد كذا يرجع في شهر، يرجع في شهر شهر ونص يرجع.
1: معناه اللي حبيت نفهم سي إبراهيم، معناه الأسعار متاع البيض باش تقعد منخفضة لأنه ما شاء الله الإنتاج موجود.
2: الإنتاج موجود، إذا دخلت إذا دخل المجمع وعمل ما زاد في المخزون كذا يمكن ترجع تطلع شوية والفلاح يتناول شوية. أما بقينا راهي العظم إذا كان يبيع بالخسارة الشهر هذا وشهر داخل بالخسارة، راهي كان مشت علينا العظم، وراه خبرك باش ترجعها يلزمها 3-4 سنين باش ترجع ترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي. هذا بالنسبة للبيض. بالنسبة للبيض قلت لك عندنا 163 مليون بيضة. بالنسبة للحوم البيضاء، اللحوم البيضاء هذه حكينا فيها حتى في ماي تقريبا، في ماي قلنا راهو الدجاج باش يوصل حتى 7000. علاش؟ على خاطر قلنا في جوان باش نكونوا عملنا انتاج باهي ياسر، انتاج بعمره ما صار، احنا مستنسين نعملوا فيها 12000 طن حتى 13000 طن. انت في شهر جوان حتى سبتمبر هذا باش نعملوا 13000 طن. زيادة ما يقارب على 3000 طن، يعني هذاك الشيء اللي يزيد ركود السوق، يعني السوق مش ماشي، يعني العرض أكثر من الطلب. وتو تعرف الناس خارجة من عيد وخارجة من مصاريف وخارجة، وتو تخمم برشا حاجات، تو تخمم حتى في الصيف كيفاش باش يكون، كيفاش باش طيب بالضبط. هذاك علاش
1: اي انتم قارين حساب الاستراتيجيه هذه؟ تونسي اليوم قلنا ظالته هي اللحوم البيضاء، يعني مع ارتفاع اللحوم الحمراء، ساعات الحويطه يبدا نو ما نلقاوش الكونتيتي، ما شاء الله يمكن الفتره الاخيره رجع هكا النسق نتاع معناها الاسماك رجع لسلف عدو، لكن اللحوم البيضاء اليوم السعر نتاعها سافا استقر. دونك اكيد عاملين استراتيجيه عمل لموسم صيفي ان شاء الله يكون واعد، دونك باش تكون الاسعار في المتناول.
2: الناس قاعده تخدم خدمه عليه سابقا، خدمنا عليه هذا سابقا، سواء مجموعه سواء اداره عامه الابحاث الطبيه كما وزارة الفلاحة كيف تم هذه اللجنة الاستشارية الفنية، هذه اللجنة الفنية الاستشارية الناس خدمت عليه باش يكون عندنا إنتاج 16000 طن دايين من فيه كفاية، وعندنا تو تاع حسب المعطيات اللي عندنا تو تم شركة واحدة تو اللي زدت ما خديتش المعطيات، زدت ما خديتش الأرقام تاعها، شركة واحدة عندها ما يقارب على 1200 طن مكة مخزون ماشي الوجهة السياحية. تعرف السنة في 26 استوردنا ما يقارب على مرتين من البرازيل، استوردنا السنة في الصيف هذا حضرنا رواحنا وإن شاء الله بقدر ربي تم الكونجلي المجمد، هذا المخزون المجمد باش يكون في الوجهة السياحية إن شاء الله بقدر ربي سمعنا عليهم، ويكون حتى وبالنسبة للإنتاج اليومي هذا الإنتاج الشائع اليومي هذا كان يمشي للمواطن التونسي، قلت لك حذري كان الصيافة وكعرات وكبكالوريا وكسيديام وكلها كلها ما يجي مع بعضها في الناس تحضر في رواحها وإن شاء الله في تمك الخير إن شاء الله بقدر ربي يعني. وقاعد أنا استخدم كما ينبغي سواء شركات كبار سواء شركات اللي حكينا عليهم حتى سابقا اللي هم قاعدين يزودوا في السوق، شايف ثلاثة أو أربع شركات كبار قاعدين يزودوا في السوق الأسواق معقولة وكذا، هم اللي قاعدين شدين زمام الأمور وإحنا أنا معهم، والإدارة العامة كيف كيف للبحث الاقتصادية كيف كيف قاعدين الناس كلها نسقوا مع بعضنا مع أن حتى شك ولا اختلاف بس يكون الاستقرار تام، استقرار تام وإنتاج موجود وإن شاء الله بس يكون حتى في اللحوم البيضاء يتم خسائر شوية خسائر بالنسبة للمنتجين رأيوا حتى 7000 هذه رأيوا تكبدوا في خسائر أخرى إن شاء الله جميع 10 أيام أخرين باش يرجع.
1: خلينا نحكيه على الأسعار سي إبراهيم، يمكن الفترة الجاية قديش الإسكالوب من عرش الجير؟
2: الفترة الجاية باش يرجع الدجاج يرجع إلى مجراه الطبيعي من الفوت 8500
1: أي؟
2: والإسكالوب ما يفوت 18 دينار فوت تربي ما يفوتهم الشرومة إن شاء الله. إحنا كغرفة بالمرصاد إلى كل من تخول نفسه باش يزيد في الأسوام هذه، ما عدا تم بأماكن معروفة هذيك المساحات الكبرى قاعدة الأسوام غير معقولة. إحنا بالنسبة لتجار التفصيل باش تكون الأسوام هذه المعمول بها وتكون الناس كلها في على قدم وساق في خدمة المواطن التونسي المواطن الأول والصيافة والدنيا كله إن شاء الله تم كل شيء
1: إن شاء الله. والعظام إن شاء الله باش يكون في 700-800
2: لا بشيء هذا تحس الوضعية تاع العظم إن شاء الله بتحس زي ما الدولة تدخل إذا كان بشيء يبقى بالأسوام هذه أروى ما عش تلقاها العظم
1: معني إحنا نحكيه على المواطن ونحكيه على المنتج. اليوم المواطن تساعد حارة العظم في السعر الموجود لكن المنتج قاعد يتكبد في الخسائر،
2: شيء طبيعي يتكبد في الخسائر إذا كان تدخل بتك الدولة إذا كان بشيء يخدم الشهر هذا بالإقتارة وشهر داخل بالإقتارة ما بيش يسكر المحل تاعه يسكر ولي نلتجو إلى توريد البيض. إحنا ما ناش في في في حالة باش نجيبه باش نورد البيض هذا يا ولي هذا باش نكونوا إحنا الناس كلها نكونوا متوازنين مع بعضنا تكون الأمور ماشية بطبيعتها كلها يعني ما تمشي لا خاسر لا منتج خاسر لا مزود خاسر لا تاجر تفصيل خاسر يكونوا الناس كلها في التواصل. أما بالنسبة للبيض أنا قلت لك إذا كان الشال بيض راهو يحب لنا 3-4 سنين باش نرجعوا وإن شاء الله الدولة باش تكون من المجمع كيف باش يزيد ياخذوا عليهم كما مخزون ويصير ما يصير حتى شيء إن شاء الله تكون في استقرار الأمور الكل تمشي على أحسن ما يرام بالنسبة للإنتاج وبالنسبة للاستهلاك وبالنسبة للبيض. وإحنا على القطاع الوحيد الموجود هو المنظم هو قطاع اللحوم البيضاء اللحوم البيضاء سواء بيضة وبيضة والدجاج العام فهو القطاع الوحيد المنظم إن شاء الله نبقى منظمين حتى إلى آخر والناس كلها يتخدم والناس كل مادة يديها حتى يديها في العجين كيفاش يقولوا وإحنا أنا نكتب مع الإدارة كلها مع الوزارات كلها إن شاء الله ما تم كالخير
1: إن شاء الله. أنت جبت على الإدارات الكل وكيفاش متكاتفين اليوم الرقابة مهمة جدا باش تكثفوا في الرقابة ونعرفوا إحنا كما قلنا نربطوها ديما بالفلو هذا متاع الاستهلاك اللي يتزامن مع موسم صيفي دونك شنو الأمور؟
2: الرقابه موجوده، الرقابه موجوده ايوه بالنسبه للاسواق. علاش هذه ملاحظه، ملاحظه بالنسبه للمواطن التونسي الذهبي ما يجي يمشي يشري بضاعه نتاع من اماكن من نقاط البيع المنظمه، راه مش يشريها من الاسواق تمشي يشريها في كذا، راه يتعرض الى مخاطر وفيها امراض وفيها كذا. والرقابه موجوده فيها في نقاط البيع المنظمه قاعده تراقب كما ينبغي، وان شاء الله نتعاونوا احنا مع بعضنا ثاني كيف حتى مع الرقابه. الرقابه نتعاونوا، اذا كان انسان يخالف يخالف، اذا كان انسان يمشي بالمنظمه انت ما عندها على شيء خالف. مرافقه صورته يحترم العون، يحترم المراقب، ونحترم الناس كلنا نحترم بعضنا، وتمشي الامور الى ما يحسن ما يراد. ان شاء الله ما ثمك الخير ان شاء الله. قلت لك الوزاره كيف قائمه بواجبها كما ينبغي وزاره التجاره، واحنا قاعدين نخدموا معاهم، قاعدين باجتماعات وماراثونيه نخدموا، مش مسيبه الامور.
1: وكي نحكيو رقابه نحكيو من المذابح لنقاط البيع لمسالك التوزيع، يعني سيركوي كامل وشين كامله.
2: سيركوي كامل، حتى الهيئه الوطنيه للصحه والمواد الغذائيه، من الصحه والمواد الغذائيه في محمد الغابي، كلهم قاعدين يخدموا في خدمه كبيره برشا، خاصه الهيئه قاعده تخدم في خدمه كبيره برشا، قاعده تعلم في بعض في اماكن الدجاج الغير صالح للاستهلاك، قاعدين يخدموا بخدمه كبيره برشا، يعطيهم الصحه ومشكورين كلنا فيهم المدير العام نتاعهم، كلها قاعده تخدم، واحنا قاعدين بالمرصاد الى كل من يقول نفسه باش يبيع هذايا اللحوم البيضاء غير صالح للاستهلاك، ماذا بيه حتى اذا كان ما ينجمش يبلغ عليه يعلمنا احنا، واحنا نبلغوا ونقوموا مقام خطر الإدارة الوطنية، هي الوطنية ليش تستمس تقدر قاعدين الكل، ولهذا إذا كان أنت متعطيها متعطيها المعلومات متعطيها بالوقت راي ما تنجمش تخدم تضوي على الدنيا كل.
1: وأكيد تم تسجيل مخالفات في الفترة الأخيرة سي إبراهيم.
2: نعم موجودة ما تمش الحاجة مش موجودة، مخالفات موجودة، الحجز موجود، كل شيء موجود، مثلا حتى شكاير مش القطاع على راس ريشه، هذايا قطاع منظم، واحنا معاه في الضراب باش نكونوا منظمين.
1: تخي بيان. هذا كل المجهودات، والمواطن هو اللي يكون على قدر من الوعي. اليوم الاسعار هاو حكينا فيها، اليوم الرقابه، المسالك، نعرفوا منين نشري، واذا كان حسينا فما حاجه سبابا فما خليه موضوع على ذمه المواطن اليوم ينجم هكا يستنجد بها، وكاو فما لا قدر الله حاجه اللي هي تخرج على سيركوي العادي والمقنن.
2: حتى في الترفيع في الاسعار، حتى في الترفيع في الاسعار، اذا كان يكون المواطن يمشي لنقاط بيع منظمة ويكون ثم ترفيع في الأسعار، نجم ما نجمش يتصل حتى بإدارة الجهوية، خاطر الإدارة الجهوية قاعدة تخدم قدم المساق حتى نهار كما اليوم فيش تاي تو تخدم، حتى أني تو كنت نشوف الناس قاعدة تخدم، ولهذا يعلم الإدارة الجهوية إذا كان صعبة عليه باش يعلم الإدارة الجهوية، يعلمنا احنا كغربة، واحنا نقوموا مقام المواطن هذاك، نتكفلوا باش نبلغوا لجسنا، وتكون المراقبه على عين مكان في كل وقت وفي كل وفيه سواء حد سواء اثنين سواء اللي موجود. احنا على ذمتهم واحنا على ذمه الناس كلها، قدرة ربنا ثم كان الخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله فما كان الخير. كل الشكر لك سي ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء على مدنا بكلها التفاصيل والمعطيات اللي اكيد ترجعوا تقراوها على موقعنا جهرفم.net، وكيف كيف زاد على منصاتنا على فيسبوك انستغرام تيك توك. دونك ديما في علاقه بقفوة المواطن بالليزابيتود نتاع المواطن، ديما نكونوا قرب منكم باش نعطيكم المعلومه محينا. مازلنا موصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه. سميره سعيد سعيد سعيده توت سويت تقول لكم هوا هوا.

0: هنا لي كولوار ريتك الدخله ديما الزوطه والتميزي هادي ما انديريكت ما راوش السورس دو بريفيرونس ما راوش السورس دو لوميير منين جايه دونك هنا بدينا في اللوكس هنا بدينا في الفخامه به من بعد شنو قلت لك اني سيركولاسيون لي كولوار هلي كولوار راه هما هما الاساس دونك انت في الكولوار في سبا عادي عادي ما متر وعشرين عرضه في سبا مفخم عندك من متر وثمانين حتى لزوز متر ونص خاطر باش نجم انت تخدم كل الخدمه اللي انت ترى فيها في التصاور هذه به لاستوس شمانيه عندك لازم تعمل دي نيش ديكوراتيف مثلا من 8 ل 12 متر وكل 8 12 متر وتلقى نيش باغ اكزومبل والا تلقى سكولتور والا حاجه معناها ديكوراتيف والا تلقى فيجيتاسيون والا مثلا تلقى دي فونتين والا كاسكاد كاسكاد نتاع ماء المهم ليكليراج يكون انديريكت دونك نجم تلعب بيه حتى ليكليراج هو بيدو نجم تخدم دي سبوت في القاعات نجم تخدم في الحيوط المهم فما اكسبيريونس غادي فما جو فما خدمه كبيره في لي كولوار من بعد اش معناها معناها الديبلاسمون هذا ولات اكسبيريونس سنسوريال فيزوييل اولفاكتيف خاطر حتى في السبا يخدموا على 5 سنس وتنحكيوا عليهم برشا وعندك حتى الموسيقى انا حتى السونور دونك ذوما تنحكي عليهم ديتاي من بعد نوصلوا للاسباس اللي هو اللي حاجتنا به هو البيسين البرينسيبال اللي هو قلب السبا قلب سبا دونك اش معناها معناها هذه البيسين لازمنا نخدموها على قاعده خاطر هنا ماذا بيك ديما في اللوكس ديما الكاليتي تغلب على الكانتيتي ما نكثروش من لي اكسسوار من لي من لي زيكيبمون بجنبها نركزوا على البيسين وركزوا على قيمه البيسين هيبه كانت تحب خاطر الحديث يطول ما عندنا برشا
1: زيدنا شويه باش نعيشوا جو لا معناها كان انت بتزيدنا شويه باش نعيشوا جو سبا احنا
0: عندنا لي سال دو سوان لا لا لا عندنا ما نقولوا عندنا برشا ما نقولوا في سبا دونك نحب نخليوا المره الجايه
1: نهار الخميس نزيدوا نحكيوا على سبا وعلى هكا فقره بيوتي مودري اتامن هنا مدام سونيا شقير بن يوسف يعطيك الصحه كما قلنا اللي عنده اي حاجه يحب يبدلها يعمل
0: عندي اتصلوا بيا وعندي دي اكسبيريونس كانت حب المره الجايه
1: توريكم وهذيك عشان استدعم يدخلوا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جهره فين حتى على انستغرام يتاجي وكيف كيف على تيك توك يقولوا عطيونا تراها فيزيون جديده واسباس يكون
0: فاش نجموا نعطيو التوش نتاع الخامه
1: تري بيان الخامه معاك مدام سونيا شكرا ليك معكم سوزيدا نص نهار و45 دقيقه موسيقتنا ريتم تاعنا متواصل في الاثناء فقراتنا زاده مع يسرى بوميزه بعد شويه اهلا وسهلا مرحبا بالجميع

بمع وائل جسر. وصلنا نص نهار وسبعة واربعين دقيقة. تحيتنا لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة. الرونديفو متواصل في كابوتشينو بنت الصبحية حتى الماضي.

0: قايت الكوتشينغ تو تويت. سلموا عليها وقولوا لها نورتنا، عامك مبروك مدام يسرى بوميزة المستشارة بالموارد البشرية، كيف الحال؟
1: شكرا الحمد لله.
0: لبس؟
1: والحمد لله.
0: والحمد لله. مدام يسرى، اليوم اخترت موضوع مهم جدا، العمل عن بعد بين الثقة والرقابة، حد فاصل. كل ما عندك خلينا نفهموا الحاجات الباهية في العمل عن بعد وكيفاش ما نفقدوش ثقة يمكن الأطراف يتعاملوا معها.
1: أي احنا كنا حكينا في الحلقة السابقة على المانجمنت توكسيك. دونك هذا باش يقعد في الكونسيبت نتاع المانجمنت اللي احنا لإدارة الموارد البشرية. كيفاش يلزمنا نديروا الموارد البشرية، خاصة توا داخلين على شهر جويلية اللي باش تجي فيه سيونس يونيك ولا والريموت باغ لا سويت. دونك est-ce que remote ou la nécessité ou la حاجه نجم نتعديوها ابار دونك اليوم remote ou la nécessité خاطر احنا قاعدين نقدموا بالتقدم التكنولوجي بالعهد التكنولوجيا. اليوم فما بارتي كبيره اللي يلزمنا نقسموا اوقاتنا ما بين البيرسونيل ما بين العمال الموجودين في مع الخدمه العمال والمانجر بيه. اليوم تيلي ترافاي ولا يعمل في مشاكل ما بين لي بيرسونيل وما بين المانجر، والا التيلي ترافاي هو ظهر المشاكل المخفيه اللي كانت ما بين لي مانجر وما بين لي سوبوردوني. دونك باش نمشيو في لي سو الثاني اللي هو تيلي ترافاي. اليوم جاي باش يسهل لنا حياتنا، جاي باش يسهل الخدمه اون كولابوراسيون. دونك البريزونس فيزيك الانسان ولا لي سوبوردوني اللي باش يكون حاضر فيزيكمون في وسط الخدمه، هذيك العقليه القديمه اللي كنا برشا دي ماناجر جوسكا اوجوردي يقول لك راني اني ما نحسش بالامان، ما نحسش اللي خدمتي قاعده تمشي وقت اللي مانيش قاعده نشوف الاكيب موجوده معايا في نفس في المؤسسه ولا في نفس
0: الديبارتمون
1: الاسباس اللي هما يخدموا فيه. بيه اليوم كيفاش ينجم يكون التيلي ترافاي حاجه وسيله باش نكملوا بها القدام، باش نقدموا بها، مش باش توخر بينا التالي. بالكونترول، احنا كي نقولوا كونترول شنو نقولوا؟ نقولوا كونترول باش نراقب الخدمه، مش باش نراقب لي سوبوردوني، باش نراقب سيروره العمل، باش نراقب النتائج،
0: الروندومون النتائج،
1: مش باش نراقب اني كيفاش السوبوردوني هذاك والا الكولابوراتور الموجود معايا في الفريق كيفاش خدم الخدمه. هذا باش يعدي بينا البوان اخرى اللي هي الدونجي نتاع كونترول اكسيسيف، اني كي باش نكثر في الكونترول في المراقبه باش نكثر باش نولي نقلق باش نزيد باش يولي عندي بلان ا بي و سي. البلان ا اللي هو باش نكثر في لي ريونيون، شويه ديما لي ريونيون، شنو عملت كيفاش عملت شنو قدمت كيفاش، باش نكثر في الريبورتينغ، اعمل لي ريبورتينغ على الخدمه اللي خدمتها، باش نكثر في لي زوتي دو سورفيونس مثلا، باش نقوي في لي زوتي دو سورفيونس. كنت اذا كان اغلبيتهم يخدموا ريموت يخدموا عندهم ديما لوتي تيمز تاع مايكروسوفت، هذاك يقدموا به لي ريونيون ولا يقعدوا يخدموا به ديستانس، باش نقدم اني في السورفيونس هذيك. باهي الكولابوراتور عنده حلين، الحل الاول اللي هو باش يجاري المانجر نتاعو باش يجاريه باش يثبت له اللي هو موجود فعليا اون ليني وباش يسيب الخدمه، والا باش يحاول يقدم انه هو يجاري الخدمه ويجاري الريزلت اللي هو مستحقه، وهذا صعيب باش يوافق ما بيناتهم الاثنين. دونك هوني الكونترول اكسيسيف باش يولي السوبوردوني يجري باش يوري باش يظهر للمسؤول عليه في العمل اللي اني راني موجود فعليا، راني قاعد معاك نخدم ا ديستانس، مانيش قاعد ابار من البيسي نتاعي ومن خدمتي. دونك هوني باش نتعداو شنو اللي يخلي الكونتينيتي نتاع الخدمه هذيك ونتاع الخدمه باش تصير ما بين الكولابوراتور وما بين المانجر، شنو باش يحققها؟ هي الكونفيونس. هوني باش نحكيو على تيب اخر نتاع كونفيونس، ما عندناش الكونفيونس بيرسونيل، سي اون كونفيونس بروفيسيونيل. كونفيونس بروفيسيونيل باش تثبت على ثلاثة تخواز اكس اللي هما لوبجيكتيف كلير، كي باش نقعدوا اني وياك اني العارف بالمنظومه القديمه، مي المانجر ان المانجر باش نقعدوا نعملوا دي زوبجيكتيف على الخدمه نتاعك. انت باش تقعد 3-4 أيام جمعتين ريموت، دونك راهو مطلوب منك انك تخدم لي زوبجيكتيف هذوما. يلزم عندك تكون ما بيناتنا ان كومونيكاسيون بلانيفي وريغولير. وقت اللي نسحقك راني باش نلقاك، راني باش نعملوا ميتينغ ديسي 30 مينوت، باش نعملوا ميتينغ كذا كذا، باش تحضر لي لي بوان هذا وهذا وهذا وهذا، لي بوان تاع الخدمه، باش تبدا اون ريسبونسابيلتي ميتويل، باش نفيكسيو دي ريزولتا ما بين المانجر وما بين السوبوردوني، دي ريزولتا اللي بعد اكس طون راحنا مطالبين باش نحققوا الريزولتا هذايا وباش نعملوا برودكتيفيتي هذايا. دونك اون بارتاج لي تاش، اون بارتاج لي ريسبونسابيلتي، وقتها الثقه باش تبنى خاطرها ثقه بروفيسيونيل، سي اون كونفيونس بروفيسيونيل.
0: باهي
1: هذا اذا كان المانجر حط لي زوبجيكتيف وحط لي زاتونت وحط البروسيدور كيفاش باش تكون، وقتها باش يولي عندنا نظام، باش يولي عندنا اون بروسيدور موجوده. ما هي تختلف على البروسيدور نتاع البريزونس فيزيك، سي اون بروسيدور دو ترافاي اون ريموت.
0: تري بيان.
1: هذا باش يقدم بينا كيف كيف باش نخلقوا مانجر جديد. باش نخلقوا مسؤول جديد اللي هو مسؤول باش يكون سوبرفيزور مراقب، مع المراقبه باش يكون فاسيليتاتور، باش يكون ان مونتور. تقول لي مونتور كيفاش؟ مونتور باللي كومبيتيش يطلع في الكومبيتونس نتاع الفريق نتاعو اللي يخدم معاه ديستانس، باش يكون ان كرياتور دو ليان، معناها باش يحاول ليكيب نتاعو موجوده باش يحافظ على الكويزيون ديكيب، باش يحافظ على الكومبليمونتاريتي نتاع الخدمه ما بين ليكيب بعضها، ويحافظ على الكونتينيتي والريزولتا والريزولتا فينال اللي هما حاجتهم بيه ان طونك انتربريز. دونك باش نتعداو من كولتور نتاع بريزونس، بريزونس فيزيك، الكولتور نتاع بريزونس نتاع ريزولتا اللي احنا نستحقو.
0: تري بيان. هذوما دي زاستوس اكيد نتصور برشا قاعدين هكا يتبعوا فيك مدام يسرى، وسيرتو نحكيو على الميليو بروفيسيونيل. دونك اليوم لو ترافاي ا ديستونس، التيلي ترافاي، يعني توندونس
1: نيسيسيتي.
0: دونك هذوما دي زاستوس مش فقط للي يخدم، حتى للي باترون، معناها اليوم كيفاش يتعاملوا ما بين الثقه ما بين الرقابه. اللي يهم هو الروندمون، اللي يهم الريزولتا، المهم نوصلوا للي زوبجيكتيف اللي قعدنا وحطيناهم على ورقه بيان سور ونظمناهم، وان شاء الله يستفادوا من المعطيات اللي تقدمها لي بروفيسيونيل. تفضل. ما
1: في صافي باش نعطيكم تخوا زيكزامبل تفهموا بيهم كل شيء. احنا قلنا تعدينا من كولتور نتاع بريزونس فيزيك الكولتور نتاع ريزولتا، اعطيني ريزولتا باش نخدم به. السوبوردوني باش يلقى روحه ينجم ينجم يموه شويه البريزونس فيزيك نتاعو، البريزونس بلوتو اون ليني، باش فما اون ابليكاسيون يصبها على البي سي.
0: الله اكبر.
1: هذوما هذوما دي هذوما دي دي فيدباك نتاع دي ستاجير نتاع دي كليون اللي عملت لهم دي مونتورا، يحكوا لي على الحاجات اللي لازمنا نحسنوا فيها. دونك يقول لي السوبوردوني ولا يجري على البريزونس فيزيك، دونك سب ابليكاسيون في الاورديناتور اللي ما بين 15 دقيقة تحرك السوري وحدها باش ما يطفاش الإكران ويظهر اللي هو أوف لاين. هذه هي دونك حاجة اللي نقولوا احنا دونجي
0: تموه متاع
1: دونجي نتاع المراقبة الإكسيسيف، المراقبة اللي فوق اللازم.
0: خليك تخلق ديزاستوس.
1: صحيح. نخلقوا ديزاستوس اللي ما عدناش قاعدين نلوج على الريزولتا باش نوليو على البريزونس فيزيك. فما هذا بور الريموت. تو باش نحكيو على البريزونس فيزيك. بريزونس فيزيك
0: سريعا كيف
1: سريعا. بريزونس فيزيك فما دي كولابوراتور من اللي يوصل نهارت يوصل للخدمة نهارت بريزونسيال، السوسيتي الكل تسمع بلي هو موجود في بريزونسيال. دونك مش باش تشوفوا اترافير الخدمه نتاعو، باش تشوفوا اترافير لو باساج ما بين لي ديبارتمون، اترافير لي بريك، اترافير لي باز،
0: اترافير من واحد حكى معاه صبح عليه قال
1: له. دونك الخدمه الكل باش نحطها على جنب باش نتلهاو ونظهروا حضورنا الجسدي في المؤسسه. نخدموا بها اللي ريموت راهي سي اون نيسيسيتي اللي تقدم بينا برشا برشا على خاطر دي سوسيتي على ليشيل انترناسيونال قاعدين ينتدبوا في دي سوبوردوني موجودين هوني في تونس باش يخدموا اون ريموت ويقدموا في الكارير نتاعهم.
0: تري بيان. يعطيك الصحه مدام يسرى ابو ميزه. احنا كنوصلوا معك لاخر رونديفو باش نختموا مع الدكتور رياض مرابط في فقره اصل وفصل، نحكيو على اصل التقويم الهجري. خلينا نسلم على ليكيب الكل، نقول ان شاء الله عامكم مبروك. نرجوس نرجس قليله في الديجيتال، تحياتنا سوما سمي صغير في الاخراج، جميل بقديده في التنسيق العام، هبه لوسيف كانت معكم مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم، ياسمين عمل جو في ليميسيون. شو رايك؟ مية مية هكا ولا تري تري بيان. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، برامجنا مازالت متواصله. احنا غدوه ان شاء الله الرونديفو يجمعنا معكم العشرة حتى الماضي ساعه. تشاو.
2: اصل وفصل مع دكتور يامن رابط. أوفياء جورثان في كل مكان، كل عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله. بداية السنة هجرية مباركة على الجميع. كيف نحاولوا نشوفوا الهجرة من الناحية التاريخية صرفة أو كحدث تاريخي؟ بطبيعة الحال حديثنا يكون متميز شوية، مختلف شوية، مش متناقض لكنه متميز مع المشاعر الدينية أو الخطاب الديني الصرف. صحيح الهجرة هي تمثل حد فارغ بين الحق والباطل كما يقولوا، هذا من الناحية الدينية الصرفة، لكن من الناحية التاريخية لابد من توضيح بعض المسائل الدقيقة شوية. أولا نسعى على وجه الدقة بالضبط وقتاش وقعت الهجرة، فما بعض الاختلافات. الغالب في الآراء أنها تمت في شهر سبتمبر 622 للميلاد، وصول الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة بعد رحلة دامت حوالي 11 يوم في الصحراء من مكة إلى المدينة كان ما بين 20 و 27 سبتمبر على اختلاف الروايات، وحسب الأشهر اللي تقوم على الرؤية 29-30، يعني فما شوية اضطراب أو اختلاف صغير في التاريخ، لكن الثابت أنه في شهر سبتمبر عام 622. كيفاش بدأ حساب العام الأول للهجرة؟ في الحقيقة حساب العام الأول للهجرة أو التاريخ بالسنة الهجرية ما بدأش أحد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بدأ في عهد عمر بن الخطاب، وعام 17 للهجرة تقريبا، فما شكون يقول 18. زاد كيف كيف لنا غالب الآراء، غالب المؤرخين يوافقوا أو يعتبروا أنه عام 17 وكان عام الصعيب هذاك عام الرمادة هو اللي وقع في اعتماد التاريخ الهجري، واعتمدوا التاريخ الهجري. الرأي كان من عند عمر بن الخطاب لأنه مجال الدولة توسع شوية، ولات فما مشكلة في المراسلات اللي تتبعث يتذكر فيها الشهر وما تذكرش فيها العام، وهذا يعمل شوية ويعمل برشا اضطرابات على مستوى الإداري. جمع عمر الخطاب مجموعة من الصحابة باش يقروا اتخاذ قرار في شان التاريخ، ضعوا لنا تاريخا. هذا يدخل المصادر، فما شكون اللي قال نأرخوا بيوم ميلاد الرسول، لكنه يوم ميلاد الرسول أيضا ما هوش متفق عليه، ولا سنة الميلاد 570 ولا 571 ميلاد عام الفيل، فما اللي قال

0: الوفاه اعترف بعض الصحابه وقالوا ما نجعلوش من ذكرى اليمه على المسلمين يعني مرجع لتاريخنا. فكان الراي راي علي ابن ابي طالب قال الهجره معلومه ويومها معلوم وحضرنا عليها وعشناها الناس كل، فلنبدا بالتاريخ للهجره. الهجرة كما قلت بالتقويم القمري حثت في ربيع الأول تقريبا في وصول الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة يوم 12 ربيع الأول، لكن ما بداوش العام بربيع الأول. عمر بن الخطاب رأى أنه الأنسب أنه يبدأ التقويم بمحرم. وعلاش محرم؟ لأنه محرم هو نهاية موسم الحج وبداية الأشهر الحرم وبداية موسم جديد، لأنه الموسم يغلق بانتهاء الحج، فيبدأ التقويم إذن بمحرم. وأول محرم من عام واحد للهجرة كان يتطابق، هذه صدفة جميلة وعجيبة، كان يتطابق مع نهار 16 جوان عام 622 للميلاد حسب التقويم اللي اختاره عمر بن الخطاب، يعني في نهار بالضبط كما اليوم. إلى اللقاء.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت، توانسة بإنرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: جوهرة
6: بيبليسيتي.
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم الجامعة التقنية الشمالية بالتعاون مع جامعة المنستير المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني 2026 يومي 22 و 23 من ديسمبر من هذه السنة بقرية اللغات بالمهدية. سينعقد هذا الحدث الدولي تحت شعار نحو مستقبل رقمي أكثر ذكاء وأمانا بمشاركة ثلاث من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويهدف هذا المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والمرونة الرقمية، إلى جانب تبادل المعارف ودعم الابتكار وبناء أنظمة رقمية آمنة ومستدامة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 18 من جوان الجاري اجتماعها لمواصلة دراسة ومناقشة أحد المشاريع التشريعية الهامة المدرجة على جدول أعمالها، حيث سيتركز جدول الأعمال تحديدا على مواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. مقترح القانون يأتي تحت عدد 13 لسنة 2023. دولياً نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي في بكين اليوم تصريحات أوروبية بأن الصين تدرب مقاتلين من روسيا للمشاركة في القتال في أوكرانيا. للإشارة كانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت أمس إن الاتحاد يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن الجيش الصيني درب أفراداً من القوات الروسية للقتال في أوكرانيا. ختاما أعلنت السلطات الروسية أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفطية رئيسية في محيط العاصمة موسكو اليوم، ما تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بهذه المنشأة النفطية في حين كثفت كييف من هجماتها الجوية على أهداف داخل العمق الروسي. موجز، إلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 Don't take مع ولي بسبس. بالدنيا وما فيها
9: برعاية
10: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى الزوق.

0: l'actu mondiale.
1: ماضي ساعة وستة دقائق، مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. كما أعلن عليه رسميا نيرفي رينار هو المدرب الوطني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم خلفا لصبري اللموشي. هيرفي رينار باش يدرب المنتخب التونسي لحين نهاية كأس العالم، يباشر مهامه اليوم في الحصة التدريبية اللي تنطلق 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك، وبنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها صبري اللموشي. الاتفاق بين المكتب الجامعي وهيرفي رينار يقول أنه باش يتم فتح مفاوضات جديدة بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة. واليوم الموعد مع نقطة إعلامية للناخب الوطني الجديد هيرفي رينار في ملعب التمارين قبل نصف ساعة من انطلاق الحصة، تقريبا يوصل 3:30 توقيت المكسيك في رحلة مباشرة من باريس للمكسيك، بعدها ندوة صحفية للمدرب الجديد وتنطلق الحصة التدريبية. برشا يتسألوا على الإطار الفني المصاحب لهيرفي رينار، بما أنه كامل الإطار الفني الموجود حاليا انسحب مع إقالة صبري اللموشي. صبري اللموشي انسحب معها المدرب المساعد، مدرب الحراس، المعد البدني، هم بكلهم أجانب في الإطار الفني للمنتخب، كلهم انسحبوا مع صبري اللموشي. هيرفي رينار باش يستحب معاه مدرب للحراس محلل أداء، وباش يكون معاه وهب الخزري الوحيد اللي قعد في الإطار الفني للمنتخب، باش يكون معاه زاد منظر الكبير وزاد أنس جازوز في خطة معد بدني. اليوم زوز مقابلات المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018 والوصول للنهائي في النسخة الفارطة، يواجه بطل إفريقيا السنغال. مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع ل 83,000 متفرج. تحكيم للإيراني علي فغاني، أكيد مباراة بذكريات افتتاح مونديال 2002، وقتها السنغال فاجأت المنتخب الفرنسي وفازت عليه هدف لصفر، هدف بابديوب. 11 العراق يواجه النرويج، مباراة يحكمها بيير أوتشو من الجابون، الكل في انتظار هالاند أفضل لاعب في المباراة. والجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال، موعد الرياضة القادم ماضي ساعتين في جورا سبور.
0: فلاش المونديال الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين، المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: تحياتي، يومكم سعيد. الثلاث 16 جوان 2026، ان شاء الله بداية كل عام وانتم حيين بألف خير، ان شاء الله سنة هجرية سعيدة عليكم جميعا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ماضي ساعة وبضع دقائق هنا في استوديوات جوهرة FM في تونس، حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. وهذه حلقة جديدة من المحقق بلوس، زوز قضايا، زوز تحقيقات نقترحهم عليكم يوميا، واحدة عربية والأخرى عالمية. أول قضايانا لليوم باش تهزنا للعراق، وباش نرجعوا على مواضيع الحقيقة حساسة في حياتنا كما الخيانة، الغدر، انعدام الرحمة وغيرها. طعم الحلوى المر، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.
3: بلوس مع

0: كويس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم تزن إذن للعاصمة العراقية بغداد، تحديداً مدينة الرصافة، مدينة جي في الضفة الشرقية لنهر دجلة، معروفة بالأحياء التاريخية والشعبية والأسواق القديمة اللي فيها. ترجع بينا أطوار القضية لنهار 13 ماي 2026، وقتها الوقت تقريباً 8 متاع الليل. المدينة والقرية هذه كانت هادئة، الأحوان تغلبها مسكروا. في الأثناء سيدة تخرج من دارها مربوثة، خطواتها متعثرة، دخلت العطار الحومة وسألت السيدة اللي غادي: ما ريتش بنتي غزل؟ هي قالت لها كانت هنا هي ورقية، شراو الحلوى والشوكولاتة كي الحادة وخرجوا. يا أخي ما روحتش، هي عندهم أكثر من ربع ساعة رو ملي خرجوا من هنا، وكيني شفت خوك كرار لابس الجلابية الجبة وعرضهم في الثنية. كرار؟ كيفاش؟ غفران أول ما سمعت كلام مولات الحانوت زادت ترعبت أكثر. علاش؟ خطرها كانت في الدار ساعة والبنات الزوز ما جاوش، وأصلاً خوها كرار هذا خليته في الدار كي خرجت، يعني من المستحيل يكون هو اللي شافته هالمرأة. جاء في بالها وقتها أنه ربما يكون طليقها سيف هو اللي عرض البنية واختفها. أي ما والأمور بيناتهم مكهربة، وسيف كان ديما يهدد فيها أنه بش يفكلها البنية. غفران خرجت تزرب من الحانوت في اتجاه دار طليقها سيف، لكنها وهي في الثنية بش يعرضها صاحب خوها محمد. يجري وعينيه بالدموع: يا أختي غفران، يا أختي غفران، أخلط على بنتك رو هزوها للسبيطار، تلقات في الواد، أما ما تفجعش، بو قالوا لباس هزوها بش يشوفوا إذا كان عندها جروح ولا كسور. غفران كانت تسمع فيه وهي مش مستوعبة الكلام اللي قاعد يقول فيه، ومن حينك بدأت تصيح وتعيط وتطلب من الموجودين يوصلوها ولا يوقفوا لها توك توك بش تخلط على بنتها في السبيطار. أول ما وصلت كانت في انتظارها مفاجأة كبيرة، بنتها غزل محطوطة على واحد من السرة غادي، الطب دايرين بها ويحاولوا ينعشوها، وجهها منفوخ ويظهر على بدنها أثار ضربات وكدمات متعددة. الأم كانت تتراقب في الوضع من بعيد، عينيها مزغلين بالدموع وتستنى باش تعرف مصير بنتها وشنو اللي يوصلها للواد. لكن دقائق وبش تخرج الطبيبة المشرفة على الحالة وتقولها بصوت مخنوق: البركة فيكم. الخبر هبط على غفران كي الساعقة. كيفاش ماتت؟ كيفاش ماتت يا أخي؟ شنو اللي صار لها؟ الحزن خيم على الموجودين الكل في السبيطار. في البداية الجيران وحتى الطاقم الطبي كانوا متوقعين اللي غزل ماتت نتيجة الغرق، طفلة تحت في الواد وغرقت، والكدمات اللي في ديها ربما ذيك الجروح اللي وقت ضربت في وهي طايحة، دونك صارت لها الرذوذ. سيف بو غزل كان حاضر في السبيطار وكان يلقي باللوم على طليقته أنها هي السبب في وفاة بنتهم، هي اللي هملتها وهي اللي خليتها تخرج وحدها وخليتها توصل للواد وتطيح فيه. الوحيدة اللي كانت مش مقتنعة بهذه الرواية هي غفران، كانت تصيح وتعيط في وسط السبيطار وتقول لهم: بنتي تقتلت، بنتي ما طاحتش وحدها، بنتي فما شكون قتلها. وبدأت تحكي للموجودين على الكلام اللي قالته لها مولات العطار، على الراجل اللي لابس جلابية هذا ولا جبة وهز لبنات الزوز، كانت تطالب بتشريح الجثة. والحقيقة أنه الطاقم الطبي سيستجيب وسيتم إحالة جثة غزل على التشريح. أما بالله لحظة، مش قلنا لبنات الزوز غزل هنا قلنا لقيناها ميتة، وين رقية؟ في الوقت اللي كانت جثة غزل في التشريح، رقية لقاوها، رقية بنت الست سنين كانت في دارهم ساكتة، عينيها محلولين وهي مش فاهمة شيء، ما تتكلمش. أمها هديل قاعدة قدامها وتحاول تحكي معاها تفهم منها وضعيتها، لكن البنية كانت في حالة ذهول وصدمة كبيرة، ما كانتش منجمة تحكي ولا حتى تبكي. كان يظهر الخوف على ملامحها. رقية التزمت الصمت، ما هيش باش تنجم تحكي شيء على اللي صار لها هي وصار البنت خالها غزل. تقرير الطب الشرعي أكد أنه تم الاعتداء على غزل عدة مرات. بنت الأربع سنين غزل تعرضت لاغتصاب عنيف، والكدمات اللي تلقات على جسمها كانت ناجمة عن الضرب اللي تعرضت له. صحيح سبب الوفاة هو شربها كمية كبيرة من الماء، لكن يبقى السؤال، شكون اللي حطها في الواد ومن اغتصبها؟ سريعا سيتم إعلام الأمن بالموضوع وتنطلق الأبحاث، باش يتم سماع غفران الأم واللي باش تحكي للمحققين كل المعلومات اللي تعرفهم، كيفاش البنات خرجوا للعطار، كيفاش اختفوا، وشكون وحكاية الراجل هذي اللي هزهم، حتى للي عرضها جارهم صاحب خوها محمد وبلغها اللي بنتها في السبيطار. طبعا تم سماع مولات العطار بما أنها آخر من شاف البنات الزوز، وهي رويت للمحققين نفس الكلام اللي حكيته الغفران. حكيت لهم على الشاب هذا اللي شافته بون في الظلام وهز البنات الزوز في ديه، وقلت لهم أنه هيئته جاتها تشبه الكرار خال غزل، لكنها مش متأكدة الحقيقة. تم استدعاء سي كرار اللي أعطاهم حجة غياب، والعائلة الكل أكدت كلام كرار، كرار كان في الدار وقت اللي البنات خرجوا ماشيين للعطاء. في الوقت اللي غفران خرجت تلوج على بنتها هي بيدها، تتذكروا اللي هو كان في الدار، بالتالي ما ينجمش يكون هو، أكيد واحد ربما يشبه له في الجهامة على الأقل. حاولوا يسمعوا البنية رقية، هي ربما تعطيهم معطيات على شنو اللي صار، لكن حالة اللي كانت فيها رقية صعبت عليهم المهم. رغم ذلك كانوا متأكدين أن رقية شافت اللي صار وتعرف بالباهي هوية اللي قام بالعملة، بل كانوا شكين أنها ربما تعرضت هي بدورها للاعتداء، هذيك علاش صارت عليها الفحوصات اللازمة اللي أكدت تعرضها للاعتداء. الموضوع كان كبير برشا، والقضية في ساعات أصبحت قضية رأي عام وحديث العالم العربي. الصحافة نقلت على عين المكان وبدأت التغطية الإعلامية الواسعة لهذه القضية. العائلة حكوا بكل ألم على فظاعة اللي صار لبناتهم، وطلبوا أن الأمن يلقي القبض على عمل فيهم هكا سريعا.
2: أنا إذن حق بنتي وحق بنت أخوي. بنت أخوي ما راحيش، راحيش دم هذا
3: الإعدام،
2: وأنا هم طالب الإعدام حتى يكونون الغير هم فرجة محمد، حتى بعد ما يسوون هذا الشيء اللي كانوا يانا وكانوا غيرنا.
3: مؤلم اللي صار، يعني
2: طبعاً
3: انت من صفنين بينك وبين نفسك، شنو تحسين؟
2: طبعا طفله بعمر الولد اختصبينها اصاب بشع، يعني اتصور البارحه المغسلات يقولون احنا ايش قد مر علينا حاله مثل هاي، مثل هاي يعني مره ما مر علينا.
3: لا اله الا الله.
2: اربعه البارحه واقفات اثنين انهزمت، قالوا ما نقدر نكمل ما نقدر نكمل، قالن ما نقدر. طلعا قالن ماكو هيك، ماكو هيك اغتصاب بشع،
3: يعني بأبشع الطرق.
2: ايه يعني أبشع الطرق، شنو يعني ما تخطر على بالك.
1: طب من بعد تفهم علاش ركزت مع الحوار هذا أكثر من غيره في هذه القضية. على كل حال الأمنيين رجعوا من جديد للحومة وباش ياخذوا تسجيلات كاميرات المراقبة الكل اللي في المنطقة، وتم إرسالهم للفحص الفني على أمل يلقاو أي دليل. والحقيقة أنه تسجيلات الكاميرات هذه باش تلعب دور حاسم في مسار التحقيق، لأنه بعد التدقيق في التسجيلات نجموا المحققين يحدوا هوية الشخص اللي كان برفقة البنات الزوز عند اختفائهم، بل كان من بين الناس اللي كانوا يعاونوا في الأمن في التحقيق، بل هو الشخص اللي مشى لغفران الأم وقال لها بنتك في السبيطار. تفكرتوا؟ نعم، محمد اللي باش يتبين أنه نفس الشخص اللي هز رقية وروح بها لأمها وقال لها راني لقيتها بحذا الواد متاع الصرف الصحي. تسجيلات الكاميروات وراته وهو شادد البنات الزوز من يديهم ويقود فيهم للطريق الواد قبل ما يغيبوا جميعهم عن الأنظار. سريعا فريق من الأمن توجه لدار محمد أين تم إلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. الحقيقة أن سي محمد هذا مش بش ياخذ برشا وقت ويعترف، واللي بش يقوله سيمثل صدمة جديدة في هذه القضية المثيرة. حميد قال كما يعيتوله أنه فعلا استدرج لبنات الزوز وهزهم بحذا الواد بتاع الصرف الصحي واعتدى عليهم الزوز، وكان حاضر وقت اللي تم دفع غزل في الواد. لكن ما كنتش وحدي سيد المحقق، ولا كنت أنا اللي خططت ودبرت، قال كانوا معاه زوز أخري. وهنا فجر قنبلة. سيد المحقق كان معايا عباس، عباس هذا صاحبه ولد حومته، وكان معاه زيدة كرار، عم رقية وخال غزل. كرار سيد المحقق هو اللي طلب مني يعني نستدرجهم، وهو اللي أعطانا الإذن أنا وعباس أن نعملوا اللي عملناه. من بعد هو هز غزل ارميها في الواد وأعطاني رقية قال لي برا وصلها لأمها هديل. طبعا كلام محمد قلت لك اهبط كالساعقة على المحقين اللي سريعا باش يتوجهوا للقرية لإلقاء القبض على كل من عباس وكرار، وسط صدمة الأهالي والجيران اللي ما كانوش مصدقين اللي صاير. خبر وصل بسرعة كبيرة لوسائل الإعلام العراقية، خبر كبير ومثير وصادم، العم والخال هو المتهم الرئيسي في الاعتداء على بنت خوه وإنهاء حياة بنت أخته. عموماً تمت إحالة كرار على التحقيق. في البداية تمسك ببراءته وأصر لي ما عنده حتى علاقة باللي صار، لكن مع الضغط المستمر والساعات الطويلة اللي عداهم في التحقيق تعب، وأخيراً قرر يعترف، واللي بش يقوله مثل مفاجأة جديدة في هذه القضية. صحيح سيد المحقق قال أنا اللي أعطيت الأوامر لعباس ومحمد، لكن في الحقيقة ما خططتش للأمر هذا وحدي. ملا شكون اللي خطط معاك سي كرار؟ كرار سكت شوية ومن بعد انطلق في سرد تفاصيل أغرب من الخيال. الحكاية ترجع سيد المحقق لسنوات التالي، تحديداً بديت وقت اللي خويا الكبير حمودي عرس بهديل، عرس تقليدي العائلات يعرفوا بعضهم، شافوا أنه الزوز مناسبين لبعضهم عرسوا لهم. لكن في الحقيقة هديل وحمودي عمرهم لا كانوا متفاهمين، كانوا ديما متعاركين. رغم ذلك هديل عمرها ما طلبت الطلاق منه بحكم اللي هي جابت منه 5 صغار، بالتالي كان صعيب عليها أنها تنفصل وأنها ترجع لعائلتها وفي رقبتها 5 صغار. وقتها ولات تلتجأ لي وكان تشكي لي من المشاكل اللي صايرة بيناتهم وتقول لي راو خوك قال لي كذا وعمل لي كذا، راو ضربني، راو هاني، راو سبني. وأنا قال كنت ديما نوسع لها في بالها وقل لها أصبر تو ربي حلها وإن شاء الله تو يتبدل. لكن في فترة وجيزة قربنا من بعضنا برشا، وملي كنت حاسبها في مقام أختي تطورت النظرة لها وليت نشوفها بعين أخرى، وهي صرحتني أنها تبادلني نفس الشعور، ولينا نتقابلوا بشكل شبه يومي كي خويا يخرج يخدم، وحد ما كان ينجم يجيب شكل الموضوع على خاطرنا بطبيعتنا نسكن في دار العيلة، بالتالي حتى كيف يشوفونا في الدار حد ما يشك لي فما شيء مريب. واستمرت العلاقة على هذا الحال إلى حدود 2022. قال كرار وقتها: شقيقته أنجبت بنتها غزل، وبعد ما ولدت بحوالي شهرين وقتها هي زادة قررت أنها تطلق، بما أنها هي ورجلها ما كانوش على وفاق. رجلها هو خو هديل. بون شربك شوية الأمور. هديل خذت حمودي خو كرار، وأخت كرار خذت خو هديل. واضحة؟ باه. عموما كرار باش يقول أنه قرار طلاق ما كانش عاجبه برشا، لأنهم عائلة محافظة، كان في هذه أو كمحافظة، ويسكنوا في منطقة يكثر فيها الكلامات والسلامات، وخاصة أنه القرار جاء بعد ولادة البنية مباشرة، بالتالي وقتها الإشاعات تنجم تنتشر في المنطقة على أنه ربما السبب وراء الطلاق يكون خيانة. هذاك علاش بعد أقل من شهرين ملي تولدت غزل طلق حسيل. قال حاولت نقنعها تتراجع على قرارها لكنها رفضت، وحمودي أخوهم الكبير كان مساندها وقال لها: مادامك مش مرتاحة طلق وارجع أسكن في دار بوك معزة مكرمة. وذاك فعلا اللي باش يصير. لكن كرار كان يعامل فيها بطريقة مش باهية برش، بما أنها مطلقة كانت وضعيتها حساسة شوية. قال أنه نحالها التليفون جملة واحدة، لبسها النقاب، حرمها من الخروج والدخول، ما تخرج كان للضرورة القصوى، وياويلها كان يشوفها البرة ما يخلي ما يعمل فيها. قال زاد اللي كان كل فترة وفترة يجيب لها عريس جديد يحب يرتاح منها، لكن هي كانت كل مرة ترفض، وكانت مصرة أنها ما عادش تحب تعرس، فقط تحب تتلهيب بنتها تربيها كما ينبغي وتقريها. وهو في الحقيقة كان يجيب لها في رجال باش تعرس مش على خاطره ويحب يهني عليها، لا، لأنه وجودها في الدار خلى مقابلاته هو وعشيقته تقل. كرار قال أنه علاقة أخته بهديل مرت خوه زادة ما كانتش باهية. هديل كانت تتعارك بصفة يومية مع أخته، والأسباب عديدة. مثلا كانت ما تحبهاش لأنها طلقت من خوها، وكانت رافضة أنها تخليه يقابل بنته، بالإضافة أنها شكت بيه على خاطره مش قاعد يصرف عليها في فلوس النفقة. وقتها شقيق هديل طليق غزل شد الحبس لفترة، وزيد فوق هذا قعدت تلهم في الدار ولات تدرس في تحركاتهم، بالتالي هديل ما عادش لاقية فرصة باش تقابل سي كرار. كلها كانت أسباب تخلي العلاقة بينات النساء الزوج تكون متوترة. لكن استمر الحال على ما هو عليه إلى حدود أواخر شهر مارس. وقتها باش تصير عركة كبيرة بينات النساء الزوج. حسب المعطيات اللي عند كرار واللي قدمها للمحقين، العركة بيناتهم كانت على تليفون. حسب الرواية هذه، غفران تعرفت على راجل من المنطقة، وبما أنها ما كانش عندها تليفون باش تنجم تكلمه، كانت تتسلف في تليفون هديل وتتواصل معاه ساعات. لكن اللي باش يصير في إحدى الأيام، إحدى أيام مارس، إنه غفران طلبت من هديل تعطيها التليفون، هديل رفضت نهارتها، خاطر اكتشفت اللي غفران تتواصل مع راجل من المنطقة، وبالتالي صار بيناتهم خلاف، وهديل هددت غفران أنها باش تفضحها وتفضح علاقتها السرية مع السيد هذا لإخواتها. وقتها غفران ضربتها، والمشكل كبر بيناتهم الزوز، الشيء اللي خلى هديل تهز حوايجها وتمشي غضبانة لداربوها. في المقابل خلت صغارها في دار عائلة رجلها، وبقات شهرين وهي غضبانة. رجلها حمودي ما خممش الحقيقة أنه يمشي يصلح العلاقة ويرجعها، وهي الحقيقة كان عجبها الحال وهي في داربوها، ولقات أنها مرتاحة أكثر، وبصفة هذه تنجم زادة تقابل عشيقها كرار من غير أي خوف من أنه أي حد يكتشفها. لكنها أبقات ديما شدة البغض الغفران، وقررت تنتقم منها. قرر باش يقول لي هديل تواصلت معاه نهار 10 ماي وقتلوا اللي هي متغشة برشا وما تنجمش تبرد بعد اللي عملته أخته غفران. وبدأت تعبيله في قلبه عليها وقتلوا اللي هي مسخت لهم سمعتهم في المنطقة واللي هي مش أول مرة يكون عندها علاقة محرمة مع راجل. الجمل قالك ما يشوفش حدبته. قتلوا سمعت أختك وليت على كل لسان ولازمك تتصرف. وكرار قال أنه كيسمع كلام هديل نار الانتقام شعلت فيه وقال أنه كان مستعد يعمل أي حاجة. وهديل مش تقترح عليه وقتها أنه علاش ليه ما يخطفوش غزل خاطرها تعرف بالباهي قديش غفران متعلقة بنتها. وهو ما هوش باش يخمم مرتين في الموضوع وقال لها هذا هو الحل ما فماش غيره. كلم أصحابه عباس ومحمد اتقابلوا في قهوة وقعدوا نهيرين وهما يخطوا لها الجريمة كيفاش وقتاش وين باش يعملوها. وتفهموا أن يكون نهار 13 ماي هو يوم التنفيذ. كرار واصل اعترافاته وقال أنه نهار 13 ماي كمل خدمته العشية وروح قبل أمه محكاية السبعة مدلها الفلوس وقال لها بربي أعطي الغزل خلي تمشي تشري بهم حاجة تاكلها. وهو يعرف بالباهي بنت أخته أول ما تدبر مسيكنا شوية فلوس تمشي تشري بيهم حلوة وشوكولاتة من العطالي مقابلهم. اطلع هو للدار اتكى في فرشه وبقى يستنى في التليفون اللي مش يجيه من محمد صاحبه اللي كان واقف مقابل العطار يراقب في الوضع. مع قرابة 7:30 محمد كلمه وقال له لمانة هاي معايا واحنا هنا ماشيين شيرة الواد نستناوك غادي. وهو قال لهم أبداو هاني جيتكم. ما كانش يعرف لي رقية بنت عشيقته هديل موجودة معاهم زيد في باله خطفوا غزل بنت أخته برك. قال بستحواجي وخرجت من غير ما خلي حتى حد يشوفني وتوجهت سيرة الواد. وغادي تفاجأت كي شفت رقية زيدة موجودة وهي زيدة صاير عليها نفس اللي صاير على غزل. ما نجمتش نعمل شيء وقتها. من بعد ما كملنا كل شيء رميت غزل في الواد ولبست رقية حوايجها وبعثتها مع محمد لدار أمها وهزيت روحي وروحت قبل ما يفيق حد اللي أنا خرجت من الدار. كنت هذه إذن اعترافات كرار الصادمة للمحقين للعائلة وللرأي العام العراقي. هديل ذكرتها اللي وريتها لك كانت مستاءة برشا على يسار البنت خوها وطالبت القضاء أنه يلقي القبض على الجنات في أقرب وقت وياخذوا جزائهم. طلعت هي العقل المدبر لليسار في بنت خوها وفوقهم بنتها اللي تعرضت هي بدورها للاعتداء. القضية لليوم ما زالت قيد التحقيق وكل يوم يتعدى خيوط جديدة تظهر. حب نقول لك أنه بعد التحقيقات الدقيقة ثبت أنه غفران ما كانش عندها علاقات غرامية كما ادعت هديل. المحققين ما توصلوش لأي علاقة من هذا النوع. بالتالي الدافع الانتقامي متاع هديل كان فقط في كرهها الشديد الغفران. ونجحت هديل في تحقيق انتقامها من شقيقة رجلها إلى أن يتم إصدار الأحكام في هذه القضية. سنوافيكم في وقتها بآخر المستجدات.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهدولة ونصف العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجيب انتزاع

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلس حتى الماضي ساعتين، وفي قضيتنا الثانية باش نهزكم لفرنسا وباش نرجع بكم على تفاصيل قضية تأخذنا للحدائق السرية. لكل منا ربما حديقته السرية، ساعات هالحديقة تبقى سرية وحد ما يعرف بوجودها، لكن ساعات هذه الحديقة تكتشف بمناسبة حدث يصير للمعني بالأمر، بالضبط كما بش يصير في حكايتنا اللي بش تسمعوها نساء فيليب. قضية تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تبدأ من قرية هادئة في فرنسا، قرية سان بولون جاريز. غادي يعيش فيليب غليتي، رجل عمره 47 سنة، رجل أعمال ناجح. هو صاحب ومدير شركة برانسيب سالو، شركة متخصصة في صناعة النوافذ الألومنيوم. رجل عصامي، كان موظف في شركة حتى قرر يحل مشروعه الخاص ويأسس شركته ويكون قصة نجاح. فيليب معرس، يعيش مع مرته ستيفاني عمرها 40 سنة، هي موظفة في بنك. كل واحد في الكوبل عنده زوز بنات من زيجات سابقة. في الفترة هذه العائلة كانت مركزة على مشروع كبير في حياتهم، قاعدين يبنيوا في فيلا جديدة. الدار تقريبا كملت، ما بقى لها كان بعض اللمسات الأخيرة، شوية دهن على بعض الأشغال متاع الديكور. احنا نهار 27 فيفري 2012 في الصباح، ستيفاني نهارتها كانت تعبة شوية، ما مشيتش للخدمة في البنك. فيليب قبل ما يمشي الخدمة باش يوصل بنات ستيفاني للقراية، وأكد لمرتو اللي هو من بعد يمشي يخدم وباش يعمل طلة على الأشغال متاع الفيلا باش يشوف الخدمة وين وصلت. كل شيء كان يبدو عاديا. مع الأحداش وربع ستيفاني تبعث رسالة لفيليب تسألوا فيها باش يروح يفطر ولا لا. بعد دقيقتين تقريبا جاها الرد، أكد لها فيليب أنه فعلا جاي، وزاد بعث لها تصويرة من الفيلا يوري فيها المرمى وين وصلت. جاء وقت الفطور وستيفاني تستنى في رجلها، لكنه بطا. في الأول قالت ربما شد في الخدمة، ممكن جاته حاجة طارئة تصير، لكن مع مرور الوقت بدأت تحس أن الوضع غير طبيعي. آخر العشية اتصلت بيه على التليفون مرة مرتين عدة مرات. تليفونه مسكر، كلمة الشركة والجواب كان مفاجئ. أكدوا لها الموظفين أنه فيليب خرج من الشركة من الصباح وما عاودش رجع. زادت استنيت حتى ليلي، وصلنا لقرابة العشرة متاع الليل. فيليب ريحته ما فماش، ستيفاني ولات متأكدة أنه فما حاجة غير طبيعية صارت له. وقتها توجهت لمركز الشرطة وأعلمت على اختفاء رجلها، لكن رد فعل الشرطي الحقيقة في البداية كان هادئ. هذايا مختصين به الحقيقة الشرطة في فرنسا، معناتها ما على بالهمش في الساعات الأولى للاختفاء. مدام رجلك رجل كبير ما شاء الله يا اخي، يرضع في سبعه وهو عمره ايش 40 سنة، ينجم يختفي شوية، يمكن يسكر تليفونه بإرادته باش يرتح مخه. رغم كلام الأمني لأنه ستيفاني ما كانتش مرتاحة، في وسطها كانت تحس أنه الموضوع أكبر من مجرد غياب عادي. وهكا تعدى النهار الأول، فيليب مختفي ما فما ليه حتى أثر. آخر رسالة بعثها كانت المرت، ومن بعد كأنه الأرض اتشقت وبلعته. من غدوة قلق ستيفاني زاد أكثر. بالنسبة لها رجلها ساعة مش من نوع اللي يختفي نهار كامل من غير ما يعلم حتى حد. شبيك راو صاحب شركة، مدير ناشط، عنده برشة مسؤوليات، ناس يستناو فيه. هذاك علاش النهار الثاني مع الخمسة ونص رجعت ستيفاني مرة أخرى لمركز الأمن، والمرة هذه كانت أكثر إصراراً وعملت لهم عرعور. قلت لهم راجلي مستحيل يعمل هكا، ما هوش إنسان راو يختفي من غير ما يعلم، راو إنسان مسؤول، عنده خدمته، عنده التزاماته، عنده أمه كبيرة ديما يطمن عليها. والمرة هذه كلامها أو خوفها عليه خلى المحقين ياخذوا الموضوع بجدية أكثر، وانطلق البحث على فيليب. أول حاجة عرفوها المحقين أنه كرهبته فيها نظام حماية ضد السرقة وفيها جي بي اس ينجم بالتالي حدد مكانها. بعد مراجعة البيانات توصلوا لمكان الكرهبة اللي كانت موجودة في شارع يبعد حوالي 10 كيلومترات فقط على دار. الغريب أنه الكرهبة واقفة في نفس البلاصة من نهار اختفائه مع 11:04 بالضبط، يعني تقريبا بعد دقائق قليلة من آخر رسالة بعثها لمرته. خلال معاينة الكهرباء كل شيء كان طبيعي، الكهرباء لا فيها بلار مكسر، لا فيها آثار دم، لا فيها علامات سرقة، نظيفة منظمة كأنه مولاها أهبط منها بإرادته. قريب من مكان العثور على الكهرباء كان فما جسر، هذاك علاش المحقين حطوا فرضية الانتحار. ينجم يكون فيليب خلى الكهرباء لهنا يمر بأزمة نفسية وقرر ينهي حياته. أنا ينهي حياته سيد المحقق، قلت لهم ستيفاني مستحيل، فيليب رجل عنده مشاريع وعنده أحلام ويبني في دار جديدة، وهي التصوير البارح بعثها لي هكا، يبعث لي تصوير الدار الجديدة وبعد يمشي يرمي روحه. علاش لهالدرجة غلبوا عليه المرمجية؟ على الرغم من إلحاحها وكلامها المحاقين فركسوا البلاصة كومي.

المحقق يطلع يعاود يعمل اللي عملته أنا وياه مع امرأة أخرى باش توصل ستيفاني كلامها وتقول أما لا لا لا لا غيابه مش عادي. فيليب ما خذاش دواء، عنده دواء يزم ياخذه، ما هزش معاه السيرتيفيكا لازم باش يشري الدواء، وزيد ما كلمش أمه، أمه متعود يكلمها باستمرار، وزيد كان جاي اختفى وحده، الكونت نتاعو في البنك ما تمسش راه، ومن نهار اللي اختفى ما تجبد منه حتى فرنك. وهنا زادت اقتنعت مرته انه اختفاء فيليب مش مجرد اختفاء عادي ولا نزوه، بالنسبه لها صارت له حاجه خطيره. قدام كل هالمعطيات وكل الجمهوريه قرر فتح تحقيق رسمي في قضيه اختفاء غامض. اول خطوه في البحث بالنسبه للمحققين كانت رصد اخر تحركات فيليب قبل اختفائه. هذاك علاش مشاو للشركه نتاعو وتم سماع الموظفين، موظفين اللي كانوا مستغربين من غياب عرفهم، اللي وصفوه هكا قالوا لي هو ما كانش مجرد مدير في الشركه، كان شخصيه محوريه في وسط المؤسسه، قراراته حاسمه، حضوره قوي، منظم، ملتزم جدا. السكرتيرة الخاصة متاعو أكدت للمحققين أنه آخر مرة شافته كان نهار الاثنين في الصباح، ومن بعد ما عادش ظهر. حاولت تتصل بيه أكثر من مرة لكن تليفونه كان مسكر. نهار الاثنين الصباح بعد ما وصل البنات للمدرسة بدا نهاره كالعادة، تواصل مع بعض الحرفاء، خدم شوية على بعض الملفات في الشركة. المحققين وصلوا لآخر شخص شاف فيليب قبل الاختفاء، موظف عنده في الشركة، قال انه طلع للبيرو نتاع عرفه مع الحداش باش يحكي معاه في موضوع. قال ما لقيتوش. كيف هبطت وانا هابط من البيرو شفت فيليب خارج من الشركه وكان مزروب وكانه عنده موعد مهم. المعلومه هذه شدت انتباه المحققين، كي رجعوا سالوا السكرتيره اذا كان تعرف عنده شي موعد مبرمج مع الحداش نتاع الصباح. قلت لهم لا، ما كانش مسجل في الاجنده نتاعو حتى موعد. في نفس الوقت كانت طلعت نتائج شركة الاتصالات اللي نتائج الاختبارات اللي تعملت مع شركة الاتصالات على تليفون فيليب، والنتائج كانت مثيرة. آخر نشاط معروف للتليفون متاعو هو الرسالة الاسماس اللي بعثها لمرته لحداشو وربع مباشرة بعد هالرسالة التليفون تسك. لكن المفاجأة أنه التليفون تحل بصفة برقية مع الستة تاع العشية، ما صار منه حتى اتصال، ما تبعث منه حتى ميساج، بعد دقائق قليلة تسكر نهائيا وما عادش عاود خدم التو. كل ما يتقدم التحقيق لسه لا تزيد. إذا كان فيليب خرج بإرادته باهي علاش ما رواحش؟ باهي إذا كان مشي يقابل في شخص معين شكون هالشخص هذا وينه؟ وعلاش الموعد هذا إذا كان عنده موعد ما كانش معروف حتى للسكرتيرة متاعو؟ البحث على فيليب كان دون جدوى، تعدى أسبوع كامل والملف ما زال ما تقدمنا فيه حتى شعرة، لا شاهد، لا أثر، لا اتصال، لا طلب فدية، لا دليل يفسر الاختفاء، كأنه الراجل تبخر في الهواء. حتى نهار لحد 4 مارس 2012 القضية باش تاخو منعطف آخر تماماً، وقت اللي عائلة فيليب وأصحابه يقرروا يخرجوا وحدهم يفركسوا في الغابة والمناطق القريبة. كانوا حاسين أن الوقت قاعد يضيع والبوليسية ما همش يتحركوا، تحركوا هم. البحث كان عشوائي الحقيقة، بحثوا في الغابات في الشوارع الفرعية ولكنه جاب نتيجة. بعد ساعات قليلة فقط باش يكتشفوا الحقيقة الصادمة، فيليب ما كانش مفقود ولا مختفي، كان مقتول. 3 من أفراد العائلة كانوا يمشيوا في وسط منطقة كلها شجر بعيدة على الطريق الرئيسي، فجأة جذبت انتباههم حاجة غريبة تحت الأوراق اليابسة المكومة فوق بعضها، جسم آدمي مغطي بالكامل تقريبا بالأغصان والأوراق، كأنه فما شكون يحب يخبيه. قربوا شوية بشوية، بمجرد ما بعدوا الأوراق لقاو رواحهم قدام جثة، على ما يبدو هذه جثة فيليب. صحيح الملامح مش ظاهرة لكن لبسته بعض التفاصيل خليتهم يشكوا أنه الجثة ترجع له.

0: وبالوقت بلغوا الشرطة. المحقين وصلوا عاد الحمد لله عليهم المرة هذه بصفة سريعة للمكان، خدموا لهم الخدمة جماع. تم تأمين المنطقة كاملة وانطلق الطب الشرعي بالفحص الأولي على عين المكان. يظهر بداية أن الجثة كانت تعاني من بعض الجروح والكدمات، وعلى ما يبدو أن الوفاة ناجمة عن إطلاق نار. زوز رصاصات تلقاه في راسه ورصاصة في ظهره. حسب المحققين شبهوا هذه العملية بعملية التصفية، وكأنه فيليب أعدم، كأنه الجاني طيح الضحية بالرصاصة الأولى اللي ضربوا بها في ظهره، ومن بعد ما زال مغلغل عليه قرب بحذاه وأطلق عليه النار بزوز رصاصات في راسه. بجنب الجثة تم العثور على استوش الضحية وفيه أوراق رسمية، الأوراق اللي تؤكد أن الجثة تعود فعلا لفيليب. في استوش كان فما مبلغ مالي معتبر، والأغرب أنه فيليب كان لابس سلسلة وبرسلي ذهب، كان لابس مونجيلا رولكس تسوى. هذوما الكل ما تهزوش. من خلال ذلك المحققين استبعدوا فرضية البراكاج ولا السرقة، ومن هوني تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة البحث في حياة فيليب الخاصة. في الأول الصورة كانت ظاهرة للناس على فيليب، هذا كانت صورة إيجابية جدا، رجل أعمال ناجح هادئ محبوب في الخدمة، معروف بالتواضع في التعامل مع الموظفين معاه، ما كانش يعطي انطباع أنه عنده مشاكل كبيرة ولا عنده عداوات واضحة. لكن كل ما تعمق التحقيق الصورة هذه بدأت تنكسر بشوية بشوية. فيليب غليتي عاش طفولة عادية وسط عائلة بسيطة. بعد ما كمل قرايته خدم في شركة ألومنيوم صانع. في الفترة هذه عرس وجاب زوز بنات. عام 2002 تعرف فيليب على كليونت في الشركة اللي كان يخدم فيها ودخل معاها في علاقة حب. الكليونت هذه اسمها إيمانويل فياخ، باش يطلق فيليب مرته على خاطرها، وهي باش تعاونه باش يحل الشركة متاعه. عرس فيليب بإيمانويل والحياة كانت مستقرة، حتى دخلت لحياته سيدة أخرى، ستيفاني، ذكرتها هاي مرته، بنكاجية معرسة وقتها وعندها زوز بنات. ستيفاني وفيليب علاقتهم في البداية كانت مجرد تعاملات في الخدمة، لكن شوية شوية العلاقة تطورت، وعام 2010 طلق فيليب إيمانويل وستيفاني طلقت رجلها وعرسوا. طلاق إيمانويل وفيليب كان صعيب برشا بالنسبة لإيمانويل، بما أنها كانت عاملة توكيل لفيليب على كل ممتلكاتها، من دارها للأسهم في الشركة، العقارات كانت تملكهم وغيره كلهم. وقت اللي كان عنده التوكيل فيليب ردهم امتاعه، يعني السيد اللي من المفروض عصامي وكون روحه بروحه وشخص منضبط وقصة نجاح، اتضح أنه سرق مرته في فلوسها وتحايل عليها وخانها. ده يظهر للمحققين بشكل واضح أنه فيليب عنده تاريخ طويل من العلاقات النسائية المتعددة، وما زالت اكتشافاتهم في بدايتها. علاقات داخل الخدمة، علاقات خارج الخدمة، علاقات قديمة وفات، علاقات قديمة ما زالت مستمرة، وما زالت الاكتشافات المثيرة. شد روحك. من نهار اللي حل فيليب الشركة متاعه كانت عنده علاقة خاصة، علاقة دامت 10 سنين مثلا مع الفم دي ميناس تاع الشركة. ماني قتلي فيليب تبارك الله عليه مش مفلت حد. المهم من خلال البحث عرفوا المحققين أنه فام دوميناج هذه اسمها مريم ولا ميريام يقولوا لها في فرنسا، كانت حبيبته خلال فترة زواجه الثاني، وخلال زادة فترة زواجه الثالث بستيفاني. أي ميريام كانت تعتبر روحها المرأة الحقيقية اللي هو يحبها. المحققين اكتشفوا أنه العلاقة هذه خلقت جرح كبير عند ميريام، سنوات من التعلق من الانتظار، وفي الأخر خيبة أمل وهذا النوع من العلاقات كما تعرفوا ممكن يتحول بسهولة لغضب وانتقام، خاصة إذا الشخص حس بالاستغلال أو الخيانة. حسيلو، في المرحلة هذه سيتم التركيز في التحقيق على جملة من سافي حياة فيلي. طليقته إيمانويل خانها وقلبها في فلوسها، حبيبته ميريام وعدها بالعرس وطلق وعرس بمرأة غيرها، ومرته ستيفاني لربما اكتشفت هذا الماضي الحافل وقررت تنتقم منه. بداية سيتم استدعاء ميريام للتحقيق معها. في التحقيق ما انكرتش علاقتها بفيليب، لكن مش تأكد للمحققين أنه هالعلاقة ما طولتش وعندها مدة ولات صديقة. سيد المحقق فيليب كان يثق فيها برشا ويعتبرها بير تاع أسراره، حتى أنها كانت هي اللي تختار له إنساء على ذوقها. الله، مريم مش تأكد أنه فيليب كان عنده إدمان من نوع خاص، إدمان على العلاقات الحميمة، ما ينجمش يستغنى عن نساء في حياته. سيد المحقق زير نساء اش تحبني نقولك، لكن أصرت إلحاحاً أنه ما عندها حتى دخل في الجريمة، لكنها باش تلمح للمحققين أنه فيليب حكالها على علاقته المتوترة بمرته واللي هو مش مرتاح في المدة الأخرى معاها، وزيد قال لها اللي هو يخمم في الطلاق، وقال لها بالحرف الواحد قال لها تلهينا نبنيه في دار جديدة ونسينا باش نبنيه حياة بالرسمي. قال لها لمرته مشكاكة والحق ما عندهاش علاش، وقال لها اللي هي مجنونة وقديش من مرة يوصل بها الجنون للعنف وتضربه. هكا قال فيليب الميريام. نجيو توا للتحقيق مع ستيفاني ذن مرتو هذيا المشكك، خاصة بعد ما ظهر أنه فيليب كان في الفترة الأخرى يفكر في الطلاق، وكان يحاول يراجع بعض الترتيبات المالية، حاول يبدل الكونترات اللي عامله بتاع التأمين على الحياة، باش يحاول يبدل الوصية اللي عاملها في تقسيم الميراث وينحي منهم اسم ستيفاني. زعم ستيفاني شلقت بالموضوع وزيد عرفت بعلاقاته المتعدة وقررت تنتقم منه، خاصة أنه البوليس اللي خذا من عندها البلاغ أول ما جات تشكي قال للمحققين أنه ليلتها عاود الاتصال بها يا أخي يلقى تليفونها مسكر. قال لهم هذا تصرف غريب من امرأة ما زالت كي بلغت على اختفاء رجلها. خلال استجوابها ستيفاني أصرت على براءتها من اللي صار لفيليب، وباش تلمح للمحققين أنه ربما طليقها وطليقة فيليب عندهم يد في الجريمة. كيفاش ترى؟ ما وقتل السيد المحقق إيمانويل وطليق ستيفاني بعد ما اكتشفوا خيانة الجماعة هما بيدهم أعجبوا ببعضهم وعرسوا. أيوه، هذا يسميوها خلط الأوراق. ينجموا يكونوا هما سيد المحقق قرروا يتخلصوا من فيليب. جاك طليق ستيفاني يحب ينتقم من فيليب على خاطر فكلوا مرته وبناته، وإيمانويل عندها دافع أكبر، هو خانها وما ننساوش اللي اسلبها في فلوسها وأملاكها بعد ما عاونته وكانت السبب باش يوصل اللي هو عليه اليوم. المحققين اخذوا اذن بتفتيش دار الكوبل جاك وإيمانويل، وفي الدار تم العثور على مسدس عنده مواصفات قريبة من مواصفات سلاح الجريمة. حسب الخبير المسدس اللي تقتل به فيليب قديم صغير بل وأنتيكا. جاك باش يأكد للمحققين انه سلاح ما هوش متاعه، ما كانش عنده علم بوجوده في الدار، رغم ذلك سيتم إلقاء القبض عليه. في الأثناء المحققين كانوا عملوا ليستة توعاد في النساء اللي هما وصلوا لهم اللي موجودين في حياة فيليب باش يفتشوا ديارهم. من بين هالنساء نلقاو السكرتيرة متاعو بتينا بو. اتوجهوا المحققين لدارها باش يتم تفتيشها، وهناك اكتشفوا أنه رجلها خاطر هي زادة معرسة عنده محل تاع انتيكا. سألوه المحققين عندوش سلاحات انتيكا، اكد لهم اللي عنده. عنده 6 مسدسات أنتيكا مخبيهم في الدار، يبيع ويشري فيهم، والكلهم مرخصين، واعطاهم للمحقين. توا المحقين قديش ولا عندهم من مسدس؟ 7 صحيح، 7 مسدسات باش يتم تحليلهم ومقارنتهم مع سلاح الجريمة والرصاص اللي تقتل به فيليب. لكن قبل حتى ما تطلع نتائج الاختبار، المحقين يلقاو قدامهم في مركز الأمن السكرتيرة بتينا بو، اليد اليمنى لفيليب، أمينة أسراره، اللي كانت تعرف تفاصيل الخدمة الكل وحتى بعض الأمور الشخصية في حياته. المهم بتينا وقفت بكل ثقة في النفس في المركز، خزرت للمحقق وقتله كلها مسألة وقت سيد المحقق، وتعرف اللي واحد من المسدسات اللي خذيتوهم من داري هو سلاح الجريمة. وسط دهشة المحقق من اللي يسمع فيه، سكرتيرة المديرة اللي يثق فيها ثقة عمياء هي اللي قتلته زعمة. بتينا بو عندها 15 سنة خدمة مع فيه، كانت ديما واقفة في الظلم، تتحرك بصمت، تخدم بلا ضجيج، السكرتيرة الهادئة، دقيقة في خدمتها، تعرف كل ملف الشركة، تعرف حتى التفاصيل الصغيرة اللي ما ينتبه لها حد. الكل يشوفها الموظفة الوفية اللي مستحيل تخلط بين الخدمة والأمور الشخصية، كانت ديما حاضرة أما في نفس الوقت كأنها مش موجودة، ما تحسش بوجودها. زملائها في الخدمة وصفوا علاقتها بفيليب كالتالي، قالوا كان يشوف فيها أكثر من سكرتيرة، كان يشوف فيها الصورة المثالية متاع الموظفة. في اعترافاتها بتينا قالت للمحقين اللي هي بيدها دخلت للحديقة السرية تاع فيليب. بعد ما دخلت تخدم في الشركة، علاقتها بفيليب ملول كانت عادية، وقتها مازال معرس هو بإيمانويل. المهم بعد 6 شهور من الخدمة، معاملة فيليب لها بدأت تتبدل، ولا يستدعاها ساعات للفطور، ومع الوقت ومن غير ما تحس بتينا تلقى روحها واحدة من عشيقات فيليب. بتينا قالت كيف طلق إيمانويل فرحت برش، وأنا بديت في إجراءات الطلاق، خطر هو كان وعدني وقتها أنه هو بشي يطلق وأنا نطلق ونعرسه. لكن كانت صدمة حياتها وقت اللي أعلن زواجه من ستيفاني، وقتها دخلت في حالة اكتئاب وحاولت حتى تنهي حياتها، لكن عودت وقفت على ساقيها مرة أخرى وعادت لحياة طبيعية. بعد ما عرس بستيفاني، فيليب تبدل معاها، قالت في فترة ما استحقيت فلوس وما وهو سلفني، ولكني صححت على شيكات مستحيل النجم نخلصهم، استغلني، استغل صحتي النفسية والجسدية، كل الوعود اللي قدمها لي كانت وعود كاذبة لمدة 15 سنة. قالت كنت متعلقة بكذبة، كان لازم أطيع أوامره ولا يهددني بالشيكات. وقتها فكرت في الانتقام، قالت هزيت واحد من المسدسات متاع راجلي، المسدسات الانتيكا، ونهار الجريمة مع 9:30 متاع الصباح بعثت لفيليب رسالة قلت له فيها نتقابلوا مع 11 في الغابة وين مستنسي. خلط فيليب للبلاصة اللي مستنسي يحط فيها كرهبته، ومن بعد قال تطلع معايا في كرهبتي. قدمت شوية للغابة ومن بعد طلبت منه نهبته ويسبقني. خذيت المسدس من ساكي وخلطت وراه، كان بيناتنا تقريبا 2 متر، وكان عاطيني بالظهر ليه في التليفون ويتكيف في سيجارو، وانا من غير تفكير ضربته بالكرتوشه الاولى في ظهره، طاح في القاعه وبدا يصيح ويتوجع لكنه ما ماتش. قربت منه وقفت عند راسه وغزرت له في عينيه واطلقت النار على راسه ومشيت روحت. توجهت مباشرة للافاج، غسلت الكهرباء، وبعد آخر العشية اتخلصت من تليفونه. بطبيعة الحال كان لازم على المحقين التأكد من هذه الرواية اللي قدمتها بتينا، وسيتضح أنه الدافع الحقيقة مش فقط الغيرة والخيانة والابتزاز. اتضح أنه لمدة 8 سنين بتينا زادة ما كانتش مقصرة، كانت تسرق في فلوس من صندوق الشركة، فلوس وصلت ل 36,000 أورو. أكثر من مرة زورت وقلدت صحاحة فيليب. خلال تفتيش أوراق وملفات فيليب في البيرو متاعو، المحققين لقاو ورقة مخبيها كأنه في اللاجندا كاتب فيها ملاحظة. خبيها فيليب باش ما تشوفهاش بالتينة. مكتوب فيها الاثنين 27 فيفري 2012 بتينا بو الشرطة، كأنه فيليب فاق بالسرقات متاعها وقرر يشكي بها وكتب الملاحظة هذه باش يفكر روحه أنه لازم يمشي للمركز. وربما بل أكيد بتينا شافت الورقة وفهمت اللي الحبس يسنى فيها، فقررت تفطر به قبل ما يتعشى بها. وعلى هذا الأساس نهار 21 مايو 2014 تم إقرار توجيه التهمة لبتينا بقتل عشيقها وعرفها، والحكم عليها بالسجن لمدة 18 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفا. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة أفا، من ماضي ساعة الماضي ساعتين، ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: مع حمزة البلومي.
1: جوهر سبورت
0: avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت
3: ماضي ساعتين وستة دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبورت. البداية بمونديال 2026

0: جوهر FM TV.
1: المدرب الفرنسي إيرفي رينار رسميا يباشر مهامه على رأس المنتخب الوطني التونسي بداية مساء اليوم بنفس الامتيازات المالية اللي كان يخو فيهم المدرب صبري اللموشي، ونص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في المونديال من أجل يكون تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة. هذا حسب ما أكدته الجامعة التونسية لكرة القدم على الباج أوفيسيال على الفيسبوك. وبش يتم تنظيم نقطة إعلامية للناخب الوطني الجديد إيرفي رينار في ملعب التمارين نص ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية. إيرفي رينار 57 سنة، واحد من أحسن المدربين في تقريبا في مسيرته خاصة التدريبية في الأفريق. درب غانا، درب زامبيا، درب أنغولا، درب اتحاد العاصمة الجزائري، سوشول فرنسي، منتخب الكوديفوار، ليل الفرنسي، المنتخب المغربي والمنتخب السعودي. هز دو تيتر كبار اللي هما كوب دافريك 2012 مع المنتخب الزامبي و2015 مع الكوديفوار، وهو أحسن مدرب في أفريقيا تم اختياره سنوات 2012-2015 و2018. رغم أنه صالير بشيخه نفس الامتيازات اللي كان ياخو فيهم صبري اللموشي لتقريبا ما يتجاوز 85 ألف دينار، 85 مليون بفلوسنا اللي كان ياخو فيهم صبري اللموشي، لكن اللي نعرفه أنه إيرفي رينار كان ياخو تقريبا مليار ونصف في الشهر وقت اللي كان يدرب في المنتخب السعودي. بالنسبة لصبري اللموشي تم الاتفاق معه حسب آخر الأخبار أنه بشيخه 3 شهريات مقابل خروجه وتعويضه بإيرفي رينار. منتخبنا بعد فضيحة 5-1 ضد السويد في الجولة الأولى من المونديال، مباراتنا الثانية باش تكون أولى ساعات الفجر لحد 21 جوان باش تلعب بالخمسة متاع الصباح ضد المنتخب الياباني. الياباني اللي تعادلت في الجولة الأولى مع المنتخب الهولندي 2-2، وضد اليابان باش تكون أول مقابلة كما قلنا لإيرفي رينار. تونس تدخل التاريخ متاع المونديال برقم تاريخي وسلبي في نفس الوقت، بما أنه المنتخب الوحيد في العالم اللي بدل مدرب وسط الكومبيتيسيون بعد أوري كاسبارجاك في مونديال 98، وقتها تم تغييره قبل ما نلعب المقابلة الثالثة. المرة هذه تصير للثانية للمنتخب الوطني التونسي، وتقريبا في تاريخ المونديال صارت 4 مرات فقط، مرتين عند المنتخب الوطني التونسي، مرة عند المنتخب السعودي في مونديال 98، ومرة لمنتخب كوريا الجنوبية كيف كيف في مونديال 98. أهم النتائج والمواعيد في المونديال: بارح إسبانيا الكافير مقابلة وفات على نتيجة التعادل 0-0، بلجيكا مصر مقابلة وفات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. الحقيقة وقت نشوفوا منتخبات العربية والإفريقية كلها قاعدة تقدم في مردود جيد باستثناء منتخبنا الوطني التونسي اللي إن شاء الله يتحسن مع إيرفي رينار. شفنا مصر البارح هدف إمام عاشور الممتاز واللي تم اختياره ملعبي هذا أحسن لاعب في المباراة. الكافير لأول مرة تلعب في التاريخ في المونديال وفرضت التعادل على المنتخب الإسباني بطل أوروبا. السعودية كيف كيف قدمت مقابلة كبيرة ضد الأوروغواي وكانت تعادلت هدف مقابل هدف. نذكر فجر اليوم إيران نيوزيلندا مقابلة وفات عن تيشت التعادل 2-2. 8 متاع الليل فرنسا تلعب ضد السنغال، هذه مباراة كبيرة. 11 متاع الليل العراق تلعب ضد النرويج. ماضي ساعتين متاع الفجر قبة باش تكون المنتخب الخضر منتخب الجزائر اللي يلعبوا ضد الأرجنتين، والخمسة متاع الصباح منتخب النمسا يلعب ضد المنتخب الأردني. نجم منتخب إيران مهدي ترابي مهدد بالغياب عن لقاء مصر في الجولة الثانية من المونديال بسبب الفيزا. الفيزا وفات في دخلة برك لأمريكا، لهنا نقطة استفهام كبيرة حسب ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية. كيفاش ملاعبي باش يلعب في المونديال وهو منتخب كامل تقريبا يلعب في أمريكا وينافي للمكسيك، بما أنه نعرف العلاقة بين إيران وأمريكا. ترابي خذا الفيزا متاعه، هو الوحيد في منتخب إيران عنده الحق يدخل مرة برك لأمريكا، دونك الفيزا وفات على عكس بقية الملعبية، وبالتالي المنتظر غيابه على القمة ضد مصر. رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لكجع قال إنه ملعبية أسود الأطلس يلعبوا بالروح الكبيرة هذه، لكن لا تحركهم لفلوس ولا إغراءات، إنما يحركهم الانتماء للوطن. وقال ما تحدثوا معايا على حتى امتيازات مادية، قال كاتحاد وكجامعة مغربية شنو النجم مقدمه المليونير كما أشرف حكيمي وإلا إبراهيم دياز وإلا نصير مزرعي. الشكوك متواصلة حول إمكانية مشاركة نيمار مع البرازيل في مقابلات المونديال بعد غيابه عن الجولة الأولى ضد المنتخب المغربي. نيمار خضع الفحوصات الطبية جديدة على ساقه اليمين البارح، لكن مرجعش للتدريبات الجماعية، والاتحاد البرازيلي لم يكشف عن نتائج الفحوصات. نختم حديثنا عن المونديال بالحارس فوزينيا، حارس مرمى الكافير، عمره 40 سنة، حلمه أنه يلعب المونديال. جات الفرصة أنه الكافير تلعب أول مونديال في تاريخ. البارح عمل حارس هذا مقابلة بطولية ضد إسبانيا وتصدى لعديد الكرات. المفاجأة في حوار تلفزي، مذيعة برازيلية سألته قداش كان عنده من متابعة قبل ما تبدأ مباراة الكافير والمنتخب الإسباني، قالها 40 ألف. والمفاجأة أنه العدد من البارح لليوم من 40 ألف متابع على إنستغرام ارتفع العدد لـ 7.5 ملايين.

0: في النجم الرياضي الساحلي البارحة قرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة ودعا كاتب العام للهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير دواليب الفريق إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. المدافع السنغالي للترجي جرجيس مامور ديوب ديالو صح في المدينة الليبي في صفقة انتقال حر مدة العقد زوز مواسم. بعد عودة ريجا كامب لتدريب الترجي الرياضي التونسي باش يكون على رأس الإدارة الفنية للشبان جوال كراي خلفا لكريستيان براكوني، هذا حسب ما كدونا مراسلنا رضا الخليفي. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فيم بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جهرة فيم. موعد جاي باش يكون في فلاش المونديال ما ثلاثة وما تنساوش زادة استوديو المونديال انطلاقا من الأربعة مع جمال وبقيت ليكيب. شاي طيبة في الأمان.
1: C'était Jean Sport avec l'équipe Sport.
2: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين و16 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في موعد جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم 3/16/2026. كالعادة ساعتين من زمان تقريبا تجمعنا بكم بأخبار التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، أخبار المؤسسات الجامعية في تونس، المناظرات وفرص الشغل والتشغيل. هذا الكل باش تلقاوه معنا طيلة المشوار هذا. إن شاء الله رفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل اللي ترافقكم واللي تتمنى لكم كل الخير وانتم في الاستماع والمتابعه لنا. اليوم معنا عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، نقول له اهلا وسهلا. سمية صغير في الاخراج التقني، مرحبا. وسنيم هني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم.
0: لابو 2.0

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو، أوبيل وسيتروين في تونس.
0: جوهرة FM. Publicité. جوهرة FM. الدنيا.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنان هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نعطيكم الاخبار جديده نتاع 48 ساعه كالعاده. نفتتحوا موعدنا ديما بالنوفوتي، والمره هذه موجهه للطلبه. الطلبه اللي ملزمهمش يدوخوا في الصيف، اي نعم، ويلزمهم يقعدوا مواكبين الاي اي، مواكبين التكنولوجيا، على خاطر فما برشا فرص نجم تتحل في فصل الصيف، تتحل بمناسبه العطله الصيفيه، ويلزمهم يستغلوا الفرص هذيا. اول حاجه هي حاجه مزيانه على الاخر، غراتويتمون باش تنجموا تتمتعوا باكسي ليميتي الحاجات انتم مستحقين لهم برشا في قرايتكم وفي خدمتكم، اللي هي من عند جوجل اللي تقدم جيميناي اي اي برو مجانا للطلبه في الجامعات لمده عام كامل. نحكي على كل الجامعات، مش كان تونس بركة، جامعات العالم الكل. يكفي انه عندك كارت ديتوديون بيان سور وعندك ايدنتيفيون خاص بك انت. الخبر هذايا راهو صحيح، ماهوش غلط. الطلبه نتاع الجامعات المؤهلين، معناها اللي قاعدين يقراو، ينجموا يتحصلوا على جوجل اي اي برو مجانا لمدة عام كامل. الخدمة هذه شنو تشمل؟ تشمل جيميناي 3 برو اللي هو أحدث نموذج من جيميناي، وتشمل زادة النوت بوك ألام اللي هو الشهير جدا للناس اللي تقرأ وتعمل في البحوث، مع زوز تيرابايت تخزين مجاني ودمج مع جيميل وسلايد ودوكس. العرض هذه بشوفها نهار 31 أوت 2026. التسجيل بش يكون من خلال جوجل وان. أول حاجة يزمك تدخل على جوجل وان، تثبت من البطاقة الجامعية نتاعك بسكان وبالكيخ كود نتاعك، وهذا راهو تقريبا يعطيك اكسي ليميتي للجيميناي 3 برو نوت بوك الام، والستوكاج كما قلت لكم كبير برشا، يوصل لزوز تيرابايت تخزين. دونك هذا تقريبا يوفر لك 240 دولار، معناها الطلبه اللي مهتمين بالبحث العلمي واللي عندهم برشا خدمه مع جيميناي ومع النوت بوك ألام، هذه فرصتكم بالحق باش تستغلوا الفرصة هذية. ونحب ليزيتوديون اللي يسمعوا فيها الكل ينجموا يستغلوا الفرصة هذية، فقط أنهم يجبدوا الكارت ديتوديون بتاعهم اللي سجلوا بها في العام الجامعي 2025-2026. الأخبار الثانية بالنسبة لليوم مع لوي سي اللي تقدم برنامج جوجل إي آي فور إدوكيشن أكسيليراتور اللي هو مجاني للطلبة الكل. زيدا البرنامج هذية فيه جيميناي وفيه نوت بوك ألام بما أنهم زوز تابعين لجوجل، ودورات تدريبية معتمدة في الذكاء الاصطناعي، في السايبر سيكوريتي، في الداتا أناليست. والشهيد هذوما راهو معترف بهم من جوجل، وتنجم تزيدهم للسي في متاعك. دونك هذا الكل ينطلق نهار 15 جويليا 2026. نعاود لكم، لوي سي تقدم برنامج جوجل اي اي فور ايديكيشن اكسيليراتور، دونك مجانا للطلبة. ما عليكم كان تدخلوا تعملوا الانسكريبسيون متاعكم وتتبعوا بطبيعة الاجندا اللي هما حاطينهم تاع الدورات ومتاع الدروس هذوما. راهو جينيرالمون ما كنتش تلقاو ريتم انتونس برشا، باش تلقاو ممكن زوز مواعيد في الاسبوع، كل موعد يقعد ساعتين، ثلاثة سوايع ماكسيموم. يظهر لي يستحق الحقيقه، والشهيد هذوما ولي سيرتيفيكاسيون هذوما يستحقوا شويه مجهود من عندكم انتوما وشويه تضحيه باش في الاخر تتحصلوا على سيرتيفيكاسيون من عند جوجل معترف بها، وتنجم تثري بها السيره الذاتيه نتاعك. وان شاء الله بالتوفيق لكم الكل.
0: لابو 2.0

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الساعتين و46 دقيقة في اللابو 2.0، مرحبا بكم من جديد، مكملين معكم الرونديفو ان شاء الله حتى الاربعة متاع العشية. اخر ما سمعنا من عند كارول سماحة الافراح، وان شاء الله يا ربي الديار الكل عامرة بالافراح. وبعد شوية بعد الديديكاس هذية باش نحكي لكم على اللخبطة اللي صارت عند بعض الاولياء في علاقة بعملية التسجيل في خدمة الاس ام اس الارساليات القصيرة، وبعد شوية تنقدم لكم التفاصيل. اما خليني نسلم على الناس اللي تتبع فينا وتتفرج فينا، سورتو سي عماد بن جمعة وعائلته اللي حاب يسلم عليهم الكل، سورتو مرتو شادية وآية بنته وولده زيد ريان، اللي يقول لهم ربي ينجحكم إن شاء الله في قرايتكم وربي يوفقكم. خلينا نرجع توا لموضوعنا الرئيسي في علاقة بوزارة التربية. الحقيقة اليوم الصباح صارت هي أنتوكس في الأخر، ومجموعة من التسريبات والأخبار المتداولة على بلاغ نشرته وزارة التربية فيه تفاصيل في علاقة بانطلاق عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة بالنسبة للسماس متاع البكالوريا. أنا أكد لكم مستمعينا راهو الخبر هذاك غلط، ما فهم منه حتى شيء صحيح، والكوميونيكي اللي قاعد يدور هذاك هو كوميونيكي قديم ودخلوا عليه بعض التغييرات كما نقولوا بدلوا في الإدات والكل، راهو ما فهم حتى شيء. وزارة التربية لم تقدم أي بلاغ رسمي وأي معلومة في علاقة بعملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة بالنسبة لنتائج البكالوريا اللي قاعدة تتصلح في مراحلها الأخيرة. دونك نعاود نأكد، البكالوريا توا قاعدة تتصلح في مراحلها الأخيرة وما فما حتى بلاغ رسمي. لو كان فما أي معلومة صحيحة كونوا متأكدين راكم تسمعوها في المواعيد الإخبارية على جوهرة فام، تقراوها على موقعنا، وإلا بيان سور تسمعوا كل التفاصيل في اللابو 2.0. وزارة التربية المدة هذه مركزة على حصص المراجعة عبر منصة جسور بيانسور بالنسبة لتلمث التاسعة أساسي وتلمث السادسة ابتدائي. هذاك علاش من آخر بلاغاتها معلومة مهمة جدا في علاقة برزنامة الحصص المراجعة بيانسور بالنسبة للمواد هذوما، المواد الأساسية اللي باش يعديوهم التلامذة في الكونكور متاع النوفيام وإلا في كونكور السيزيام. وحبيت نوجه لكم التصويرة، ولا بلوتو نوريكم التصويرة متاع البلاغ الأخير لوزارة التربية كما قاعدين تشوفوا معنا على الديجيتال. دونك في البلاغ هذايا تلقاو برنامج مفصل لحصص الدعم والمرافقة على منصة جسور لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي اللي باش تنطلق ولا انطلقت بلوتو يوم أمس، وباش تتواصل حتى 21 جوان 2026. بيان سور فما قائمة تكميلية من الحصص المباشرة في اللغة العربية في الرياضيات والفرنسية، وفما كل التفاصيل بالنسبة للتوقيت والمواعيد. المطلوب من الأولياء اللي يحبوا أولادهم يتبعوا الرزنامة نتاع حصص الدعم هذايا يدخلوا على edu soutien education. دونك edu جاية من education، edu soutien attaché في بعضها .education.tn. وان شاء الله بالتوفيق للصغار والكبار الكل اللي يستناو بيان سور في بشرة خير ان شاء الله في الايام القليله القادمه. اما خليني نرجع لبلاغ وزاره التربيه، راهو ما فماش منه، والاخبار المؤكده تلقاها معنا ديما في اللابو 2.0 والا على www.jawharafm.net.
0: Labo 2.0.

عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوه سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لاسيس عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: City Watch, la maison des montres originales. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: إلى هذا الموجز الإخباري، أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه من المنتظر تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية، خاصة بالمناطق العليا، وذلك بداية من هذا اليوم الثلاثاء لغاية منتصف النهار من يوم الأربعاء 17 من جوان الجاري. الشركة أضافت أن ذلك يأتي تبعا للتوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهانة، نظرا لارتفاع نسبة تعكرها على إثر الأمطار الأخيرة، وذلك للحفاظ أيضا على المنشآت المائية. أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي رياحي في تصريحنا اليوم لجوهر فام أنه مع حلول فصل الصيف تشهد أسعار كراء الشقق ارتفاعا بنسب متفاوتة حسب العرض والطلب.
2: نشوف معدلات الأسعار بتاع منطقة البيت والشقق المعدل خاصة في السياحة، نلقاو الأسعار صراحة مشدة ومشدة برشا، وهي كما نسبة تقريبا من عام سنة إلى أخرى تعادل بين 10 و15%. نعطيو في السبيل مثلا أكثر الحمامات وسوسة ومدير ومادية وخديجة وغيرها على المناطق السياحية، كل قطاع من 200 دينار إلى 500 دينار الشقة في النهار في الليلة الواحدة. إس بلس أن وإس بلس كي نمشيو للأسعار الأخرى تلقى فيلا ولا معاها مسبح، تلقى الأسعار أخرى تلقاها كمعدل من 800 حتى مليون 800. وهذا صراحة مشق على العائلة، نظرا في الكلفة العالية في شهر عاد الجمعة ولا عاد واحد، ونظرا في تدهور القدرة الشرائية. وبالتالي معناتها يلزم نمشيو للسياحة الاجتماعية، بمعنى كونه نفتصوا نسبة في السياحة الداخلية، هذا مصدر في معناتها تحسين الترفيه على الجمهور.
1: بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من هذا اليوم الثلاثاء 16 من جوان وفق بلاغ البريد التونسي. تؤدي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابلي يومي 15 و16 من جوان الجاري زيارة عمل إلى ليبيا بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا وفاء أبو بكر كيلاني. الوزيرتان عقدتا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس جلسة عمل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، خصصت للتباحث حول سبل تعزيز التعاون وفرص الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بالطفولة والمرأة وكبار السن، بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئات ويعزز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية في البلدين. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إنه قد تم الإفراج عن 12 تونسيا كانوا محتجزين في إحدى مناطق مدينة الزاوية الليبية. لعبد الكبير أضاف في تصريح إذاعي أن ذلك تم بالتنسيق المشترك بين السلطات الأمنية والرسمية في كل من تونس وليبيا، وأوضح أيضا أن عملية الاحتجاز جاءت للضغط من أجل إطلاق سراح عدد من الليبيين الموقوفين في تونس. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ولا تنقص
1: عندك ميكرو جوهرة رب
0: مع ميكرو جوهرة فتفتك وعبر على رأيك
2: وعبر على رأيك
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: ماشي المونديال.
1: ما 3:07 مرحبا في فلاش المونديال. المدرب الفرنسي فيرونا رسميا يبشر مهامه على رأس المنتخب الوطني التونسي بداية مساء اليوم بنفس الامتيازات المالية اللي كان يخو فيها المدرب صبري اللموشي، تقريبا 100 مليون شهرية، وينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في المونديال. باش يحكيو مع فيرونا إذا كان بعد المونديال شوفوا تحديد أهداف رياضية تكون محددة، وأيضا باش يتم تنظيم نقطة إعلامية الناخب الوطني الجديد رفيرونار في ملعب التمارين نص ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية. رفيرونار 57 سنة، عديد التجارب خاصة في الأفريق، أحسن مدرب في سنوات 2012-2015 و2018، هز الكان 2012 مع زامبيا، 2015 مع الكوديفوار. مع الأرقام الفلكية كان ياخذها في السعودية، تقريبا كان ياخذ في 1.5 مليار في الشهر في السعودية، دونك باش يتحصل على 100,000 دينار، نفس الامتيازات المالية لصبري اللموشي. اللموشي اللي اخذ 3 شهريات مقابل رسميا مغادرته لمنصبه في المنتخب. تونس تدخل تاريخ المونديال برقم سلبي، المنتخب الوحيد في العالم يقيل مدربه وسط المسابقة، هذا يحدث للمرة الثانية بعد البولندي أوري كاسبارجاك في مونديال 98، صبري لموشي في 2026، وهذا صار في تاريخ المونديال في 4 مرات فقط، منهم زوز مع المنتخب الوطني التونسي، السعودية 98 وأيضا كوريا الجنوبية في مونديال 98. نجم منتخب إيران مهدي ترابي مهدد بالغياب على لقاء مصر في الجولة الثانية، السبب هو الفيزا وفات حسب ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية. مهدي ترابي الفيزا متاعه خذها دخول يكون أمريكا مرة فقط على عكس بقية الملاعبية، وبالتالي من المنتظر غيابه عن لقاء مصر. المغربي لكرة القدم فوزي لكجع قال انهم لاعبي اسود الاطلس يلعبوا بروحه كبيره، ولا تحركهم لفلوس ولا اغراءات ولا غيره، انما يحركهم الانتماء للوطن، وقال ما تحدثوا معايا لحتى مكافئات وامتيازات ماليه في المونديال. قال شنو النجم نقدم لمليونير كما اشرف حكيمي، ابراهيم دياز او نصير مزرعي. منتظر لنيمار على المقابلة الثانية في المونديال، السبب هو الإصابة اللي حرمته من المقابلة الأولى والكشوفات الطبية، أكدت أنه مازال مش جاهز في انتظار الإعلان الرسمي. كانت هذه فلاش مونديال قدم لكم أنيس الذوادي، الموعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال مع جمال وقيت ليكيب.
0: فلاش المونديال لابو 2.0

0: لابو 2.0.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 ما 23 دقيقة على موجتنا. المشوار مازال متواصل حتى للأربعة متاع العشية. باش نحكي وتوتسويت على بعض الأرقام والنسب المئوية المعلنة من الجهات الرسمية اللي عندها علاقة بالبحث عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المولد في علاقة باستعمال الطلبة. وتعرفوا اللي احنا في مداخلتنا الأولى اليوم من لابو 2.0 ركزنا على استغلال العطلة الصيفية بالنسبة للطلبة هذوما. حبيت نذكركم أنه اليونسكو في تقريرها الأخير تقرير 2026 أكدت أنه 92% من الطلبة و84% من أعضاء هيئات التدريس بأصنافهم الكل يستخدموا في الذكاء الاصطناعي في التعليم. 92% من الطلبة و84% من الأساتذة والمعلمين قاعدين يستخدموا في الذكاء الاصطناعي. النسبة في الجامعات العربية زادت جاوزت 75%، لكن التقرير هذا يحذر في نفس الوقت من الجي بي اس إفكتس ولا جي بي اس اللي هو عنده علاقة بالاستعمال المفرط للذكاء الاصطناعي، وقت اللي قالوا انه الطلبه قاعدين يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل لدرجه انهم ما عادش عندهم التفكير النقدي وبداوا يفتقدوا في الميزه هذه. دونك الحل هو انك تستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد وليس كبديل عن عقلك، وهذه قلناها في اكثر من مناسبه من خلال التطبيقات اللي كنا نصحنا بهم للاستعمال سواء في الحياه المهنيه او في الحياه الدراسيه. نحكي لكم في الخبير هذه زاد على تطبيق ستادي اكس اللي هي أداة متاع ذكاء اصطناعي جديدة تحول المحاضرات إلى ملخصات واختبارات. شمعنتها؟ معناها أي فيديو تعرضك على اليوتيوب وإلا سيمينار وإلا درس ينجم يكون في شكل فيديو، هي راهي تنجم تردهولك بي دي اف وتعطيك الملخصات متاع وتعطيك زادة البطاقات متاع المراجعة والاختبارات زادة التدريبية. هو مجاني الحقيقة إلى حد الآن ستادي اكس، دونك تنجموا تجربوه وتعطيونا رأيكم بالفيدباك بيان سور ديما شنو رأيكم في كل التطبيقات اللي قدمناها لكم في اللابو 2.0. بعد شوية باش نرجع لكم بأدوات ذكاء اصطناعي للطلبة في 2026 اللي هما الأدوات أدوات المصنفين أدوات العطلة الذكية، والتفاصيل بعد شوية.

ما 3:34 دقيقة في اللابو 2.0 رجعنا لكم بأدوات العطلة الذكية. اي بيان سور ما نبعدوش على التكنولوجيا، ما نبعدوش على الشاشة، وما نبعدوش على الانترنت، لكن نوظفوها توظيف سليم. نحكي لكم على الجوجل نوت بوك ألام أكثر من مرة، بيان سور نحكي لكم على الميزات نتاعو، لكن اليوم نرجع له أنه الابليكاسيون هذية ولا الأداة هذية باش تغير طريقتك في القراية، أنك ترفعلها ديما ولا تعطيها ديما لي دوني نتاعك أون بي دي إف ولا حتى روابط نتاع فيديوهات يوتيوب، وهي بطبيعة تولي خبيرة في الماتيغ هذيك، وتعطيك حتى الأوديو أوفرفيو بالنسبة للنص متاعك ولا للدرس متاعك. دونك ينجم تلقى مدام إي آي ولا مسيو إي آي عاود يفسر لك الدرس من لول أو جديد. سكولر إي آي اللي هو مجاني بحدود بيان سور. إذا أنت متخصص في البحث الأكاديمي تنجم تلوج على قواعد البيانات الحقيقية، تنجم تستعمل المراجع العلمية الموثوقة، وهو مهم جدا الحقيقة للناس اللي تقرأ في مستويات عليا كيما الماستر والدكتوراه وأبحاث التخرج. بيان سور شات بي دي اف، الشات بي دي اف مجاني إلى حد 3 ملفات يوميا. ماكم تعرفوا فما ديما ليميت في الاستعمال المجاني، دونك شات بي دي اف الحقيقة يعطيك لاكسي ل 3 ملفات يوميا. تنجم تسألوا على اي بي دي اف، والبي دي اف هذايا ينجم يوصل ل 300 صفحه، هي اسئله مباشره من غير ما تقعد انت تقرا في النتائج هذايا، وهو يشرح لك شنو هي النظريه ويوفر لك الحقيقه ساعات كبيره برشا من القراءه. بطبيعه فما برشا ادوات اخرى للكتابه والتحرير كيما كويل بوت اللي هو مجاني زاده بحدود، ينجم يعمل لك اعاده الصياغه والاستشهاد ويساعدك على كتابه الجمل بوضوح من غير ما يغير لك المعنى، ويعطيك زاده الصياغ اللازمه كيما لابيا والاملا. للتنظيم والتخطيط Notion AI مجاني زاد حتى هو بحدود، وحكينا عليه في أكثر من مناسبة. وبالنسبة للبرمجة والهندسة بكل مجالاتها عندكم أداة الأسك كودي زاد حتى هو فيه أكسي ليميتي بطبيعة، يساعدك على البرمجة بالذكاء الاصطناعي، أنك تكتب لي كود، أنك تصحح الأغلاط، أنك تفهم الخوارزميات المعقدة، ويدعم لغات برمجة متعددة. مهم جدا الحقيقة للطلبة اللي يقرأوا في الانفورماتيك وهندسة الإعلامية بصفة عامة. هذه مجموعة من الأدوات اللي هي ضرورية جدا أنك تتعمق فيها في الصيف بالنسبة للطلبة اللي تحب تستغل الصيف متاحة اللي هو مطول نسبيا، وحتى ولو عندهم مهام استاجات وعندهم تربصات والكل، فإنه يبقى عندهم الحقيقة متسع من الوقت أنهم يتوسعوا مع أدوات الذكاء الاصطناعي هذوما. بعد شوية باش نحكي لكم على الخطة المثالية للعطلة الصيفية بالنسبة للطلبة هذوما، كيفاش أنه بالحق يخرجوا بنتائج مثمرة بعد استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي. والحكمة معينا بعد شوية راي باش تكون مش في الكثرة، بالعكس في القلة، وهابش نعطيكم الحل وين بعد البوز هذية مع الموسيقى. تو تسويت لابو 2.0

انتي على جوهرة فام أبيع الدنيا. وصلتنا لما 43 دقيقة، مازلنا معاكم، مازلنا مع الأخبار الموجهة أساسا للطلبة اللي هما أون مود فاكونس، وباش نعاود ونقولها للمرة الألف، لابو 2.0 عمرها ما كانت الفاكونس هي باش نوقفوا القراية. وممكن نحكي على الطلبة، راهو عادي جدا إنه ينجم يكون مساج موجه للتلامذة اللي يقراو زادا في الثانوي، عمرها ما كانت العطلة الصيفية باش نوقفوا القراية ونوقفوا التعلم، بالعكس هي فرصة باش تتعلم حاجات جديدة أما بشكل مختلف. ممكن في وسط العام ما تخلطش باش تعمل الحاجات هذيك الكل بحكم المسؤوليات، بحكم جدول الأوقات، بحكم الضغط، أما الصيف راهو أحسن فرصة باش تتعلم بشكل مختلف. هذيك علاش باش نعطيكم 5 نصائح، 5 خطوات باش تعدي عطلة ذكية وقريبة برشا من أدوات الذكاء الاصطناعي. أول نقطة نحب نركز عليها، ردوا بالكم تحطوا كل 10 أهداف هذوكم الكبار متاع في الصيف، باش نقرأ الانجلي وباش نتعلم البرمجة وباش نتعلم التصميم وباش نقرأ 20 كتاب وعندي رواية ما كملتهاش من الصيف اللي قبل اللي فات، دونك نحب نرجع نكملها. ردوا بالكم تحطوا البرنامج متاعكم بالطريقة هذه، صدقوني راكم ما كنتش باش تعملوا منها حتى واحدة. دونك اختار هدف واحد واضح وقابل القياس. شو معناها قابل القياس؟ معناها معقول، على قد جرمك وعلى قد مجهودك وعلى قد إمكانياتك زادة. مثال، تبدأ بالنقطة الأولى تقول السنة ولا في العطلة أول حاجة باش نتعلم أساسيات البايثون مثال في شهرين، ولا البايثون 2 ولا أي حاجة، وباش نحسن من مستوية في الإنجليزية مثال باش نطلع للبي 2. هذو حويجتين معقولين، وانت أصلا مخك ما يتفجعش وقت اللي تعطيه 10 أهداف وتبدأ تحلم اللي انت كملت الصيف وحققتهم كالعشرة أهداف هذوك. ما احنا نحبوا الناس اللي تحقق الأهداف متاحة، أما زيدا يلزم حاجات تكون معقولة تلامس جدا الواقع متاعك والإمكانيات متاعك. نجم تستخدم الشات جي بي تي لهنا، تقوله يعطيك جدول منظم باش تحدد الهدف الواقعي متاعك هذية انك تتعلم أساسيات البرمجة البايثون في شهرين. ثاني نقطة هي انك تخصص وقت يوميا ثابت. شو معناها؟ معناها مش تعملك الجدول كلية هاو توا عندي فطور صباح، توا عندي بوز، توا عندي سال دو سبور شنو مشي نترينا وبعديك عندي ما نعرفش شنو شنو. خصص وقت ثابت لك الحاجتين هذوك. ما انت قلنا باش تتعلم البروغراماسيون باش تتعلم لونجلي هكا ولا، دونك عندك زوز اوقات ثابته من 8 حتى ل 11 هذوك ما انجلي، من ما 3 حتى ل 7 نتاع العشيه هذوك ما بروغراماسيون، يكونوا واضحين بطبيعه تقوش عليهم موعد نتاع امتحان ما تنجمش تغيب عليه بالكل بالكل. تنجم تستعمل الابليكاسيون نتاع فورست. فورست راهي معروفه ومزيانه برشا باش تركز في الوقت نتاعك وتعمل لك شجره افتراضيه اذا انت تحب التطبيق هذا يمشي معاك بالنوسيون نتاع الشجره تكبر والا لا. دونك الحقيقه الابليكاسيون نتاع فورست تعطيك التحفيز البصري انه انت عندك نبتة صغيرة اللي انت حددتها بالهدف متاعك اللي هي لونجلي وإلا البروغراماسيون، وكالشجرة هذيك كل ما تتعلم انت حاجة وتكتبها يعني تكوشي ليكون متاعها راي الشجرة هذيك تشوفها قاعدة تكبر، وهذيك نوع من أنواع التحفيز البصري اللي عنده تأثير على النفسية متاعك وعلى التشجيع متاعك انك تواصل في البرنامج متاعك. الخطوة الثالثة ولا النقطة الثالثة هي انك تستخدم التقنية متاع البودومورو متاع الذكاء الاصطناعي، انك تقرأ 25 دقيقة ترتاح 5 دقائق وتعاود 4 مرات السيستم هذية وبعديك راحة ب 15 دقيقة.

0: دونك 25 5 25 5 25 5 25 5 بعديك ترتاح 15 دقيقة. سهلة الحكاية برشا. تنجم تستعمل الشات جي بي تي مرة أخرى باش يعطيك جدول دراسة أسبوعي بالتكنيك هذه متاع البودومورو، ويعطيك جدول أنك تقرأ من خلاله البرمجة في 5 أيام في الأسبوع بمعدل ساعتين ولا 3 في النهار، وهوك ترتاح الويكاند السبت والأحد. الحقيقة نستنى شكون بشي بدأ يطبق وشكون بشي يرجع لي بالفيدباك ويقول لي راني نستعمل في البودومورو في الغيفيزيون متاعي وإلا في القراية متاعي، واني نستعمل في تطبيق فوغست للتحفيز البصري، واني بطبيعة عندي أهداف واضحة وعقلانية نمشي اختي واختي. وإحنا المثل التونسي شنو يقول لك؟ يقول لك ألف خطوة ولا تنجيزة. دونك مشيو انتوما حتى في الصيف بالخطوة بالخطوة، ماش لازم تعملوا بروغرام تاع شهرين ونص، اعملوا بروغرام تاع نص شهر ميسالش، اعملوا بروغرام تاع شهر. على قد جهدك يلزمك تعمل حاجة عقلانية وواقعية تتماشى مع الريتم نتاعك. غلط برشا كيف تدخل على الصيف الكل باش نعمل ونعمل ونعمل ونعمل، راهو يوفى الصيف وتنجم تلقى روحك ما حققت حتى هدف بالكامل من بين الأهداف اللي انت رسمها الصيف 2026.
1: Labo 2.0.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها
1: مع سيف نبيل. نكون وصلنا معكم لختام الموعد اليوم من لابو 2.0 توقيت توام 3:54 دقيقة على موجتنا. بعد شوية البرامج تتواصل على جوهرة فام. الموعد بيش يكون إخباري مع قسم الأخبار على رأس الساعة في موجز لآخر المستجدات في تونس والعالم, وبعدها مباشرة يجدد المشوار مع جمال وليكيب الكل في ستوديو المونديال وآخر الأخبار الرياضية في تونس والعالم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من ساعتين حتى التوا. شكر كبير الليكيب اللي رافقتني دونك عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, شكرا ليك. منير اسماعيل في الإخراج التقني يعطيك الصحة, وسنة مهني كانت معاكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. تقولكم غدوة بحول الله يتجدد موعدنا كالعادة من ساعتين حتى للأربعة في اللابو 2.0. متابعة طيبة لكم الكل, باي باي.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: الدنيا الحسنى
2: جوهرة FM.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا المنجز الإخباري. دعت منظمة الأمم المتحدة اليوم إلى تعزيز توظيف التحويلات المالية للمهاجرين في دعم التنمية الريفية وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، مؤكدة ما تمثله هذه التدفقات من مورد مالي مهم وغير مستغل بالقدر الكافي لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة. المنظمة أكدت بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة أن التحويلات المالية العائلية تمثل مصدرا مهما للتمويل الخاص للتنمية الريفية لم يتم استثماره بالقدر الكافي بعد، لما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية محلية ومستدامة. كما أشارت المنظمة إلى أنه يتم سنوياً تحويل ما يقارب من 700 مليار دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة في الدخل في شكل تحويلات مالية تمثل تدفقات مستقرة وموثوقة تدعم ملايين الأسر، فيما تصل نحو ثلث هذه التحويلات إلى المناطق الريفية وفقاً للتقديرات الدولية. أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز الشريف اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. الشريف بيّن خلال انعقاد منتدى الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بتونس العاصمة اليوم بمناسبة إحياء يوم الطفل الإفريقي الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة، بيّن أن هذا الائتلاف يضم أكثر من 12 بلدا إفريقيا وأكثر من 300 جمعية قابلة للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية. ولفت أيضا إلى أنه وقع الاشتغال على تكوين هذا الائتلاف لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه لا يجمع فقط جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الطفل، لكن أيضا الجمعيات الطبية والقطاع الخاص قصد توفير المهارات اللازمة لتحسين الوضعية الصحية للأطفال في قارة إفريقيا. كشفت سويسرا اليوم المكان والتوقيت المقررين لتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب بين الطرفين. وحسب ما أفادت به وزارة الخارجية السويسرية وكالة فرانس بريس، فستقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في أحد الفنادق الفاخرة على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهر اف ام،
0: الدنيا والمزيد.
2: جوهر اف ام، جوهر اف ام.

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105.5.

0: Vous cherchez de la bonne musique? Connectez-vous. Hello Web Radio, 100% musique. Non-stop. www.jawalafm.net. 100% tous, 100% hit, 100% clubby, 100% gang. Jawalafm. À la couloune, il y a musique. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، الحداشة متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى، حاجة استوديو المونديال.
1: الأربعة وستة دقائق، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال، موعد جديد مع كامل قسم الرياضة في متابعة لأبرز وأهم الأخبار المتعلقة بالمنتخب، ببقية المنتخبات، كواليس خاصة إقالة صبري لاموشي وقدوم إيرفي رونارت. ونأخذها بعد شوية التفاصيل كل مع عند مراسلنا على عين المكان ناجح مجدوب، طبعا إلى جانب طبعا النتائج والكواليس. وما بارش كواليس اليوم في المونديال، سواء تتعلق بالمنتخب ولا ببقية المنتخبات. خلينا نرحب بالفريق اللي حاضر بحضرنا، استفيق زابوه، مساء الخير.
2: مساء الخير جمال، مساء الخير لكل حضور السدو، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية، ومشاهدينا مشاهداتنا نسلم عليهم في كل مكان في تونس خارج أرض الوطن.
1: مرحبا استوفيق، طبعا نرجع لك. خلينا نرحب بسي عماد جبلة. عماد أهلا وسهلا بك، مساء الخير مدرب أمل حمبسوسة، وطبعا زاد عدة تجارب. مرحبا بك عماد.
3: مرحبا بك خويا جمال، مرحبا بالحضور سي توفيق وسي سمير وخويا أنيس، مرحبا بكل خيان في الاستوديو وكل المشاهدين ومشاهدات جوهرة تي في.
1: طبعا في كاس العالم، طبعا
3: أكيد بيان سور.
1: عندك ملم
3: والله ديما، اما انتم متفرهدين شويه خاطر حكيت وفرهدتوا شويه، ما احنا ما قلناش
1: اليوم خويا عطي ما عندك. سي سمير جويلي اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
4: مرحبا مرحبا خويا جمال، مرحبا بتوفيق بعماد بانيس بالحضور الكل وجميع مشاهدينا ومستمعينا.
1: اذا سي سمير سنعود للمدرب الجديد ريفيرونار، هذا جديد البارح وقتها نحكيو ومنظر الكبير وغيره، توا رسمين ريفيرونار. باهي انيس اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
5: مرحبا يا جمال، مرحبا بالحضور الكل كل يتابعوا فينا على جوهره فيم تي في.
1: شعلنا اخر ابار العناوين اللي عطيتهم توا،
5: اكيد باش نعملوا طلع على الصحافه العالميه وابرز العناوين، خاصه استناو تفاصيل مثيره من صحيفه ليكيب اللي هي الاشهر تقريبا في العالم بالديتاي، كيفاش خرج صبري لموشي، وايضا راح نحكيوا على بعض الكواليس قبل المقابلات الاخرى، بالاضافه للمقابلات المنتظره خاصه القمه بين فرنسا والسنغال، وبرونوستيك المونديال اللي تعودتوا به.
1: ايه مالا، نبدأ بالموسيقى وثم نتصل بنجاح مجدوب باش يكون على المكان يعطينا اخر التفاصيل الخاصة بتطورات التعيين المدرب الجديد وايضا الكواليس والاجواء داخل نزل اقامة المنتخب. مالا بعد شوية نتصلوا بزميلنا نجاح مجدوب.
0: استوديو المونديال

0: الأربعة وثلاثة دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال طبعا باش نحكيه على آخر التطورات آخر الأخبار متاع المنتخب الوطني التونسي مباشرة من مدينة مونتيري وطبعا قدوم المدرب خاصة قدوم المدرب الجديد هو سيدريك المدب يزرب قبل ما تعمل التحليل قال لك إيرفي الليلي بسميه إيرفي الليلي يعني نسبة هنشية بالليل ما نعرف شنو ولا طفل الشميزة ما يمكن
1: هو اليوم جمال في الليكيب تقريب صاحب سترة البيضاء عادل الميدان
0: هذا التفاصيل به يا ناجح مرحبا بك يا ناجح مساء الخير مساء الخير صباح النور
2: صباح النور جمال ليك ولكل مستمعي جوا ولكل الجماعة اللي في الاستوديو
0: تحية لكم كل حاضرين باش يسمعوا آخر الأخبار الجماعة به عجبتني به الجماعة هذه عجبتني الجماعة الكل
2: الجروب الكل
0: بالطبيعة به شنو آخر الأخبار يا ناجح؟
2: باي آخر الأخبار البارح المنتخب عمل حصة تدريبية في الصباح وكان صبري لموجي موجود يعني الجو عادي تحس ما فما حد شيء معنا عكس الأقاويل اللي قاعد تتقال تعدد الحصة التدريبية
0: لا استنى ناجح استنى وجوده كان برغبة منه ولا بطلب من الجامعة ولا هو حب يحمي نفسه ما هو الوجود نتاعه في التمارين على الشباب
2: نعطيك الوجهه الاولانيه الاقاويل الاولانيه اللي قاعده تتعاطوا مع الجمهور الكل الاقاويل اللي طلعت من الجامعه حسب المصدر نتاعنا بطبيعه الحال انه فما الناس تقول اللي صبري اللموشي حسب المصدر نتاعنا من الجامعه اللي هو راهو موافق على فسخ العقد وبالتراضي وما عنده حتى مشكله وما طلبش حتى العقد كامل يعني حكايه فهمه في مشي تقاضى ثلاث جرايات هو والستاف نتاعو هي مش حاجه كبيره حتى ما فهمها ومشى حضر الحصه التدريبيه هذيك وكان المنظر الكبير موجود زاد لكن موجود في الجرازه في الجرازه هو زاد الجزيل موجودين ما كانش في تيرا اللوطه بعد ما كملوا الحصه هذيك روحوا للوتين كان ثم مناوشه بين الجمهور واللاعبين ثم شويه هكا جو شويه كان يعطيك الصحه بعدين عملنا كيسالاتنا غادي قالوا راهو صبري اللموشي سيء عملنا فسخ العقد رسمي وردي لينار مش يجي اليوم هو ديجا كان في السنغال البارح عمل السنغال باريس يوصل اليوم في حدود تقريبا 6 متاع العشيه المونتيري من فرنسا من باريس لكن المعلومات اللي موجوده عكس اللي يقولوا فيه جمال تو على عكس اللي قاعد يتداول اللي صبري اللموشي ما طلبش العقد الكل وما شفتش صحيح في معنا باش يبقى على راس المنتخب اللي كانت المفاهمه اميكالمون يعني وديا فهموا مع المنتخب ورضا باش ياخذ ثلاث جرايات هو والستاف نتاعو ومشى على روحه ديجا هذه المعلومات تو اللي عندنا حد الان
0: لا استنى ما نجح باش المصدر نتاعك هو من الجامعه دونك هذه روايه الجامعه
2: المصدر من الجامعه
0: هذه روايه الجامعه هذه روايه الجامعه
2: بالضبط
0: هذه روايه الجامعه من بعد نسمعوك الروايه الاخرى اللي وقعت تداولها في الصحافه الفرنسيه ونعرفوا مادام نقولوا الصحافه الفرنسيه دونك حسب رايي يعني مصدرها هو المدرب صبري اللموشي ولا الستاف نتاعو دونك ما كيفاش تكون عندهم الخيوط باش تكون عندهم الخيوط بالمدربين اللي تحكي عليهم انت واللي تقول مشاو في اجواء نتاع تفاهم كي جات فما اجواء نتاع تفاهم تو ما نقراوش التقرير اللي باش يعطينا باش يفسر هنا من بعد انيس اللي فيه برشا تفاصيل اعتقد انه خذوها من عند الستاف وإذا كان ما يكونش معنا صبري اللموشي مباشرة. باهي تقعد معنا خلينا ناخذ كلمة كلمة ونرجعوا لك ما دام أنت عطيتنا رواية رواية العصافير تزقزق والأمور والأمور خمسة على خمسة هذه الرواية طبعا اللي عند خونا ناجح وطبعا خذها من مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم شنو رأيك سي سمير؟
1: أكيد هو جمال شوف الأحداث تتالت بسرعة كبيرة من هزيمة السويد خمسة بواحد معناها فما أحداث تسرعت برشا والزيفينمون ولاو تلمو برشا حتى الترتيب كرونولوجيكمون يطلب برشا جهد كبير يعني بالمرحلة لكن المهم أنه أكيد صبري اللموشي قعدوا معاه حسب كما قلت المعلومات أنه ما شدش صحيح باش يواصل أنه تفهم الوضعية وقالوا له راهو الشارع الرياضي في تونس غاضب وفما غضب كبير وفما توتر كبير دونك ما عادش نجم تكمل لكن الاشكاليه فين هو انه قدوم ريفيرار جمال كيفاش جاء شكون اتصل به وقتاش اتصلوا به شكون عطاهم الفيفال باش اتصلوا به هذا الكاستيو
0: هذا اللغز
1: هذا اللغز لانه الشيء اللي مؤكد ممكن انه صوت الاشراف دخلت لانه نعرفوا انه فيرونار محمد ياخذ في 350 الف دولار السعوديه وحده برك يا جمال. كيفاش يجيب 30 الف اورو؟ هذا لا كيستيون كي سوبوز. تقول لي كوب دو موند وفما بالماريس وما كذا، لكن فما قيمه القيمه الماديه للمدرب. المهم انه 30 الف اورو قبل بالراتب تاع هذا السي صبري لموش 30 الف اورو على اساس انه من الجامعه تخلصوا، لكن لا ديفيرونس نتصوروا من المستوى
0: الشرعي. لا هو حسب بلاغ الجامعه راه زوز ماتشويت،
1: لكن وبعد يحكيوا على
0: يعني ما صححش كونترا. دونك تعرف وكانه جا في مهمه قصيره، عباره واحد جاي توا سي سمير انت قاعد يقول لك تفضل معنا في جمعتين باش تضرب 100,000 اورو ولا قداش في جمعتين، وانت داخل على الربح خارج من الخساره، لانك لك لا حضرت للجمعيه لا جبت لا جبت الستاف نتاعك، لا انت اخترت اللاعبين، لا انت مسؤول على الخمسه بواحد، لا انت مطالب بالترشح. دونك انت جيت فقط معناتها باش تكمل هالزوز ماتشات هذوما، اعتقد لك باش تتحاسب على
1: جمال. اكيد اكيد
0: كان عندهم علاقات به يجي،
1: ما لمجيش اختيار رفيرونار معناها ما نقولش بالذات، اما علاش كان مطروح مظل كبير في باش
0: يمشي. هاتوا نجيو عاد الصحه او عندنا اجابه من بعد من الصحافه الفرنسيه بعد.
1: لكن اني نراها قدوم رفيرونار قيمه فنيه ثابته، هذا حد ما ينكر فيه، معناها عنده تاريخ
0: ومدرب كبير،
1: هز كوس افريقيا، عنده زوز دو كوب دو موند، هذا ما شك فيه حتى حد، وقيمته الفنيه والماديه لا لا لا غبار عليه. لكن انا راح ضر الرماد العيون باش سكتوا الشارع الرياضي وممكن الغضب الكبير اللي في تونس محمد. دونك نتصوروا انه نحي مضر كبير بتاتر راهك لانه في خمسه ايام باش يحضر منتخب كاس العالم، الايفنمون كيما كاس العالم جمال، ومش يلعب ضد اليابان. بون تقول لي هو ممكن عنده درايه باليابان، لعب ضد اليابان كاس السعوديه ثلاث مرات وربحها مباراه وهزم مباراه وتعادل مباراه، يعرف ممكن خاصيات اللاعب الاسيوي ممكن تعاوننا شويه هذه، لكن سي با سيفيزون باش تحضر لك فريق المنتخب امام خلينا نقولوا الاجواء المتعفنه في المنتخب.
0: باه حتى وانت اللغز اللي سالت عليه كيفاش اختاروا رفيرونار اكيد اكيد اكيد باش يجاوبنا عليه بعد شويه سي توفيق زعبو. خلينا نمشي للناجح، نمشي لعماد، عماد جبل. عماد تتابع في ما سمعناش رايك انت في الهزيمه وفي الاجواء اللي رافق المنتخب.
3: حقيقه كما الناس الكل كما اللي تابعوا المباراه الكل، حقيقه ديسيبسيون كبيره برشا صارت في المباراه تاع السويد، لانه اللي شفناه كانت الحقيقه فضيحه بهذا معنى الكلمه، نقول فضيحه كرويه، لانه ما كانتش مسبوقه الحكايه هذه، لانه خسرنا قبل مش مشكله في الخساره، لكن الشيء اللي تابع الهزيمه الروندمون واللي شفنا اللي شفناه في الماتش هو اللي كان يحير اكثر من الريزلتا. شفنا معناها جميع فريق منهار على كل المستويات، ما شفناش عقليله نجم نعاود ونقول بكي نحكيه في لوف مع الخيان، ما عندش جمعيه كبيره مثلا الكافير، لكن شفنا جرينتا، شفنا رجوليه، شفنا الناس تجري، شفنا الناس تاكلي. هذايا حابين نشوفوه في المنتخب نتاعنا بغض النظر على الريزلتا، للاسف ما شفناهوش، ما شفناش ناس بالحق تدافع على الراي الوطنيه التونسيه في المحفل هذايا. الحاجه اللي حبيت نقولها انه فما اللي صار في تغيير المدرب، الحاجة الأولى رفيرونار ما تصورش أن الوقت الحالي يحكي على أمور مادية، لأنه تحب تذكره هو كان في المنتخب السعودي وكان قاب قوسين تقريبا أنه مش يكون في المونديال، فرصة اللي هو باش يكون موجود في المونديال للمرة الثالثة على التوالي حتى في البالماريس نتاعو، والجامعة التونسية اختاروا الاسم اللي عليه إجماع وما نجمش يكون فيه حتى شك بالنسبة للناس الكل. لك عش قال خويا سمير قال ذر رماد العيون، لكن اختيار المدرب اسم المدرب كان مهم جدا، كان نجم يعملوا التغيير بأي مدرب آخر، لكن كانوا مشرقوا الانتقادات وفي وقت من الأوقات يقولوا كان كملوا باللاموشي خير، لكنهم اختاروا الاسم اللي ما فيهوش حتى شك وما كانش فيه حتى معناها من الناس الكل، كان إجماع بالناس الكل قبل حتى يحبوا يجيبوه راه قبل، لكن مطلب عليهم برشا فلوس، حبوا يحطوا الاسم اللي حتى واحد ما ينجم يقول عليه لا. هيك علاش هو ان شاء الله تمشي من رجل تاه ديما نقولوا، لكن كما قلت انت سي جمال خارج من الربح خارج من داخل في الربح خارج من الخساره، لانه جاي في ماتش ما عنده فيه حتى دخل، خساره ما عندها فيه حتى دخل، العمل هو كاستينج، لا جاب الجويرات لا جاب الستاف، شنو باش نحاسبوه؟ مانيش عارف علاش باش نحاسبوه.
0: سي توفيق عندك شي اجابه على اللغز؟ خلينا نمشي لنجح مره تفضل. هذا مكر انت ساكت صمت رهيب. مش لا بعتينا روايه قدوم ارفي شكون جاوب؟
4: لاروس كوربين. تسمع بلاروس كوربين؟
0: لا ما اسمع، تميعش القضيه. لا ما تميعش القضيه.
4: لا لا لا لا لا لا
0: ما تميعش القضيه.
4: تكلم سيريوزمون راني.
0: اي
4: هاك الحربوشك اللي تشتش تعرفها الحمراء؟
0: اي
4: هذيك هي شفت احنا معناها أنا شعب انطباعي والرياضيين كل دائما نتيجة تهزنا للسماء وهزيمة تهبطنا أسفل السافلين. اللي صار واللي كتب واللي قريته في الصحافة الأجنبية الكل مش كان
0: مشيو له ما تعديش الارتيكل
4: ما نحضر ما يخليك
0: ما تحرقش
4: خاطر الفضيحة اللي بتاع الهزيمة الأخرى أنا خليتنا أنا غسيلنا منشور في كل الصحف واللي زاد نجم نقول أكثر غذة الأشياء هذه هو الناس اللي كانت موجودة داخل المنطقة اللي خرجت الأخبار وخلت الكواليس يعني الكوليس وبعض الأشياء اللي كانت من المفروض أنه ما تخرجش خرجت وهذاك اللي عيبنا في بعض الأوقات اللي في لي ديتاي دي ديتاي ولينا نسمعهم في الجرائد الأجنبية وحتى الباج أوفيسيال نتاع الجامعة التونسية كرة القدم عملت روتار إنورم مش خرجت لنا وهدت الوضع قعدنا نسمعهم من البر وكان هما من المفروض أنهم هما اللي بادروا ويعطيونا اكثر تفاصيل اما هما في سوق العمل
0: ليش على سؤالي يا سي توفيق
4: جاي انت وسي هرفيرو
0: شكون جابوا
4: علي جابوا جابوا رئيس الجامعه التونسيه كره القدم
0: عنده اتصال بيه
4: عمل
0: عنده علاقات
4: عنده علاقات اتصل بالناس المقربين لهرفيرو نار ومنهم رئيس جامعه
0: المغربية
4: أيوة معلش معلش معلش معلش
0: معلش معلش معلش معلش
4: معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش
0: دونك بربيك يقول خلينا نمشي لكم
4: جاي مش يحضر في كاس العالم مش تكون ثالثة ليه
0: في السي في نتاعو
4: في السي في نتاعو بون تقول لي علاش الاسباب وشنية وكيفاش داخل الكواليس هذاك تو نعطيك فما ديتاي هام جدا اللي خلى هرفيرونار يوافق
0: اعطينا توا
4: لا خلي بعد ما انيس يكمل
0: تفضل انيس هاي نمشيو لانيس طبعا ناخذوا اخر التفاصيل شنو ليكيب عملت تقرير مفصل وكانها عايشه معنا انيس وكانها موجوده في نزل الاقامه شيء رهيب
5: بالفعل
0: تفاصيل
4: بالتدقيق يعني
0: بالتدقيق لا لا مش عاديه لا
4: حتى الاسانسور عطاك الاسم نتاعو
0: مش عاديه وكانوا عندهم مراسل داخل المكتب الجامعي
5: هو
0: داخل الاقامه تاع المنتخب
5: صحيح هو الروايه نتاع ليكيب الفرنسيه الدقه خاصه بالتوقيت بالدقائق دونك صحيفه ليكيب الفرنسيه نشوفوا ساعه لافيش البرانيه جماهير غاضبه منشور على انستغرام تم حذفه ودعوه من اندري بيير جينياك قصه اليوم الجنوني الذي اقيل في صبر اللاموشي وعين هرفيرونار خلفا له من بعد في التفاصيل نتاع التقرير صحيفه ليكيب الفرنسيه رجعت بالتوقيت وحكيت قالت انفجرت الاوضاع داخل معسكر المنتخب الوطني التونسي في المكسيك بعد الهزيمه 5-1 ضد السويد وبدات واحده من اكثر الازمات غرابه في تاريخ مشاركات تونس في كاس العالم ماضي ساعه ونص متاع الصباح بوقت المكسيك دونك بالديتاي صحيفه ليكيب غضب الجماهير عاد صبري لموشي للفندق وسط اجواء متوتره بعد انتقادات حاده من الجماهير وقع شجار لفظي بين عضوين من طاقم الفني وثلاثه مشجعين توانسه في الاسانسور كاد يتطور باش تولي عركه قبل تدخل عنصر الامن لينتهي الامر بخروج المدربين في الاسانسور نتاع الخدامه هذايا مع ماضي ساعه ونص نتاع الصباح بوقت المكسيك 10:30 نتاع الصباح اعلان الاقاله ثم التراجع الجامعه التونسيه لكره القدم تقول صحيفه ليكيب انها نشرت بيان على انستغرام تعلن فيه رحيل صبري اللموشي وتعيين منظر الكبير مؤقتا قبل ما تحذف المنشور بعد وقت قصير ورغم انتشار الخبر بسرعه ساد الصمت داخل المعسكر كانه حتى شيء ما صار ماضي ساعتين ونص نتاع العشيه بوقت المكسيك دعم مشروط من اللاعبين اجتماع 8 من قاده المنتخب مع صبري اللموشي واكدوا له انهم باش يخرجوا من ليكيب ناسيونال اذا كان تمت الاقاله نتاعهم لكن موقفهم كان مرتبط اساسا برفض تعيين مدرب محلي اللي هو منظر الكبير
0: تينار هم يقول لك تيناري هم يعني يعني يعني مدرب تونسي
5: مدرب محلي تونسي في المقابل كان منظر الكبير ينتظر التطورات داخل الفندق بينما طرح اسم وهبي الخزري كحل مؤقت محتمل بعد 5:45 متاع العشية ديما بوقت المكسيك القرار النهائي والوصول متاع رونار والاتفاق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري أبلغ المدرب رسميا بقرار إقالته تحت ضغط أعضاء المكتب الجامعي في نفس الوقت كان تقريبا أنهى اتفاقه مع هرفيرونار لتولي المهمة حتى نهاية المونديال بعد ما كان اسمه مطروح منذ الهزيمة الودية الثقيلة قدام بلجيك
0: كان مطروح
5: اسمه مطروح بعد الخسارة متاع بلجيك 7:15 متاع العشية بوقت المكسيك وداع بارد هكا عنونت وقع لموشي وثيقة إنهاء العقد داخل غرفته مستند إلى جدار الغرفة، يعني باللي ديتاي حتى كيفاش الجريمة والحزن، ولم يجد أي دعم فعلي من الملاعبية اللي سبق ووعدوه بالرحيل معه. اليوم 8 ملاعبية بقى محبط يتأمل نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي حتى الجيل الاتفاق على أنه ياخد 3 شهريات اللي فيهم 300 مليون يعني 3 جرايات. 8:23 دقيقة متاع العشية بتوقيت المكسيك، تدخل جينياك علم أندري بير جينياك لهذا يا ملاعبي
0: يعرف صبري لموسي،
5: عنده علاقة طيبة بصبري لموسي،
0: هو في المكسيك،
5: هو موجود في المكسيك،
0: يلعب في المكسيك فرنساوي، يلعب في
5: فرنساوي وموجود في المكسيك،
0: يلعب في المنتخب،
4: يلعب في تايجر فريق المكسيكي
5: تايجر المكسيكي
0: صديق لموشي.
5: دخل بعد ما سمع باللي صار، مشى للفندق، استحب صبري لموشي واعضاء الطاقم نتاعو، هزوا معاه السهرية بعيدة على الأجواء المشحونة اللي موجودة في المنتخب الوطني التونسي. كانت رغبة صبري لموشي الوحيد مغادرة المكسيك تجنبا للقاء خليفته ورفيرينار، على خاطر كينو ديما في جورتو. ورفيرينار خرج من الكوديفوار 2014، شد هو بلاصته ديريكتومون ونفس السيناريو يعاود تعاود، وفات 24 ساعة استثنائية داخل معسكر المنتخب الوطني بقالة صبري لموشي تعيين رفيرينار وسط فوضى إدارية وضغط جماهيري ووعود من الملاعبية لم تنفذ في واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في كواليس كأس العالم 2026. هكا حكايه صحيفه ليكيب الفرنسيه لي ديتاي تاع خروج لموشي.
0: لا نحب منكم عنوان قبل ما نمشي للناجح، نختم مع عنوان
4: نتاع سيكودراما. سيكودراما معناها الصحافه الفرنسيه وليكيب وقت اللي تحب تضخم لك وتخرج لي صبري لموشي كهو المدرب التونسي توا في العمليه هذه، المدرب التونسي صبري لموشي.
0: لا هنا مدرب فرنسي يحكيوا عليه. لا ضامنوا معاه خاطر فرنسي. لا مش تونسي. كجاتوسي بيكتبوش عليه، هما ضامنوا معاه على خاطر هنا ضامنوا معاه على خاطر هو فرنسي.
4: نحكي لك احنا بالنسبه لنا هو علاش بناها ما خاطر تونسي فرنسي وكل القصه اللي صارت تبقى توا الشيء هذا اللي صار معناته ما تقوليش والله تخمينات، هذا وقع
0: حقائق، هذه حقائق.
4: واللي خرج الشيء هذا يا المدرب يا عضو من الاعضاء
0: الفني
4: اللي عندهم علاقه باللي جورنالست في ليكيب في ار ام سي في يستدعوهم وتم انا العلاقه طيبه بيناتهم وهو اللي خرج الاخبار هذه وتو نشوفوا الايام الجايه فما اخبار اخرى.
0: ناخذ كلمه من عندك على الكواليس هذه يعني.
3: والله قلت لنا عنوان ادي معش ممكن نختار اني فضيحه تونسيه على الاراضي المكسيكيه لشغل. والله بوش بيه قاعد نسمع على التفاصيل نتاع التفاصيل معناها دوخني معنا التفاصيل نتاع التوقيت نتاع معنا حتى في الغرفة معنا يصحح معنا كيفاش في نصحح
0: الحيط
3: معناها مع التفاصيل هذية من نجم يعطيها كان الشخص بيده كان المدرب بيده معناها يكون هو موجود ولا هو السيد الضيء موجود معه في البيت موجود في اللوتيل ويعرف في التفاصيل إن شاء الله أخوي حدنا الغدي كي وكهو
0: سرعة ما رأوا خايبة برشة الصورة دي المنتخب
1: صحيح جمال
0: المنتخب يشارك في كأس العالم بالتفاصيل هذية تأخذ سرعة خايبة شوي.
1: لا فيلم هيتشكوكي للشيء اللي صار في 24 ساعة الأخيرة أحداث هيتشكوكية كما يقولوها. أنا نرجع ونقول جمال il faut pas pointuer صبري لموشي en personne il faut pointuer avant tout les responsables de ça اللي جابوا صبري لموشي واللي تسبوا في الكارثه هذه. احنا ديما كبش فداء المدرب باش نغطيوا به اخطائنا وعيوبنا وسياستنا والمنهج نتاعنا الغلط في كره القدم. دونك تبديل المدرب ماهوش يحل المشكل، اعمق من ذلك المشكل. يجي رفيرونار يجي انشيلوتي يجي بيليغريني اللي تحب عليه انت جمال ماهوش يحل المشكل تاع كره القدم التونسيه. كره القدم التونسيه مشاكلها اعمق من هذوك وقالت تتجدد في كل كاس افريقيا في كل كاس العرب وفي كل كاس عالم هي بيدها. دونك او بيان اون توش لو فون دو بروبليم ونحلوا مشاكلنا الرياضيه وذا طلب الى سلطه الاشراف في اعلى الهرم تاعها هذا جمال مش وزاره الشباب والطفوله بس حتى في رئاسه الدوله انه تفتح ملف الرياضه التونسيه كره القدم بالذات لانه حان الوقت انه شبعنا نكسات شبعنا
0: مسكنات
1: مسكنات كما قال معناها دونك هذه كلها مسكنات لا لا لا لا, لا, لا شيء لا لا
0: خلينا نختم مع ناجح. ناجح القصه هذه بعتقد المصدر بتاعك ما حكالكش عليها طبعا. وينو ناجح؟ نرجع له بعد شويه ناجح
2: زخمت شويه اللي حكي القصه فما حاجات مش صحيحه ما صارتش باريزومبل تو انا كنت في الوكيل من 9:30 حتى ل 11:15 وكيل منتخب في نزل المنتخب زي الكلام اللي قالوا ساعه تعاركوا مع حبيه في الاسانسير ما فهمش من على مسؤوليتي ما صارش الكلام هذا خاطر ممنوع
0: باش الجمهور يقول انت يا ناجح كيفاش باش تضمن لي مش صحيحه هذا اسمك تقول تالا هابط في الاسانسيور تالا هابط
2: جمال. اسمع الاحباء ما يدخلوش للداخل الجمهور فماش فما فماش توانسه في
0: الوكيل ما بركش فما فما اقامه نتاع حباجه وما من جهه اخرى من اوروبا
2: ما غاديش لا الوكيل بالذات هذا ما فيش توانسه
0: معناها حباجه
2: في كان البعثه البعثه وناس اخرى معناها مسؤوله هذا ناكدوا لك هذا على مسؤوليتي اني وحاجه اخرى قالوا صبري لابوش يخرج وقت اللي اني قاعد في الفندق من 9 ونص حتى ل 11 ربع المعلومه اللي عندي صبري لابوش في البيت نتاعه هو وولده وقتمت الإقالة
0: لا خرج من الأسانسور ما يتعداش قدام
5: قدام
0: قدام قدام قدام
2: المعلومة خاطر سألت السيد قلت له معناها اش صار بالضبط قال لي سي بون فسخنا العقد بالتراري كل شيء تمام معناها ما عندنا شيء وحاجة أخرى جميلة
0: ما جابش تعطيني اسم السيد أنا تو نقول لك
2: نعتبر
0: المشكلة بالسيد
2: لا نعتبر أما عنصر فعال عنصر فعال نزيد نقول لك حاجة أخرى جميلة
0: حاجة أخرى
2: الملعبيه البارح مثلا الخساره هذه والفضيحه والبلبله الكبيره اللي صارت هذه تو في تونس وهنا الملعبيه حسيتهم خلوها بالبوزيتيف يعني ما همش كل يوم مورالهم طايح ولا حاجه فما زيت ملعبيه البارح موجودين موتيفي وحبوا يصلحوا ويحبوا يسكتوا الشعب التونسي بالخساره هذه وحاسين بالمسؤوليه راهو حاسين اللي فضيحه كبيره برشا صارت
0: ان شاء الله يجيبونا
1: ربي جمال نعرف ناجح الإقامة على المنتخب التونسي خاصة المنتخب التونسي ولا
0: لا لا لا لا
2: لا وتر عادي وتر عادي
0: ما نجمش حتى ما نجمش تمنع محبش يسكن غادي راه
1: لا لانه ابن صبري
2: ما جيناش
1: كيف كيف مش تبع
0: تفضل
2: لا مش تبع مش كيما عملوا في كوب دافريك يعني خاص كان بالمنتخبات لا
0: صحيح تنجمش كان في واحد جاي من الاوروب يعمل ريزيرفاسيون يدفع ويدخل يسكن روحه مش مشكلة ناجح ناجح مش مشكلة ما دام انت بتحبش تعطينا المصدر نتاعك دونك خليه بين ذفرين خاطر كي تعطينا المصدر نتاعك ونعاونوك ونقول لك صحيح ولا مش صحيح خلي مصدرك عندك خليه
4: يكملوا بيه زوج مباريات المصدر نتاعك وبعد يحكيو خاطر احنا نعرفوا شكون
2: وان شاء الله ان شاء الله العشيه جمال 8 نتاع العشيه نبداو في الكونفرنس تريس اللي عملوها للمدرب الجديد ونعطيكم كل جديد ان شاء الله
0: فوالا خذ لنا مصدر موثوق به عايش خويا ناجح ان شاء الله عندك شي نافع اخرى نجم وقتاش يوصل المدرب نجم؟
4: 8
2: يوصل اليوم تقريبا مع 6 ونص 7 بين 6 ونص و 7 يكون موجود في النجم والندوه الصحفيه مع في لونترينمون مع 7 ونص في المكسيك
0: نستناوك ملا ان شاء الله في كالعاده كي باخر التصريحات والاخبار ان شاء الله هكا
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: حافظنا على المصدر يا نجم
2: الله يبارك
0: شكرا لك
4: تفضل لا حتى ملاعبيه جمال راهم
0: لعبوا اللعبه
4: وقت اللي نجي يقول لك 8 ملاعبيه شكون هما الساعه هذوما اللي جاوا وحبوا يساندوا صبري لاموش
0: وبعد جبدوا بيه
4: واثنين شكون هما الملاعبيه الاخرين اللي رفضوا منظر الكبير وقالوا السيد هذا ما يدربنيش
0: هما 8 ملاعبيه اللي قعدوا معاه
4: ايوا دونك فما بوتش داخل
0: المنتخب
4: وهذاك هو اللي توا فتدري فيرونار مش يحكي له شيء هذا ولا لا وقال لك كيفاش مش يتعاملوا لانه فما تهديدات جات لبعض اللاعبين في صوره ما تخرجوا اي كلمه راهو ما عادش مش تحطوا ساقيكم في المنتخب اما لا تو هذوما الاشياء اللي من المفروض معنا ما نحكيهمش تبقى يا جمال الموضوع كبر اكثر من اللازم والاجواء داخل اللاعبين وداخل المسؤولين ولات معناها الامور بصراحه تطورت الى انه صارت مشاكل حتى في غرفه الملابس بعد الهزيمه الثقيله نتاع الخمسه معناها بين مسؤولين ولاعبين فيما يخص طريقه اللعب وفيما يخص الاداء نتاع اللاعبين.
1: حتى ليله المباراه يا توفيق جمال ليله المباراه التشكيله تبدل 3 مرات. ثم تبدل كان شواط كان في اللعبه هذا معروف لا فرض عليه نحي بعض الملاعبيه ولاعب بعض الملاعبيه.
0: تسامحني ما يجيش مدرب.
1: لا هذه حقائق.
0: المدرب يفرض عليك.
1: نقولها بكل اسف لكن يلزمها تقال.
0: خاطر نمشي موزيك ولا معاش وقت.
5: لا فقط باش نسكر الموضوع هذا ببعض العناوين الاخرى في الصحافه الفرنسيه لو باريزيان عنونت تونس تقيل لاموشي وتعين اورفي رونار بعد مقابله واحده في المونديال ار ام سي لا مجال للتفكير او التردد التحدي الجديد لاورفي رونار الخليفه المفاجئ لصبري لاموشي على راس تونس فوت ميركاتو كواليس صادمه وأحداث أشبه بالخيال في يوم إقالة صبري اللموشي. وأيضا صحافة حتى في إسبانيا في إنجلترا عنونت أول تصريح لرفيرينار خاصة للصحافة الفرنسية: الوضع محرج. هذا كان أول تصريح، قالوا أنه لم يجد الوقت الكافي حتى لتجهيز الحقيبة متاعه، وشبهوه برجل المطافة باش يمشي يطفي شوية النيران الموجودة في المنتخب الوطني التونسي. ونذكروا أنه باش ياخذ نفس الشهرية متاع صبري اللموشي 100 مليون رغم أنه كان ياخذ في مليار ونص في السعودية في صورة حصوله على المركز الأول. إذا كان كملنا في المجموعات المركز الأول ياخذ 300 مليون، يكمل الثاني ياخذ 250 مليون إضافية، وإذا كان كمل الثالث ياخذ 200 مليون إضافية.
0: معناتها في كل حال باش ياخذ فلوس.
5: فما برشا
0: باش ياخذ. شوفوا باش يلبس السوري البيضاء ولا هاي. هاي مشينا على ترتيح مع الموزيكا. شكرا لك نجاح مجدوب مباشرة من مونتيري المكسيكية.

0: مونديال.
1: نحكيه على استوديو المونديال، لكن نحكيه على كواليس أخرى، خاصة في أكثر من مدينة في أمريكا والمكسيك. هاي نبدأ بشنو نبدأ؟ خلينا نبدأ ساعة بهذا الدكتور الفلسطيني ولكنه من أحباء المنتخب الوطني التونسي في لقاء مع زميلنا رضا كوريدا، ونسمع شنو بالضبط الحسرة نتاعو على هزيمة المنتخب وخاصة على الأداء اللي قدمه المنتخب. نتابعوا مع بعض.
2: إن انتظالي تبعت مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره السويدي.
3: يعني المزبوط أنا وكل الفلسطينيين بالمناسبة بتحب المنتخب التونسي وتابعنا المنتخب التونسي في كل مراحله منذ سنوات، سواء في كأس العرب أو حتى في المباراة الودية بين الأندية عندكم في تونس. محبتنا ومحبتي أنا بشكل شخصي من المتابعين جدا للمنتخب التونسي. المضبوط امبارح يعني حزنت كثيرا، حضرت المباراة. أنا بالمناسبة كنت قادم إلى تونس وكنت امبارح متواجد في الأردن، وتعمدت أطلع على مكة خصوصي عشان أحضر مباراة تونس
1: والسويد.
3: الحقيقة أني حزنت جدا، لأنه يعني المعروف عن المنتخب التونسي وأداء المنتخب التونسي وتاريخ المنتخب التونسي الرياضي وحتى إدارة المنتخب والثقافة الرياضة في تونس، يعني ثقافة ممتازة جدا، وبالتالي كان الأداء البارح كان مخيب للأمال الحقيقة بشكل كبير، لأنه عندكم مجموعة لاعبين مرتبين، عندكم تاريخ عميق وثقافة رياضية تكاد تضاهي المضبوط ما هو موجود في الأندية الأوروبية بالمناسبة، وعندكم لعيبة كثير على مستوى كل الأندية في العالم. ما بعرف أنا امبارح يعني هو كان سوء إدارة، كان يعني عدم توجيه الحقيقة، عدم متابعة أثناء
1: اختيارات،
3: ولكن اختراق كان يعني بكل معنى الكلمة من معنى. فأنا حزين جدا المضبوط، ويعني أتمنى أن تكون عثرة عابرة، وإنه ما زال أمام المنتخب التونسي الفرصة أن يعوضها، لأنه في عنده كمان 3 مباريات،
1: زوج ما زالوا
3: أو مباريتين
1: ضد اليابان وهولندا.
3: الإداريين إدارة النادي أو المنتخب مهم جدا، لازم يعززوا يعني ثقة اللاعبين من أول وجديد، وإنه يعني خسارة مباراة هي مش كل شيء. الحقيقة مهم جدا، لأنه محبة الشعب الشعوب العربية كلها، محبة الشعب الفلسطيني لمنتخب تونس، يعني بحبوا المنتخب التونسي ومتابع كل مبارياته بالمناسبة. يعني إحنا يعني دون تحيز لما بكون في مباراة بين المنتخب التونسي وأي منتخب عربي، إحنا مع المنتخب التونسي دائما دون أدنى شك. فبتمنى

0: الحسرة بكل ألم على الوضعية اللي يوصل لها المنتخب التونسي، ظهر أنه يتكلم على كرة القدم التونسي وعلى الفريق التونسي أنه متبع كل كبيرة وصغيرة ويعرف الشيء اللي قاعد يصير وشو الشيء اللي صار، ويتكلم بكل حسرة ويتمنى أنه يقع تلافي للأخطاء اللي صارت في مباراة السويد، ويحاطب اللاعبين نفسانين حتى يعني يدركوا الموقف ويحاولوا يصلحوا الأمور بأسرع وقت ممكن. دونك هذا تعاطف من
1: لا تعاطف، ونعرف الجماهير الفلسطينية تحب
0: تونس
1: برشا. سيدك المد بيقول إرفيرونار قوي في المونتال، يقول السر في السورية البيضاء، ويقول زاد هو راهو مشي على يعمل زوز ماتشات ومن بعد يدخل معاه في مفاوضات. أي نيس نمشي معك لأخبار أخرى بسرعة في الكواليس.
2: نمشي للكواليس، وقبل القمة المنتظرة فجر في ساعة متأخرة الليلة، فجر غدوة اللي باش تكون بين الأرجنتين والجزائر، مناوشات واشتباكات عنيفة جدا قبل المواجهة هذه، كانت سبقة المقابلة، ونشوفوا الأجواء المشحونة
1: بين الجماهير الأرجنتينية والجماهير
2: الجزائرية.
1: والجماهير الجزائرية يعني بالأيادي بوني ماكلة بعضها حسيب، وتدخل الأمن كان بشيء من التأخير على ما يبدو.
2: صحيح، الحمد لله أنه ما فماش
1: إصابات بليغة.
2: لكن تقريبا كان حتى تأمين المنطقة هذه بالذات قبل المقابلة المنتظرة، مع تعزيزات أمنية كبيرة وتخوفات قبل المقابلة اللي بتكون مضي ساعتين متاع الفجر غدوة.
1: نعرف الجماهير الأرجنتينية جماهير متعصبة إلى بعض الحدود. به
2: نحكي أيضا على حارس منتخب الكابفير، صاحب 40 سنة يحلم باش يشارك في المونديال، أول مرة الكابفير تمشي للمونديال. حارس هذا البارح قبل المقابلة عنده 40,000 متابعة فقط على الانستغرام، في اللحظات هذه عنده 8,100,000. سألت المذيعة بعد المقابلة ديركت موز، زادوا 1,700,000 متابعة على انستغرام كهو، دونك مورد رزق جديد بالنسبة لفونيسكا.
3: لا بصراحة عمل انجرو ماتش ما كناش ننتظروا المردود نتاعو، عمره 40 سنة في بالك ولا كارونتام، انا مش اللي حارس والله شاب، لا لا عنده خبرة كافية. البارح وقف المنتخب الاسباني وكل الصحافة الاسبانية اليوم صبحت معناها
1: بهتة
3: في الحارس هذا اللي أنقذ الكابفير. بون الكابفير ككل عدوا جرام ماتش، ما هو كان إكسيبسيونيل، تربى مع جد وجدته وكان يلعب من اللي هو صغير مع الكبار، وديما معناه عيطوله مش يلعب معهم، وتكون بشوي بشوي لين بعد تم اختياره كحارس مرمى يلعب في نادي شافيز، ونتمنوا لهم النجاح. وهو سورتو معناه ولا كيما الامبليم تاع الفريق نتاع الكابفير، الشهرة الكل اكتسبها هو بعد المباراة نتاع البارح ضد الفريق الاسباني اللي تعادلوا معناها 0-0.
4: اختاروا احسن لاعب في المباراة، شفنا تأثر كبير منه الحارس الضيف في العمر نتاع 40 سنة في جمعية ما تحب تكره، معناها ما عندهاش تقاليد كبيرة في كرة القدم، ضد جمعية كبيرة كيما إسبانيا معناها وتقدم الرندمو هذاك، ما يكون نجم يكون كفرحان. وضعي ديما ناخذوا دروس من اللاعبين هذوما، ناخذوا منهم دروس، معناها شوف وقت اللي فهم الإصرار وفهم العزيمة تتجاوز الصعوبات الكل، وتتجاوز الفاكتور نتاع العمر، تتجاوز كل شيء، فهم الإصرار وفهم العزيمة كل شيء يولي متاح وممكن.
1: به خلنا نمشيو زاد الاخبار اخرى، ديما مع كنيس في الكواليس.
2: باش نحكيو على نجم منتخب ايران مهدي ترابي مهدد بالغياب على لقاء مصر، سبب انه الفيزا اللي مدوها له في امريكا دخل مره برك لامريكا، وهما نعرفوا يعملوا نافيت امريكا المكسيك لعبوا مقابله نتاع نيوزيلاند ومن بعد يرجعوا لامريكا، دونك باش يلقى روحه مش باش ينجم يدخل مره اخرى للولايات المتحده الامريكيه، مفاوضات مع الفيفا تلقى لهش حل. رئيس الاتحاد ما ينجمش يقعد حتى الإقامة، لا ما ينجمش رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع أحكى في مقال مطول للصحف الأجنبية على الروح اللي يلعبوا بها منتخب أسود الأطلس، قرروا نتحركهم لفلوس لإغراءات، ما حكينا في حتى تفاصيل مالية على المونديال، قال بربي شنو تحبوني النجم نقدم المليونير كما أشرف حكيمي ولا إبراهيم دياز وإلا نصير مزراوي. كيف نحكيه على ما قبل مقابلة متاع الليلة الأرجنتين الجزائر، ليونيل إسكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قال بيتكوفيتش ما شاركنيش حتى في مقابلة كبديل في لازيو، لهذا لدي حساب لأصفيه معه هذه الليلة، قالوا نتمنى أني نربحه. هذا تقريبا أبرز العناوين اللي تكتبت في الصحافة وبتبيع زادة الكواليس من المونديال.
1: شكون يربح بسرعة؟ شكون يربح الأرجنتين ولا خطر بعد هذه باش نحلو به باب البروسي؟ شكون يربح؟ شكون يربح
0: واحد
1: الأرجنتين ولا
0: واحد تعادل واحد
1: ولا ولا الجزائر
0: واحد واحد تعادل واحد واحد
4: عماد 2-1 الجزائر
1: 2-1 الجزائر، ميسي باللي يحبهم
4: مش بيه احنا شفناه تو في المنتخبات العربية الحقيقة.

0: اثناء مثل اثناء تونس عشان نكون واضحين زياده. يقدموا في مونديال يقدموا في مونديال الحقيقه متميز, يقدموا في مونديال متميز. وشفنا المنتخب المصري تقريبا زوج محترفين برك اللي هما صلاح ومرموش, خلال كل تقريبا البطوله المصريه قدموا مباراه تقريبا
1: البارح نتفرج وبيت هذه بلجيكا عطتنا خمسه
0: جمال. المباراه اللي عملها بلجيكا لا نفعتهم ولا نفعتنا, ضرتنا الزوز,
1: ضرتنا الزوز صحيح.
2: حتى السعوديه البارح عدتها كانت متقدم واحد بلاش ورجعوا عليهم في الدقيقه 80, اما السعوديه زاد كيف كيف حارس عدى انجرام.
1: يعني كل المنتخبات العربيه نشوفوا العراق,
2: شوفوا الناس كلها البارح النتائج كلها عادل 0-0 اسبانيا, 0-0 بلجيكا مصر, و 0-0
0: كل اقرب للعربيه كانت اقرب
2: للاوروغواي.
1: وشكون يربح من الارجنتين والجزائر؟
2: أنا في المرتبة 56 ماني أبطل في بالك ولا
1: جايين
2: يقول هاك تحسنت في الترتيب بس أيوة. دونك الأرجنتين الجزائر مع العركة اللي شفتها اليوم هذه مش يطلعوا تعادل 2-2
1: 2-2 باه أي وقفوا بعد مشي البرونستيك المونديال ونشوفوا ترتيبك توفيق. يلا

0: Montréal.
1: ونحكيه على برونستيك المونديال. هاي نبدأ بالبرونستيك المونديال. منير كان جاهزين طبعا باش نعرف الترتيب ونعرفه كذلك النتائج وخاصة الترتيب المهم.
0: برونستيك المونديال
1: طبعا هاو قدامكم البرونستيك المونديال. وخلينا نمشيو لفهمي سعيد. مرحبا بك فهمي.
2: مرحبا بك جمال. مرحبا
1: باللي تجاوره بالله.
2: تحسن مدام سي توفيق, تحسن في الترتيب سي بون. 21 عملها هي منتدى سي توفيق. يخوف
1: كيف 76
2: كان بالمواليد تو بدا يصلح في الكلاسمون نتاعو.
1: شنو الماتش اللي طلع كان؟
3: لا ما نقولش عليه.
1: لا الماتش لعب
3: برشا ماتشات.
2: شنو اليوم تبع الماتش
1: تونس حتي توس خسر 5-1
3: هاكو طلعت سواو وان شاء الله البنية توهدية ان شاء الله نتفهمني وين قاعدين تحصنوا او سيوار ماشي امريكا الاولى
1: باي 21 المركز التوفيق. هاي تفضل
2: نعطيه ترتيب جميل اللي قاعد يتبدل بعد كل مقابلات. الحقيقة معناتها فما تنافس كبير من المشاركين تقريبا معنا 118 لاعب حاليا في ليكيب تاع جوهر سبور. دونك فما اللي خلط خلوط, فما اللي فما شويه طلع فما شويه هبط. نعطيه ترتيب مات بالولانية سيوا بوغرين عنده 77 نقطة.
1: تبارك الله عليه سيوا.
2: انت طبعا هي في البونستيك جميل. سي توفيق في الشمعة كيف. عندنا أبو بكر هويسيم عنده 61 نقطة. المرتبة الثالثة الكريم مشلية 54 نقطة. المرتبة الرابعة الخليفة عبد الرزاق 53 نقطة. الخامس فقيه نجم الدين 47 نقطة. السادس موسى أنور 47 نقطة. السابعة سعيد أونس 46 نقطة. الثامنة ذي ملاعب يسميه هوكين كونغ عنده 45 نقطة. المرتبة التاسعة خوجة محمد علي 43 نقطة. والمرتبة العاشرة لي محمد أمين بروك 40 نقطة. نذكر انه الماتشات تاع غودويكا كلها موجودة ديجا, معناتها الناس بشارع بالبرونستيك نتاعها ديجا الماتشات تاع غودويكا كلهم موجودين.
1: وذكرهم زاد كيفاش يدخلوا للباج نتاعنا
2: كيفاش يقاو كل نهار بابليكاسيون نتاع الجو مع اليوم كان يعملوا جيم وبارتاج ويبعثوا الكابتشو دي كرون نتاع البروسيدور اللي عملوها للميل والميل نتاعهم كيف عنوان الموجودين في البابليكاسيون وياخذوا اللوجين نتاعهم ويكونوا موجودين في ليكيب تاع جوهر سبور.
1: نذكر اللي يراه الترتيب هذا مهم. علاش؟ لانه في نهايه المونديال الجوائز الكل باش ياخذهم طبعا اصحاب المرتب الاولى وخاصه صاحب المركز الاول. جوائز كبيره تلبز بوس يعني 50 بوس كذلك يعني فما بي سي فما سمارت فون فما زاد اربع بوند اشا 500 دينار اربع بوند اشا 200 دينار فما سالون زيد. ها شو رايك سي سمير؟ ها اخرج الميكرو سي سمير. اخرج الميكرو
4: سي سمير. كبير توفيق زعما الشركة.
1: لا توفيق مش نقسم معاه توفيق. احنا وراك سي توفيق.
4: شجعوك باش تقسم معاك.
1: الناس كل وراك خذ الجواز كل.
3: قولوا لي تحبوا سالون تلبس
1: دونك السادة المستمعين ينضموا للفريق تاع جوهرة كما قلت انت يدخلوا خاصة يحطوا جيم ويبارتاجيو
2: والبروسيدور هذيك عملوا الكابتن دو كرون بحثوها مع الميلوات نتاعهم مع النوايم الموجوده بالابليكاسيون موجوده كل نهار نقاو تيقاو الترتيب كل نهار. دونك اليوم كان بابليكاسيون هذاك وي مشيت نسجلوا الابليكاسيون اليوم بالكيو كود الموجود يعطيهم موجود موجود موجود افكتيفمون.
1: خلينا نذكر باللي سبونسور نتاعنا وايند او ار بي اللي هي منظومه ذكيه تونسيه 100% مطوره وفق احداث المعايير العالميه في كل ما يتعلق بالارهاج جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال والكيس اون روجستروز كذلك فريخه كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال بيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وسعر تنافسية لا تضاهى العربية كذلك كل ما تحتاجه من الأجهزة الإعلامية والكهرومنزلية بأفضل الأسعار والتسهيلات خاصة في الدفع تناسب الجميع كذلك سوليف جروب هي شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل. سوليف جروب هي شركة رقم واحد في إنتاج الفريت زادة ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجدتهم الأولى زادة بالمفروشات وجهاز العروسة عندها يعني زوز بلاي يستهلوا الوكودة يلو جينز زادة اللي يحبوا استفيق هو مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول بوند عشان 200 دينار تنجم تاخذ الشورت البنين المخذ وانتي واللي يحب العسل خاصة مشي قوي الذكاء من حلتي عسل طبيعي بنكهة أصيلة وجودة ممتازة. دونك المفتوح لكل المستمعين المشاركة عبر الدخول للباج نتاعنا، وخاصه يصوروا ويحطوا ويبارتاجيو ويحطوا جيم.
2: ايفيكتيفمون صحيح.
1: ولا كيف الماتشات اللي محطوطين توا؟
2: ماتشات تاغود بك
1: اللي هما خاصه
3: اللي
2: فرنسا ديجا مازال موجود، مازال موجود نجم معناتها تنجم البونستيك نتاعك تحطها مادامك قبل بسبعه قبل بساعه. ايفيكتيفمون ماتشات الكل مازال معناتها تنجم بونستيك حتى لو كان سيت عندك حتى للسبعه، ولا بالنسبه لماتش فرنسا وبالنسبه لماتش العراق والنرويج عندنا حتى العشاء باش نجموا نحطوا البوليستيك نتاعنا.
1: شكرا سي عماد جبل، يعطيك الصحه للحضور. شكرا، يعطيك الصحه.
5: مرحبا بك خويا جمال، فرحت برشا بالقعده هنا الحقيقه. الخيان ديما نفرح برشا نتواجد محذاهم. ان شاء الله نتعاون ان شاء الله في اقرب وقت،
1: ان شاء الله نجيب حذانا واحنا مرابحين مازلنا واحنا خاسرين. سي توفيق شكرا لك.
3: شكرا جمال.
1: الكواليس خليها غدوه، عندك حاجه اخرى تخليها غدوه؟
3: غدوه ان شاء الله انا نزيد نعطيك اكثر تفاصيل.
1: اكثر تفاصيل
3: اللي صار في
1: ال لا ناجح ماش نبعثوا له تشيك دام ناجح. ناجح قاعد بعد الريسبسيون الحكايه كل سايره باش يصير
5: لاسونسور،
1: وقاعد بعد الريسبسيون والجماعه من تالي
3: لاسونسور من تالي هو ناجح قاعد
1: في. شكرا لك سي سمير الجويلي، شكرا، تحيات كامل الفريق. غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت.
6: جوهرة بوبليسيتي.
7: تطور، تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت. توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
8: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: جوهرة بوبليسيتي.
9: نهار 3 من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس.
10: بالدنيا وما فيها
11: برعايه
12: تحب ما احسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي اريدو، اقضي جيري وتمتع باقوى ليزوفر.

0: بيزنس نيوز.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تم اليوم بقصر المعارض بالكرم افتتاح الدورة 11 من تظاهرات أفريكا بيك فايف 2026 والتي تنتظم بين 16 و19 من جوان الحالي، وتقدم هذه التظاهرة 5 معارض في مقدمتها بيترو أفريكا 2026 المخصص لقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، وفق تصريح بسمة حميدي منظمة هذه التظاهرة.
2: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة، 5 معارض في قطاعات مهمة جدا وثقيلة جدا، وهي النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، ضف عليهم البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، فيهم العديد، الحضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، أجنحة وطنية من بلدان عربية أيضا شقيقة وصديقة لتونس. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة، هم من المواضيع الأساسية التي سيقع مناقشتها في ملتقى العلمي اللي ينطلق أيضا اليوم بعد ساعات من الافتتاح الرسمي. سيقع افتتاح المؤتمر العلمي الذي يضم 69 ورقة علمية وأيضا 32 ورقة سيتم نشرها، أغلبهم ودكاترة من ليبيا ومن الجزائر ومن بلدان أخرى. أيضا عندنا حضور من إفريقيا خاصة من نيجيريا وأيضا من الكونغو الديمقراطية، وعنا العديد من الباحثين وشركات وطنية ليبية بالأساس تنشر في البحوث متاعها منذ سنوات، وخاصة أنه المعرض صار عنده صيت مهم جدا في دولة ليبيا لأنه هو يعتبر توأمة تونسية ليبية تنطلق من تونس كبوابة لإفريقيا، من تونس إلى إفريقيا ثم العودة إلى تونس.
1: يواصل المركب الفلاحي ببرج العامري من ولاية منوبة التابعة لديوان الأراضي الدولية حصاد المساحات التي خصصها للزراعات الكبرى والتي تفوق 1000 هكتار، ذلك بالمساحة مرجع نظري، وفي الضيعات المسترجعة التابعة له وقد تجاوزت عملية الحصاد بالمركب 35% بعد تجاوز المساحات المحصودة 380 هكتارا، حيث انتهى حصاد مساحات السلاج والشعير والقرت والفول المصري وفق ما أفاد به مدير المركب ماهر العيري. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية برقع عند دراهم نهز 500 مليون دينار، وبين الحلوي في تصريحه لوكالة تونس فريق الأنباء تزامنا مع وصول أول رحلة سياحية غير منتظمة إلى مطار برقع عند دراهم الدولي قادمة من مطار براغ وعلى متنها 146 سائحا تشيكيا، بين أن تجسيم المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. كما اعتبر الحلوي أن المصادقة على مثال التهيئة العمرانية يمثل أحد أهم الرهانات التي ينتظرها المقبلون على بعث مجمعات سياحية كبرى بالجهة، بما من شأنه أن يعزز الحركية السياحية ويدعم التفاعل مع عدة قطاعات أخرى كالرياضة والثقافة والبيئة، وهي قطاعات يمثل فيها مطار برقة محركا أساسيا وأحد ركائز البحث على أسواق سياحية جديدة بعد السوق البولونية والسوق التشيكية، وهي الأسواق التي تفضل برقة كوجهة سياحية لسواحها. دوليا أضاف أغنى 500 شخص في العالم 336 مليار دولار إلى ثرواتهم في يوم واحد في أكبر زيادة يومية يسجلها مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بدعم من صعود الأسواق وقفزة سهم شركة سبايس إكس بعد طرحها في البورصة. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن شركة كونكو فيليبس الأمريكية تستعد لتوقيع عقد مع الحكومة السورية الجديدة لإحياء إنتاج الغاز وتطوير حقول غاز قائمة والبحث عن حقول جديدة، في خطوة تجعلها أول شركة نفط وغاز أمريكية كبرى تبرم اتفاقا من هذا النوع مع دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد. وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاتفاقيات النهائية الخاصة بمناطق استكشاف برية وبحرية مع عدد من شركات الطاقة العالمية الفائزة في مناقصة دولية تم طرحها مؤخرا، في خطوة تمثل أيضا أول دخول فعلي لشركات دولية إلى مشاريع استكشافية جديدة في البلاد منذ نحو 17 عاما. إلى اللقاء.
0: Business News. Genre FM. Tendance. برعاية
3: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليوم يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة تندانس. اليوم جولتنا تهزنا لشركة الأنتروبيك واللي قالت اللي كونها وقفت بشكل فوري تشغيل أحدث وأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي اللي عندها، هذا بعد تلقيها أوامر ولا توجيهات من الحكومة الأمريكية، وتقول اللي كونه يلزم تعليق الوصول إلى زوز نماذج اللي هما الفابل 5 والميتوس 5 بسبب اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. توضح الشركة شركة الأنتروبيك لكونها جهة قرار ضمن ضوابط التصدير الأمريكية يفرض منع استخدام لدو النماذج هذوما اللي قلنا عليهم من قبل الأجانب من غير حتى تفاصيل حول طبيعة المخاطر الأمنية اللي استند لها القرار هذا. وبحسب أنتروبيك السلطات الأمريكية تعتقد في وجود طريقة محتملة لتجاوز الضوابط الأمنية اللي موجودة في وسط الفابل 5، شيء اللي بيش يسمح استخدامه في اكتشاف ثغرات البرمجية وإلى تنفيذ مهام سيبرانية حساسة. وجي القرار هذا في وقت تشهد فيه العلاقة بين الشركة والحكومة الأمريكية توترات متزايدة، خاصة بعد خلافات سبقت تتعلق برفض أنتروبيك إتاحة النماذج متاحة للاستخدام في أنظمة المراقبة الداخلية وإلا أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل واللي هي تابعة للجيش الأمريكي. أنتروبيك تأكد لكونها قاعدة تخدم حاليا مع الجهات الحكومية الأمريكية لحل ما وصفته أنتروبيك بتبع بسوء التفاهم على أمل استعادة إمكانية الوصول إلى زوز نماذج هذوما اللي نذكر بيهم اللي هما الفابل 5 والميتوس 5 في أقرب وقت ممكن. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهرة في الأمان.
6: جوهرة FM تندانس تندانس
7: جوهرة FM
8: الدنيا
9: جوهرة FM
10: جوهرة FM

الجوهرة اف ام. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك.

0: إذا الرائع سمير سروري وصلنا حتى للخمسة ودرجين على جوهرة فام. مرحبا تحياتنا ليكم طريق سلامة وين ما كان يوصلكم صوتنا على ليزوند فام. نسلموا برشا على الناس اللي شوفونا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك إن شاء الله من توا حتى للسبعة. وفي جروب اليوم مرحبا يرجع لنا سامي سنوسي.
1: مرحبا مرحبا بيك سي رامي ومرحبا بالناس الكل. نسلموا على سي سامي زادة كيف اللي هو عنده أشغال أخرى.
0: أي
1: كهو إن شاء الله نعديه وقيت به. إن شاء الله المستمعات والمستمعين نعديه وقت به.
0: كما العادة سويعطي من زمان خلي نقول أنا رامي مكلم في تعويض سامي بن نور إن شاء الله يرجع غدوة مع الجروب. وأنس بن مالك عامك مبروك.
2: عامك مبروك رامي عامك مبروك فيشتا سامي فيشتا. فيش تا اليوم
0: قعدنا نسأل أنا وياك البارح
2: أي خطر عندي جلسة في غرومبيلي في بلادك معناتها
0: هاي تحية أهلينا الكل
2: دونك بيسكو ما فماش بيسكو فيش تا دونك ما خدمتش ونجمت نجي معاك اليوم ونجمت باش نجم نكمل معاك المشوار من بعد نسلم على اسمه زمان اللي كان معنا هو
0: في سعين سي
2: تين سليم
1: أي سمير
2: سليم سمير
0: تحكيوا على سليم بوصفارة
2: سليم بوصفارة
0: ولا فرح ولا
2: لا سليم بوصفارة فما اسمه ليش
1: الاخر
2: سمير بن نور فوالا سمير ثرور سامي بن نور فوالا
0: سلاح دين ساكوحي بشي قصة عادية في زابينك ولا ما عندوش حلقة جاية كما العادة سبيعتين من زمان نرافقوكم بالموسيقى بالكويز ونبدأ من البداية هذه كواد 9

0: يلا في كواد نوف نبداو بيك أناس شنو عنا؟
1: حاجتين دو كواد نوف فيسا فيسا. الكواد نوف الأولانية باش نحكي على في الصين طالب مش طالب معناتها
0: هربت بيهم
1: مع مونديون طالب مش طالب جامعي طالب في الشارع يطلب فهمتني
0: متسول
1: غير كل المتسولين
0: هلا نشوفه في الفيديو على جوهرة تي في
1: روبو طالب والناس معناتها تشوفه فما شكون حتى يعطيه فلوس هي تجربة الحقيقة تعرف انت راهو الطلبة فيها أحكام وفيها فن وفيها خبرة وفيها معطى
0: ما نعرفش السياق
1: اي ليه معناتها
0: ماك تعرف منين نعرف
1: ليه تعرف سيرمون متأكد اللي قريت برشا حوادث كيفاش مثلا امرأة كبيرة طلعت لباس عليها وهي تطلب ولا راجل كبير ولا واحد معاق طلع مش معاق برشا معناتها الكل نارينا الشيء هذا معناتها وهذا كل باش يجذب التعاطف متاع الناس حالة زعمة حالة اجتماعية عندها طفل صغير معاق ذا تلم زعمة في الدبابز وهما يطلبوا دونك فما حاجة أخرى فما أنت فما طالب أنت بالذات تدخل طالب تعطيه وطالب لا هذايا مش أنت تقرروا هذايا معناتها الشعور نفسي يخليك واحد تعطيه ولا واحدة تعطيها وواحد لا
0: لعدة فما دي كريتير معناها
1: لا أنت مش دي كريتير أنت ما غير ما تحس أنا نجم نقول لك فما مرة طالبة دخلت قلت الناس كل بشعتيوها الناس كل بشعتاوها فهمتني
0: علاش شنو الكريتير او سبب
1: السبب هذية مرة في مقهى فاخر شوية معناتها مش فاخر برشا يا ما كان معناتها فاخر شوية
0: قديش قاوتو تنقول لك برشا
1: ألي بوك 10 سنين التالي ديجا 5000 10 سنين
0: التالي
1: فاخر فهمتني اي فاخر فهمتني ودخلت طفلة صغيرة يمكن عمرها 10-11 سنة لبسة مليح وتطلب انا شفت اللي برشا من اللي قاعدين واللي عمرهم بين ال 25 وال 50 يمكن باش يتعاطفوا معه ويتشبه البنات برشا من اللي قاعدين فالناس كل عطاتها
0: على طريقة عادل إمام معناها في الفيلم هذاك
1: تنجم تشبه شوية للمتسول
0: معناها أنا لباس ومانيش نطلب جوست عندي مشكلة
1: يمكن لا دخلت تطلب لكن هيئتها وطريقة لبسها وطريقتها في الوقفة والبوستور متاعها تخلي برشا يشوفوها كأني البنية نجم تكون بنتهم فالناس كلها عطاتها أنا متأكد اللي خرجت من مكان ذاك ما قلش من 30-50 دينار فهمتني دونك دونك في الصين التجربة أنه إنسان يتعاطف مع الآلة ولا لا نجم يعطي الآلة ولا لا طبعا بيسك أول مرة برشا باش بيدافع لا بيدافع الفضول أو التفضل كان يعطيه يا ما نتصور كان يكثر الطلاب هكا ما يعطيهم حد
0: مشكلة أي شنو يعطيه الفلوس مثلا نكتة غنية دعوة شنو
1: هو يطلب okay. فهمتني دونك هو
2: مش ديستريبيوتور تاع طلبة هذا
1: ديستريبيوتور تاع طلبة
0: الفكرة ما نعرفش قاعد نخمم معك بصوت عالي معناها من بعد هي الفلوس هذيك تمشي بار سيستم الناس محتاجه بالحق
1: يمكن ما نعرفش يا
0: خاطر هما غادي في
1: اللي اي نتصور يا ما هي تجربه شكون ينجم يتعاطف مع الاله وشكون لا الحاجه الثانيه الكواد نوف الثانيه في 30 ثانيه باش نحكيها الارجنتين السلطات الارجنتينيه بعثت للامريكا بما انها تنظم
0: كويس غدوه ذي.
1: تنظم كاس العالم
0: 13000 فما رقم اسمه 13000
1: يا لطيف كويس غدوه الله غالب في باريس
0: كمل
1: هاك تعرف كل شيء رم بعثت لها قائمة فيها تحب تخلي الغدوة
0: لا كمل ميساج
1: في 13000 اسم
2: اي في بالي
0: ممنوعين
1: تعرف على اسامي ممنوعين من دخول امريكا
2: امريكا
1: مش
2: كلها
1: لا مش دخول الملاعب دخول امريكا ما تقبلهمش امريكا علاش شنو عاملين سامي حسب رايك
2: على تخيك ايديولوجيك يعني
1: لا منطقيا لا. انا نقول مثلا كان نقرا الخبر وحده نقول مثلا مشاغبين في الملاعب مفيشين
0: عندهم سوابق
1: اللي كيما نقولوا بين قوسين هوليغانز فهمتني باش لا شنو اش عملوا الناس هذم ما خلصوش النفقه هاربين من النفقه رجال ما خلصوش النفقه الارجنتين بعثت اساميهم لامريكا باش ما تقبلهمش وكيك اللي يدفع النفقه ما يدخلش لامريكا ما يدفعش النفقه ما يخلصش النفقه ما يدخلش لامريكا وذاك علاش مشكله النفقه مش كيما في بالكم في تونس برك في العالم الكل
0: في العالم الكل ما نعرفش انس انت ادرى كاستاذ معناها في العالم الكل على نفس درجه العقاب معناها
1: طبعا لا
0: ما عندوش فلوس حبس
1: لا طبعا لا فما مش كل الحبس فما شكون الدين مدى هو بالاساس دين فهمتني فما بلدان تتشدد وتفرض الحب منهم تونس ما همش برشا الحقيقة علاش على خاطر يقول لك كان ما نعملش الحبس ما يدفع حد نفقة ما يدفع حد نفقة ولا على الأقل خلي يقولوا 30 فما 30% من الرجال على الأقل كان مش مهدين بالحبس ما هو بش يدفعوا نفخة إلى الأبد.
0: عندي تعليق على طريقة سيدي سامي.
1: خاصة الرجال اللي ما عندهم حتى شيء باسمهم، ما عندهم لا عندهم دار باسمهم لا عندهم لا كهرباء باسمهم، باش تنفذ عليهم؟ ما تنجمش تنفذ عليهم شيء.
0: سيدي سامي في المواقف هذيك فاش يعلق، انا شفت سيري ممتازه ياسر
1: جدا.
0: ايه؟ ممتازه ياسر. ايه؟ اسمها المتر سمير خدمه. ايه؟ رمضان 2026 بالحق حلو. الفكره ياسر حلوه كونه هو محامي مختص في القضايا هذيه
1: تاع النفقه
0: تاع النفقه وقوي برشا معناه مشهور برشا كونه يجيب حقوق الانساء ويحاول يخذلهم ماكسيموم حقوق الى ان يتحط هو في الوضعيه
1: يولي هو مطالب بالنفقة
0: يولي هو مطالب يولي هو عنده قضية طلاق يولي مطالب نفقة وغادي كان عنده برشا نفقات معناها برشا حاجات فيتبدل فكره كريمون الكل ويطلع بجملة ياسر محليها يقول القانون المصري في الموضوع ذي كيما عامل مع حد ما عندوش سلاح والآخر عنده سلاح فاللي ما عندوش يعطيه سلاح ما أقوى.
1: أيه.
0: سيري سيري ممتازة جدا
1: نجم تكون
0: نمشيو نشوفوها.
2: أنا تو سؤالي جست في تفاية على كون نفتح قبيليك.
0: أيه.
2: التسول فيه حاجة قانونية يعني نجم تعاقب؟ لا لا لا لا سوبوزون كو أنت تيوريكمون واحد عطاك فلوس.
1: أيه.
2: هكا ولا
1: اسكو شنو
2: هيبة عطاك فلوس؟
1: لا صديقك في بالك. أيه. فما دول تخلص على الكادو.
2: أي في بالي
1: في فرنسا مثلا
0: أمبوم
1: كي تخلص وأكثر من مدخولك في فرنسا مثلا كي يجي كادو فبتمشي تخلص عليه. أيه. قداش يسوى الكادو هذاك وتخلص عليه امبو ما
0: نجمش انا نكون قاعد نقول سامي سنوس هدالي 400 مليون
2: انا هذاك سؤالي اسكو العباد المتسولين هذاك التوريكمون يعني
1: خارجين على القانون
2: لا لا
1: وخارجين على الدوره الاقتصاديه
2: وثم حكايه براءه يعني ما تنجم تعمل لهم شيء خاطر التوريكمون عطاوهم فلوس ولا قانونيا لازمهم تصير فيها ديكلاراسيون لامبورتوكوا بالحق انا سين فري كيسيون
1: فالحاجه الخارج على القانون ما تنجمش من بعد دخلها في السيستم ايكونومي
2: فهمتك
1: ما تنجم انت تقول لي راني انا مثلا نبيع في المخدرات وعندي ندخل 100 مليون في العام ولا في الشهر ولا اللي هو ونمشي انا نحب ندكلاري عليهم
2: لا واضح
1: لانه نشاط من اصله غير قانوني
2: واضح
1: فهمت كيفاش
2: فهمتك باه انا الكود نفتاي باش نحكي على للواد لاتراكسيون تعرفوها للواد لاتراكسيون
1: قانون الجاذبيه
2: قانون الجاذبيه اللي يقول لك اذا كان تامن بحاجه بالكدي بالكدي بالكدي الدنيا كل تمشي معاك
0: هاي عديناه اكستري انا غني
2: فوالا انا البارح صارت الحكايه هذه في اتلانتا ماتش اسبانيا وكبير خويا ستاتيستيك يقولوا 74% استحواذ كوره من اسبانيا
1: هي راي اسبانيا حتى مع الارجنتين تعمل 74 بتعمل 72%
2: 27 تير كادري 27 تير كادري
0: حاول نفصل شويه للناس اللي مش ملمه بالكوره
2: البارح ماتش اسبانيا البارح اسبانيا والكبير 27 تير في اطار المرمى 6 للكبير تير برك كافير من بالكادري ومش كادري
0: فرصه حقيقيه في الكادري
1: صحيح خيخ هذيك نتاع الكورنير
2: اكزاكتوم والبار هذيك ويا اخي ثم واحد اسمه فوزينيا
1: فوزينيا هو الجارديان تاع
2: الجارديان تاع الكافير خويا 40 سنه ماشي لل 41 منع البارح كيفاش نقولها بلاد كامله فوار اون سيفيليزاسيون نذكروا اللي بلاد الكافير الكل مواطنين الكافير الكل يدخلوا في استادرات 50,000 فهمت يعني بوغ تو دير قداش ساعات جرينتا نتاع واحد ويبدا ليدر وبالمايند سيت تاع ليدر وحتى تزهر شويه
0: اما انت مأمن وزهر وحضور ذهني وكل ما بعضهم
2: روح روحه البارح ثم ثم ثم انتير نتاع شو اسمه هو ازر درشكون الاسبانيوري لوح روحه بدنه
1: ريزابال
2: لوح
1: روحه عمل ريكور
2: على ليتير البارح
1: عمل ريكور 30 دقيقه ما مس حتى كوره
2: اي
1: اول مره تصير جوار يلعب في الماتش 30 دقيقه ما مس حتى كوره حتى ما مس صغيره لا
2: الجارديان البارح نحى 7 بونتويت 7 وعمل 49 اري يعني اور اللي كثير كادري 49 انترفونسيون تخيل انت
1: نعطيك
0: وانا شفت الانستغرام نتاعو اللي هو
2: جوستومون
0: مش كان يقول لي 30000
2: كان 50000 طلع الزملين
1: ونص
2: في 90 دقيقه مش مش مش ماركه في لليوم او ماركه في 90 دقيقه الجارديان يعني العبيد ايغو ناسيونال ولا ايغو افريكا او ايغو كيفاش يقولوا حتى نتاع المونديال ينجم غدوه هذا نهار اخر يكون ان سامبول نتاع الريزيليونس
0: ومتقدم في العمر
2: 40 سنه
0: بالضبط
2: ماشي ال 41
1: فما زهر اخر فما لاعب من الكاب فير
0: في دقيقة شباب
1: أقل اللي هو معوض اللي هو ما يلعبش في الكاب فير وما يعيش في الكاب فير. الجامعة بتاع الكاب فير بعثت له استدعاته ما يعرفوش وعمره ما لعب في الكاب فير. بعثت له إيميل ما قراش الإيميل. ليه شافوا يا معلم ما جاوبش. الكاب فير شنو اللغة نتاعها؟
2: برتغيز
1: برتغالية. جات ما فهمش ذكاو شوية قبل المونديال بعثوا له ايميل باللونجلي باش فهم ملي الجامعة نتاع الكاب فير بعثت له وقالت له حاجة بيك باش جاوبهم وجا يلعب
0: معناتها اي فما برشا
1: حاجات ما هو جاب ايميل بلغة ما يعرفهاش طفي يقول لك سبام دونك يجي يفهم وجا يلعب معناتها شو الصدف ساعتش تلعب دوا
0: باهي هات نمشيو للموزيكا قبل فاصل صغير باش اسمو امينة الديفا الحقيقية في جرح المجاري حعيبة غاستي برونشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها
3: جوهرة بوبليسيتي كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
4: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى كيفاش مالي كانت تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موش بشيرة سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى

0: وصلنا على جوهرة فيم موسيقى باب حديد. توصلنا لوقاية الكويز في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال: شكون فيكم يعرف الميتومونيا؟ متلازمة اسمها الميتومونيا. زعما شنية؟
2: ميتومانية.
3: ميتومانية
0: اللي هي
3: مرض الكذب.
0: لا،
2: الخرافات.
0: ولا
2: الأساطير.
0: أكثر دقة معناها
2: أساطير.
0: لا، بعيد.
3: الوهم.
0: وهم بشنو؟ سامي قريب. هي متلازمة يعني ومنها 80% من البشر
2: يحلموا برواحهم ولا يستخيلوا روحهم بشوية ولا بس عليهم
3: وهم ال...
0: هم ناس يتخيلوا كونوا في نهار من نهارات باش يحصلوا برشا فلوس ويبداوا يحلموا ويتخيلوا كيفاش يصرفوا الفلوس هذي. معز حياتي يتبسم يظل عنده ال...
3: صرفهم مع السيد جا.
0: صرفهم سيب. عندكم منه هذي ولا
2: حنا بتبيع متى شو تو انت حاجه ما تعيشهاش وماكش باش تعيش.
0: اي
2: مانيش نحكي عليك
0: لان الحلم حتى لا يقتلنا الواقع.
2: باش ما نظمكش نحكي على روحي.
0: اي اصدمني
2: باش نهاني نحكي قلت لك نحكي على روحي.
0: اصدمني فرصه ما نجمش نكتب عنوان ونقدم مع بعض
2: ومانيش باش نعيشها. فهمتي؟ على الاقل نعيشها في مخي. اني انا في جزيره في المحيط الهادي على بحر وماء تركواز وقاعد على شيزلونغ وفما جو هكا كوكتيل ويشتحوا هكا بنات واحد بالجيتار ويشتحوا حاطين حاطين جيب بالبنان وورده
0: كليب غازي العيادي الاخر مش بعيد على هكا.
2: اي انا فهمت
0: كنتش بتشارك فيه
2: الحلم اللي قدمه غازي العيادي نوجه له تحيه.
0: يعني حلوه برشا.
2: حلوه برشا من غازي العيادي قاعد العوام الاخر اكثر مطرب مغني تونسي يعمل في نجاحات لو لا مقارنه مع حتى في على الاقل في النجاحات بالنسبه للفتره قصيره
0: العامين الوطني. باش نسمعوا بعد شويه مع سمير لوسيف اغنيه حلوه برشا انا رضيت الوالدين.
2: دونك هذاك علاش دونك واحد على الاقل يعيشها في مخه ويبدا ما عنده ما يعمل يبدا قاعد يتخيل على روحه فك البحر والبقعه التروبيكال هذيك وعامل جو وجيت بريفي تستنى فيه. فهمتني؟
0: هي ما مش هذه هي الميتومانيا. الميتومانيا تحديدا معناها تكون قاعد تقول انا باش نلقى فليجة ولا صندوق ولا باش
4: نلقى حاجة تربحني فلوس دانكو.
0: ليه يبدا في مخك بالضبط تقول 5 مليار دوات باش نصرف مليار دو بين الكراهب وبين كذا. الثاني باش نحل بروجي الفلاني. الثالث باش نعاون بيه فلتان
4: نفقة الرابعة
0: تصرف فيهم بال... عندك عندك منه الشيء هذا يا سامي سنوسي؟
4: والله لا ما عنديش حاجة هكا. ما نقول اللي بتاتر انا بالعكس نقول بتاتر ثم فكرة نجم تجيني اللي تخليني بروبولسيون يعني الفكره هذيك تجيب لي بتاتر
2: في نطاق الواقعي. انت
4: في نطاق الواقعي اما نقول بالك شيء فكره اكسترا اوردينير اللي تنجم تخليك انك تحل جوانحك.
0: خليت ماها مع خيال انس بن مالك شويه. قداش هالمونطون اللي تتخيله باش يبدل لك حياتك؟
2: 18 مليار دو دولار.
0: باهين اي باهين بالكدا. كيفاش تصرف
4: عليهم 10%؟
0: العناوين الكبرى اي
2: شنو هو؟ ليه نعرف بعد مش هبط لي عنوان مرة هبط خطر مرة في قناة أخرى كيكا مع سامي. فهمتني؟ هبط لي شنو مش تعمل بيهم؟
0: حلم من أحلامك
2: بش نشري ساعة زوز ما ثلاثة مقرات في تونس معناتها كلي لوكس كبير. يا ولدي عندك عائلة بابا عائلة أمي باش نعمل لهم كيما الكامباوند يسكنوا فيها باش كي نمشي نطلع عليهم نطلع عليهم
4: مع الكل
2: مع بعضهم الكل. فهمتي؟ نعمل لهم حاجة كبيرة. أصدقائي هذوك الساعة هذوك باش نعمل لهم فما دار من الديار نتاعي باش نعملها فيها بافلويت وديما لمات وهم أصدقائي ياكلوا ويشربوا ويشطحوا
4: إن شاء الله.
0: وحاجة حياتي يصلحنا الكل في البافلويت اللي تضربوا.
2: لا معز ما يصلحش. معز من صحابي هذاك. فهمتي؟ هذاك ما يدوا للراس وما يحطهاش.
0: جميل.
2: كل شيء حب معناتها قولوا باهي أمان مثال العب شويه انت
0: انا معني بالموضوع موجود في الحسابات.
2: انت اللي تحرك انت انت
0: حروك القيادة.
2: انت اللي تحرك في كل شيء. معناتها انت مش معناتها تحرك معناتها اللي انت اللي تقرب في بقعتي معناتها اللي تقول لي عملتها كيف اقول لك سي بون رامي خاطر نعرفك وليدها وتقدها.
0: سامي
2: زوز عندي دار
0: سامي بن نور. خلينا نكمل تشكيله نشوف مكانتهم في احلام انس بن مالك.
2: سامي بن نور هذاك طبعا معناتها هذاك ديما زاد كيف بون باش نعمل له حاجات خاصه بيه باش نعمل له خاطر سامي بن نور عنده حاجات هوايات ساعات مش كيما الهوايات نتاعنا رامي انا وياك وسامي سنوس
0: مكتبه كبيره
2: نعمل له حاجات نعمل له بيدجي لهواياته الخاصة. فهمتني؟ خاطر ما يشبهناش برشا في الهوايات. عندي مقر رئيسي باش يولي في موناكو باش ما ندفعش برشا ضرائب. فهمتني؟ هذاك في موناكو يمكن ناخذ بورتمان في باريس.
0: ما فيهوش 18
2: مليار 13 مليار دولار.
4: عندي مليار دولار 3 دولار يحكي على بي بي نتاع بلاد
1: يعني. لا اقل 3 مليار دولار يجيب فلوسنا 39 الف مليار.
4: كوراساو تنجم مش بعيده.
1: فهمتني كوراساو قريبه عندي ساعه عندي.
0: ما قالش نعاون شويه زويولا.
4: يعاون عقلك صحاب زويولا.
1: صحابي ديجا زويولا.
4: يعرف كل زويولا انا.
1: صحابي باهي.
4: معروف انا
1: لا نعمل مشاريع نعاون بهم الزويولا عندي فريق رياضي هذاك ساعه باش
0: اكشك انا مالك
1: اكشك هذاك الفريق الرياضي ساعه اللي باش نعملوا به فهمتني باش يولي معناتها في نيفو اخر دونك برشا مشاريع يلزمهم ما اقلش انا جيت نحسب خاطر 12 مليار دولار ما يلزمنيش
4: لازم 13 هما
1: 3 مليار دولار فهمتني
0: ان شاء الله ربي يكرم الناس الكل والفايده مش نحلموا كهو
1: خلي عاد مارتي هذاك الشيخك الفواياجات والواحد والشوبينجات فهمتني تبدا توا تجري وراي على باش تاخذ حاجه معناتها تقعد بالعام باش تولي معناتها ديما عندك كارت تعمل بها شوبينج فهمتني اصدقائي وصديقاتي ساعه باش تعمل كلي جار كلي مفاجئات مثلا انت صاحبي من فيسبوك عندك قديش من عام 10 سنين عندك مفاجاه عندك 10 ملايين انت قد هكا باش نفاجئ الناس الكل يا ما يلزمني 3 مليار دولار
4: ما بتلاقيه تاع ناس بالملك تولي بالاسفار
0: احلامي احلام انس انا صرفت نفس المونطون اقل شويه اما كله في بروجيات وباش نخدم برشا باش نخدم برشا هو باش يرتاح
1: لا ونخدم ونخدم ونعمل حاجات نعمل حاجات كان زادة تفيد البلاد ومشاريع اقتصادية ليه باش نهبركم مشاريع اقتصادية يا ودي
4: باهي جوست باش نقول لك حاجة جوست على على على ابروبو دو هذا فورتون تاع ايلون ماسك اللي هي بريسك 1000 مليار دولار تو
1: اول تريليونير في التاريخ
4: اول تريليونير في التاريخ اكثر من 74 بلاد البي بي مجتمع 74 بلاد
1: مع بعضهم عاد تلموا مع بعضهم
0: ومع هذا نتصور يخدم برشا وما يرقدش برشا
1: يخدم وعنده مشاكل
0: وعنده مشاكل
1: ويخسر شويه فلوس يدخل بعضه
0: ضغط كبير وكل شيء
4: ومرته تقول وين مشيت وين جيت وما تنساش راهو الامور هذيك الكل راه ما تغركش المظاهر
1: وانا عندي سؤال خاطر ديما نسال روحي قبل
0: زعما شكون مرتاح اكثر انس بن مالك ولا ايلون ماسك؟
4: لا انا نظن لي ايلون ماسك انس خاطر لازم فهمت برشا حاجات مخه انس برك
1: ولا نحط راسي على المخده نرقد
0: بالضبط انا نعرف
1: الفقر من عام الفقر وانك تحط راسك على المخده
4: نرقد عليك
1: ما عندك علاش تخاف معناتها
0: باهي
4: انا حبيت نعمل فازه
0: معوض متربص نتحاسب من بعد يقولوا لي نص ساعه في سؤال
1: نسالك سؤال مهم
0: تفضل
1: سؤالي
0: وين نختار نجاوب ولا
1: مهم لا ماكش تجاوب عليه خاطر ماكش معني بيه يا ما تنجم تجاوب عليه شنو الفرق ما واحد ما بين عنده معناتها ملياردير عنده 200 ولا 300 ويخدم وقتل روحه وعامل مشاكل ويعمل حاجات غير شرعيه وما يدفع الضرائب شنو الفرق ما بين 200 و300 ولا ما بين 300 و400
0: فما الحب هذاك نتاع التملك نتاع اكثر ديما
1: الفلوس يعملوا كل شيء هو واولاده ولاد ولاده ويعيش كما يحب اتخ ملياردير ولا مليونير قبل ولا ملياردير توا سي فيغ تو سكو تو فو من تسمى ثري تعمل اللي تحب عليه الكل نهار اللي ما عادش تنجم تحب اللي تنجم تعمل اللي تحب عليه الكل ما عادش نسميه ثري
0: باهي فما طبيب سوفيتي اسمه ليوند روجيزيف هو طبيب عمل عمليه غريبه حسب رايكم شنية
1: روحوا
0: نحكيو على 1961
1: تعرف نعرف البقعه زاد وين
0: باهي خلينا نشوف
4: في شسمه في الغابه هذيك تاع
0: ماهيش في غابه
1: في المحيط المتجمد الجنوبي
0: سي
4: اوكي
1: في الانتارتيك عمل عمليه على روحه ولا خاطر
4: على روحه
0: وي افترض كونه يعمل عمليه زايده على روحه خاطره كان الطبيب الوحيد الموجود في محطه ابحاث روسيه في وسط القاره القطبيه الجنوبيه قاعد يعاني من التهابات مده 24 ساعه قرر كونه هو يعمل عمليه وسط 13 فرد موجودين معاه وبالفعل الجراحه تمت ببنج موضعي قعدت ساعه و45 دقيقه عاونوه فيها مهندس ميكانيكي وعالم طقس
1: ميكانيكي معناتها مش بعيد
0: اما شنو كان الدور نتاعهم كونه فقط يمدوا آلات الجراحه هو كان يوجه للمرايه ونشوفه في التصوير على جوهره تي في وعاش لباس حتى سنه 2000 والمميز في الحكايه بالكدا كونه ليزوتي هذوما اللي يستعملهم لليوم موجودين ومحفوظين في متحف في ستراسبورغ موجودين ويمشيوا العباد ويشوفوا
1: في سان بيترسبورغ ولا في ستراسبورغ
0: في سان بيترسبورغ
1: سان بيترسبورغ
0: فوالا باش يشوفوا الاليات هذوما اللي السيد عمل بهم العمليه باهي من مواليد 3 اكتوبر 1957 في قريه ام السمعه اللي تتبع ولايه قبيلي اصدر 6 دواوين
1: نعرف صحيح قلت لي ام السمعه
0: مشيو نروحوا نعديو موسيقى
1: قلت لي ام السمعه
0: ام السمعه
1: نقول لك شكون
4: فين في قبيلي قلت
0: وي مولود 3 اكتوبر 57
4: شعر
0: وي هي هي
4: مخ كبر كبر كبر كبر
0: تفاحه
4: اي نيوتن اي
0: لا مش نيوتن
1: أم السمع
3: برا
1: كان نعطيك انديس تاع
0: الاوفيس محترم ولكن قلت تفاح
1: اي
0: ولا
3: هاي بازي مش نعملش برشا
1: قول
3: قول
0: قول تفضل
1: ادم فتحي
0: ادم فتحي وي اللي هو شاعر كبير برشا
1: جيبش يقول لك نعطيك انديس باش يقول لك لطفي بوشناق
3: اي ادم فتحي ديريكت
0: ولطفي بوشناق تعامل معاه في برشا اغاني حلوه وبخلاف لطفي بوشناق كان قدم زاده حاجات مميزه لبرا من تونس
1: نحكي لك كيف عرفتك قلت لي ام السمعه ما عندهاش برشا الحكايه عندها شهرين ثلاثه
0: تعاون مع الشيخ امام فوالا
1: اي عندي في مكتبه المحامين في المحكمه الابتدائيه ببريانا والوقت مؤخر وقت قعدنا مؤخر نهار من نهارات اللي ما جيتش فيهم انا وفما محاميه تتكلم بساعه تتكلم مليح وتونسي عادي على العربيه وتحس هكا لغة معناتها ثقافة كبيرة
0: لغة ثرية
1: وتحكي من الجنوب وواحد يا اخي قلت لها منين انت بالضبط قالت لي من انا من ام السمعة وهي شقيقة اتم فتحي دونك هي حكيت لي قالت لي راني من رانا من ام السمعة راهو كذا وراهو كذاك والمحامي هذه انا الحقيقة نسيت اسمها صغير معناتها هي بيدها تكتب الشعر هي بيدها شعر قلت لها عليها ما تخرجش قالت لي بون بحكم برشا ظروف ياما يظهر لي بالفترة معناتها ناس هذا معناتها قدم لها تحية
0: كبار شعراءنا من الجنوب معناها
3: من أبو القاسم وانت جاي
0: بالضبط لأنه الشعر ممارسة يومية
1: من الخريفات من الخريفات محدين وبشير
0: ممارسة يومية معناها في الفروحات متاحة بتلقى الممارسة الشعرية وكل شيء يلا هتناخذوا فاصل وراجعين مواصلين معكم في أنتيبيوتيك حتى للسبعة
5: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير جوهره اف ام بوبليسيتي

0: صنع في تونس.
1: فما حاجات تتبدل في لحظة، وفما حاجات تنجم تبدل حياة كاملة. في SOS نمنوا لكل طفل يستحق يعيش طفولته بأمن ويتعلم ويحلم ويكبر هو حاسس اللي ثم شكون يمن به. وعلى هذا وفرت SOS آلية الاقتطاع الشهري القار باش يكون العطاء متواصل والأثر مستمر. بخطوة بسيطة على الموقع الرسمي www.sosve.tn تنجم تختار المبلغ اللي يناسبك ويتحول كل شهر آليا لدعم يساهم في مرافقة الأطفال والعائلات المستفيدة من برنامج SOS. يمكن المبلغ اللي نجم يكون بسيط أما وقت يتكرر كل شهر ويولي فرصة تتبنى عليها أحلام وتعليم وإحاطة ومستقبل أفضل. الاقتطاع الآلي الشهري القار هو أكثر من تبرع، هو التزام بالأمل، التزام يخلي الطفل يلقى السند اللي يحتاجه اليوم وغدوة وبعد غدوة. إذا كان تحب تكون جزء من الحكاية هذه، زور الموقع الرسمي www.sosve.tn واكتشف كيفاش نجم تساهم في صناعة الفرق، ولا كلمنا على 58 371 092.
0: صنع في تونس.

0: أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
1: شزام.
2: يلا دونك هذوما الست اغنيات سهلين ولا صعب؟
3: صعب
2: صعب. سامي الورقه فارغه، نعاودوا نسمعوا مره اخرى.
3: لا لا
4: ثم ثلاثه ما عندهمش. لا لا
2: من غير ما نعطيك فرصه اخرى. باهي يلا.
3: ثم واحده نجم نطلع اسم الجروب وتو على طرطوشه لساني.
2: على طرطوشه لساني
4: باهي. انا نعرف واحده هكا.
3: فما واحده كامله والاخرى عندي نتفكر.
2: اعطيني الاغنيه الاولى شنو كتبت انس؟
3: مصطفى قمر.
2: لا سامي سنوسي ما كتب شيء.
4: اما يظهر لي عرفته.
2: محمد فؤاد.
4: محمد فؤاد.
2: لو شكل. لو بتحب صحيح كنت افتف وش الريح ما سبتش قلبي جريح وسط.
4: انا في مخي
2: التوفيق. الاغنيه الثانيه بومزيود
3: شكري ولد محبوبه.
4: هكا تغزل لي غزالي
2: بربي معز بربي. الشزام الجاي حط لنا ثلاث اغنيات لشكري ولد محبوبه.
4: والله من احسن الفنانين.
2: عمين يسمي فيه تحيه ليه ساعه اذا كان عنده انتاج.
4: عنده انتاج.
2: عنده تحيه ليه يا سيدي. خلينا نكتشفوا قديش انس بن مالك فان بالاسم الفني هذا.
4: هكا تغزر لي يا غزالي ولا شنو هي الاغنيه؟ نعرف
2: هكا
4: ما نعرفش.
2: يظهر لك يا غزالي.
4: يظهر لي غزالي.
2: والفنان
4: سيت
3: لطفي جرمانه.
2: لا الله يرحمه. محمد علي الاسمر.
3: ودخل سمير رصيف.
2: فوالا الاغنيه الثالثه سي انس
3: كوكو جامبو.
4: كوكو جامبو مستر بريزيدنت.
2: اموركم واضحه لهنا. الاغنيه الرابعه
4: هذا يظهر لي عرفتها شكون
2: ان شاء الله.
4: يظهر لي عزيزه جلال.
2: انا ماذا بي وي
3: عزيزه ولا. جلال ولا هني.
2: والغنية
4: لا نعرفش
3: مستنيك.
2: لا هي كلاش معناها. تتخيلها حاجه سهله تقول له
4: ام سي عزيزه
2: اللي هي تقول له تخيلها حاجه سهله.
4: لا ما نعرفش.
2: هو الحب لعبه.
3: والله
2: هو لعبة. كلمات عبد الوهاب محمد والحان محمد الموجي. الغنية الخامسه
4: توني براكس.
3: توني براكستون.
2: والغنية
3: امبريك ما هارت.
4: امبريك ما هارت.
2: يس اموركم واضحه في الاوكسيدونتال. الاغنيه السادسه
3: كاظم الساهر.
2: كاظم الساهر.
3: سيدتي.
2: لا سيدتي مجله على روحها.
3: الشبكه.
2: اما يقولها ادخلني سيدتي حبك مدن الاحزان وانا من قبلك لم ادخل مدن الاحزان. الى اخره. اللي هي الاغنيه
4: الاحزان
2: مدرسه الحب.
4: بريسك.
2: حلوه اغنيه. حلوه.
4: لا لا حلوه. من
2: ومؤخرا نظر في حوار مطول مع ناس بخاشة بودكاست مزيان برشا.
4: اما هو تبركل عليه فيزيكمون تعرف. بريسك 70 سنه
2: ترينا برشا.
4: يعني تبركل عليه
2: يلا الوقت معكم حلو. الوقت يتعدى في ساعة. نشكركم الكل الفريق التقني في استوديوهاتنا المركزية في سوسة وفي تونس. ميرسي توت ليكيب. يعطيكم الصحة. ملتقانا غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الفريكونس. يجعلكم غدوة إن شاء الله سامي بن نور في حلقة جديدة نوفيو مع سعاد ماسي. غير أنت غستي برانشي على جوهر فام. الدنيا ما فيها

0: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى
1: روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة FM، جوهرة FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. رحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء مستمرة، وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000. تونس تدعم الجهود الإفريقية في مواجهة إيبولا. وزارة التربية تنطلق في توزيع مواضيع النوفيام على المندوبيات الجهوية. في تفاصيل أخبارنا، انطلقت اليوم عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنيم ونظارة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، وفقا لما أفادت به وزارة التربية. هذا وقد ترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذا، أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين من السنة التاسعة، فيما ترشح 5381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026 وفقا لمعطيات إحصائية قدمتها وزارة التربية مؤخرا. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة خدمة التعليم الأساسي يوم 6 جويلية 2026. من رئيس الجمهورية قيس سعيد، شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وزير الصحة أكد أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك وتسخير كل الخبرات والكفاءات، مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وجاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. وتندرج هذه المشاركة في إطار التزام تونس الثابت بدعم الأمن الصحي في إفريقيا وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الطوارئ الصحية. قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية ل91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة كامل نهار هذا اليوم. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين نجبابلي أنه بالتوازي مع عمليات الترحيل هذه تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر 0 في اللاك 0 نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. أجمع بابلي يعتبر أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويليا من السنة الماضية، مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم للبلاد. كما أشار أن دور المنظمة الدولية للهجرة التي أمنت بدورها عودة 27000 شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. عقد بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الثلاث، حيث أكدت وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماع تناول آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. أيضا ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في وحماية مشتركة لشعوب المنطقة. أعلنت عمان وإيران اليوم التزامهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بضمان أمن وحرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك في ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخراً. الرئيس الأمريكي ترامب إن هدف بلاده من التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتمثل في تدميره وليس في الاستحواذ عليه، وذلك في تصريحات له أعقبت لقاءه برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا. صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بموجب اتفاق مرتقب لإنهاء الحرب، على أن يدخل قرار رفع العقوبات على مبيعات النفط حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت المصادر أن التسهيلات ستشمل أيضا الخدمات المرتبطة بعمليات التصدير بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين. على الجبهة اللبنانية استشهد 4 أشخاص اليوم في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين. يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة بدورها لاتفاق وقف إطلاق نار هش سار منذ تاريخ 17 أبريل الماضية. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى
1: على جوهرة فم، الدنيا وما فيها.

0: 75 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في. اسمه نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس،
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: برعاية
3: احلى بونوس لاحلى ناس
4: مع لوخه جديده احلى بونوس. اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليون.
0: اريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي كنتم موجودين تتابعوا فينا على جوهرة اف ام. هذا موعدنا جديد من دومتك، مجله اخبار تكنولوجيا وعالم الاتصالات. اكيد نبداو بالموسيقى قبل ما نستقبلوا اولى اخبارنا اليوم في مجله التكنولوجيا. موسيقى

0: دوم تيك دوم تيك
1: لقنا متواصلة اليوم في دوم تيك للتسعة متاع الليل. نبدأ بشركة LG اللي تقدم لنا جديدة من جمعة لجمعة، وين أعلنت عن إطلاق مجموعتها الجديدة من أجهزة التلفزيون من نوع الميكرو RGB EVO AI وال RGB EVO AI ميني لعام 2026، واللي تصمت باش تقدم جودة صورة استثنائية بفضل إعادة إنتاج الألوان بشكل أكثر نقاء ودقة وطبيعية. وبالفعل حصلت أجهزة التلفزيون الجديدة على شهادة رينلاند لقدرتها على إعادة إنتاج الألوان الأساسية الثلاثة واللي نعرفوها الناس الكل، هي الأحمر والأخضر والأزرق، بشكل واضح ومتميز. وتضمن أحدث ابتكارات LG في معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي المستندة إلى أكثر من 13 عام من الخبرة والابتكار في تقنيات الأولاد. ويعتمد النموذج الرائد اللي نحكيه عليه اللي هو الميكرو RGB EVO AI على تقنية الميكرو RGB المملوكة لشركة LG، ويتميز بتغطية لونية كاملة توصل نسبتها ل 100% لثلاثة معايير لونية، وهي الـ BT2020 والـ DCI-P3 والـ Adobe RGB، إلى جانب معالج الـ Alpha 11 AI الـ 3e generation واللي يضمن أعلى مستويات من الدقة للصورة. وكي نحكيه على سلسلة الميني RGB EVO AI اللي تهدف لإتاحة تجربة جديدة لشريحة أوسع من المستخدمين من خلال تقنية التاندم LED مع تغطية لونية كاملة توصل ل 100% لمعايير DCI-P3 والRGB أو Adobe RGB، الشيء اللي يوفر ألوان غنية وتباين محسن وصورة أكثر واقعية للمشاهد avec un contraste extraordinaire. وتدعم أجهزة التلفزيون الجديدة زوز تقنيات اللي هي الدولبي أتموس والدولبي فيجن، ومعدلات تحديث توصل 330 هرتز لعشاق الألعاب، بالإضافة إلى دعم الألعاب السحابية بدقة 4K HDR عبر خدمة الجي فورس ناو. وبفضل منصة الويب OS في نسختها 26 ومميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة اللي تقدمها LG بما فيها جوجل جيميناي وميكروسوفت كوبيلوت، تقدم LG تجربة استخدام خاصة وسهلة وآمنة تتكيف مع احتياجات كل مستخدم. ومن خلال الجديد من أجهزة التلفزيون هذية، تأكد بالأكيد شركة LG مجددا التزامها بدعم حدود الابتكار في مجالات الصورة والصوت وتجربة المستخدم بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية من LG.

0: دوم تيك دوم تيك.
1: ما زلنا معكم متواصلين في دوم تيك على جوهر اف ام ونحكيوا على جديد المبادرات التكنولوجية ونحكيوا لكم على مديرة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية دار البارون ديرلونجي في منطقة سيدي بوسعيد في تونس العاصمة وأيضا سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس رسميا تجربة غامرة جديدة للواقع الافتراضي والممتد باستعمال الفي ار والإكس ار في قصر نجمة زهراء بسيدي بوسعيد. ومن خلال أحدث التقنيات الرقمية نجم تتنقل التجربة للزائر في قصة مؤتمر القاهرة والشخصيات المؤثرة اللي شكلت التراث الموسيقي في تونس والمنطقة. هذاك علاش تم تحويل جولة الواقع الافتراضي من خلال منحة الصندوق أو صندوق السفراء الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية للمحافظة على التراث لفائدة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية تحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وانتج عليه شراكة مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وتيناس، وهي شركة ناشئة تونسية رائدة متخصصة في تقنية الواقع الافتراضي والممتد، وتعمل المبادرة على تعزيز نفاذ الجمهور للتراث الموسيقي التونسي الثري مع إظهار إمكانيات التقنية المتطورة والغامرة باش تحافظ على التراث الثقافي وتروج له للأجيال القادمة. وفي حفل الافتتاح أكدت مديرة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على أهمية المشروع في الحفاظ على تراث الموسيقى التونسي وتعزيزه، وكيف كيف تأكد كون العمل هذا صار تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بالحفاظ على تراث الموسيقى التونسي وتوثيقه ونقله لشبابنا وأجيالنا القادمة. ومن خلال الجمع ما بين البحث التاريخي الدقيق والتقنيات الرقمية المبتكرة وقع خلق طرق جديدة للجمهور باش تتفاعل مع تاريخ الموسيقى العربية والمتوسطية، ويساهم المشروع زادة في تعزيز أدوات الوساطة الثقافية وتوسيع النفاذ للتراث من خلال تجارب الزوار المبتكرة. في الوقت اللي تحتفل فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 250 لاستقلالها وبما يقارب 230 عام من الصداقة مع الجمهورية التونسية، نلقاو كون البادرة هذه تجي في إطار الحفاظ على التراث الثقافي التونسي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعتبر التجربة الجديدة للواقع الافتراضي خطوة مهمة في المجال هذايا، وتستخدم أحدث التقنيات لتقديم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية والنجمة الزهراء للأشخاص اللي ما كانتش عندهم فرصة سابقة باش يزوروه بشكل شخصي، ويمكن أنه التجربة هذه تعطيهم إمكانية النفاذ الافتراضي لاكتشاف التاريخ التونسي، وربما في يوم من الأيام يعيشوا نفس التجربة هذه بأنفسهم. التجربة تتميز ربما نظرة جديدة مستحثة للتراث، وتستغرق 15 دقيقة بتمثلات ثلاثية الأبعاد مفصلة للغاية للبارون رودولف ديرلونجي والمنوبي السنوسي وخميس طرنان وأحمد الوافي، بالإضافة إلى وجهات الواقع الافتراضي التفاعلية اللي تتيح للزوار استكشاف تاريخ وأهمية المشاركة التونسية في مؤتمر القاهرة. وتتوفر التجربة باللغات الفرنسية والإنجليزية وبالعربية بلهجتها التونسية، وهي مصممة باش تجلب جماهير متنوعة وتوسع النفاذ لتراث الموسيقى التونسي بشكل محلي ودولي. ولضمان أعلى معايير الجودة والدقة التاريخية، جمع المشروع خبرات في تقنية الواقع الافتراضي والممتد ومختصين في الموسيقى وخبراء في التراث اللي ساهموا بدورهم في تطوير المحتوى والنصوص التفسيرية والتحقق من صحتها.

0: نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع
2: برعاية
3: احلى بونوس لاحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريدو طور عالمك. دوم تاك. دوم تاك.

مازلنا معكم في دمتك على جوهر FM ونحكيه على أحدث الحلول الطاقية المعتمدة على الطاقة الشمسية، وين شركة زينيت تكنولوجي الشريك الاستراتيجي للمؤسسات في مجال التحول الطاقي في فعاليات معرض بيك 5 جرين أفريكا 2026 اللي وقع تنظيمه من 16 إلى 19 جوان بالمعرض الدولي بالكرم. وأهدف الحدث هذا لتقديم أحدث الحلول الكهروضوئية الموجهة للقطاع الصناعي والمستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص اللي تتيح الطاقة الشمسية باش تعزز تنافسية المؤسسات وخفض تكاليف الإنتاج. وفي ظل الارتفاع المتواصل لتكلفة الطاقة والتحديات المتزايدة خلينا نقوله والمرتبطة بالتحول البيئي ومطالبات الأسواق الدولية، تأكد المشاركة والفعاليات هذه كون الاستثمار في الطاقة الشمسية لم يعد مجرد خيار بيئي، ولكن ولا رافعة استراتيجية لتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي وحتى الدولي. الرؤية بالأساس هي رؤية طويلة المدى تتكز على الجودة والابتكار ومرافقة الحرفاء في مختلف مراحل المشاريع، وما تقتصرش على توفير المعدات والحلول التقنية أكهوب، ولكن تقدم خدمات متكاملة تشمل الدراسة والتصميم والتمويل والتنفيذ والصيانة والمتابعة في الأداء. وأصبحت اليماج والمؤسسات التكنولوجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة تعتمد على أفضل التقنيات العالمية في قطاع الطاقة الشمسية، مع الحرص على تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الدولية. وتشكل منظومة المرافقة المتكاملة عامل حاسم في نجاح أي مشروع للطاقة الشمسية، اللي يضمن المؤسسات الصناعية أفضل عائد على الاستثمار ونتائج ملموسة على مستوى التكلفة الطاقية.

0: تك قم تك.
1: ما زلنا معكم مع مجموعة أخبارنا المتنوعة والخاصة بقطاع التكنولوجيا والتبادلات في مجال التكنولوجيا وأيضا العلاقات الثنائية بين تونس وغيرها من الدول. وين سلمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس منصة التوفيق ما بين الشركاء بريدج تيك الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى غرفة التجارة الأمريكية في تونس، وكان هذا في تظاهرة لاحتفال بالروابط التجارية المستمرة ما بين الولايات المتحدة وبين دولتنا الجمهورية التونسية. وتربط المنصة الشركات الأمريكية بمجموعة واسعة من المهنيين التونسيين في مختلف المجالات والشركات الناشئة المبتكرة وخريجي الجامعات، الشيء اللي سهل على الشركات استقطاب المواهب وتحديد الشركاء التجاريين واكتشاف فرص جديدة للنمو. وباش تعمل المنصة تحت قيادة غرفة التجارة الأمريكية في تونس بوصف بريدج تيك أداة عملية باش تعمق الروابط في القطاع الخاص بين الشركات الأمريكية والشركات التونسية. تم تطوير المنصة التكنولوجية بريدج تيك كجزء من مشروع تعزيز الابتكار في نظام الشركات الناشئة الممول من الولايات المتحدة الأمريكية، ومبادرة بقيمة 3.3 مليون دولار نفذتها شركة ديليوت تونس من سنة 2019 إلى سنة 2026. وشاركت خلال مشروع البروم إيزو 15 شركة ناشئة تونسية من قمم أعمال الأمريكية الكبرى بما فيها سيلكت يو اس اي ومعرض الإلكترونيات الاستهلاكية. و دعم المشروع 8 شركات ناشئة في تقديم براءات اختراع دولية، ومكن 6 شركات ناشئة من التوسع في دول وأسواق جديدة، وعزز النفاذ للتمويل لفائدة 110 شركة ناشئة. ومن بين قصص نجاح البرنامج تقوم الآن شركة ناشئة في مجال الأحياء المائية المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتأمين شركاء أمريكيين والتفاوض لنشر تقنياتها عبر المنطقة، بينما تتوسع شركة ناشئة صحية بشكل نشيط في الولايات المتحدة الأمريكية وتندمج

مازلنا معكم في دومتك على جوهرها فام، وحبينا نخمو بخبر طريف نوعا ما عنده علاقة بمجال التكنولوجيا، وين تجاوزت ثروة رجل أعمال الأمريكي إيلون ماسك حاجز تريليون دولار في سابقة هي الأولى من نوعها في عالم المال والأعمال، وهذا على أثر الطرح العام الأولي لأسهم شركة سبايس إكس في بورصة ناسداك الأمريكية. وبالفعل ارتفعت ثروة ماسك من نحو 800 مليار دولار قبل الإدراج لأكثر من تريليون دولار، مدفوعة بحصته البالغة 4.8 مليار سهم في الشركة، بالإضافة إلى استثماراته والحصص متاعه في شركات أخرى منها شركة تسلا الخاصة بالسيارات الكهربائية. وافتتح سهم سبايس إكس مداولاته عند 150 دولار للسهم، وظل الأعلى على مستوى 138 دولار، هو السعر اللي دفع القيمة الإجمالية لثروة ماسك اللي تجاوزت حاجز تريليون دولار. وكان سبايس إكس قد أعلنت في وقت سابق من العام هذايا إدماج أنشطتها المرتبطة بالصواريخ والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في منظومة موحدة. وأشارت الشركة إلى أن الدمج يمنح موقع فريد باش تطور مفهوم الحوسبة المدارية بالذكاء الاصطناعي عبر نقل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الأرض للفضاء باستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام. ويعد هذا الإنجاز المالي غير المسبوق في التاريخ الحديث اللي يجي بعد نحو 110 عام من دخول رجل أعمال أمريكي جون روكلفير سجل الأثرياء كأول شخص تجاوز ثروته مليار دولار في عام 1916.

0: تك دوم تك.
1: ما بعدنا نوصلوا لاخر لقاءنا في دوم تك على جغرافيا، ما موعدنا بعد شويه مع اخبار التسعه متاع الليل قبل ما نستقبل لكم في خاطره جديده على جوهرة اف ام، والموعد يتواصل مع فريق السهره بدون انقطاع ان شاء الله لفجر نهار غدوه في الامان.
0: تسمعوا نهار 3 8 9

0: ومتمتع ومتمتع ومتمتع برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك. بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جورا اف ام تي في و

0: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى.
1: الموعد
0: نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة فيم. هاجر النوالي.
3: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة غير معلنة إلى فسقية الأغالبة بولاية القيروان، واطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على تقدم سير أشغال ترميم هذا الفضاء والمحيط المباشر له وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة طرق الفول. ويشار مستمعينا إلى أن أشغال تهيئة فسقية الأغالبة والتي أذن بها رئيس الجمهورية كانت قد انطلقت في جويليا 25 و2000، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وخلال هذا الاجتماع أكد وزير الصحة أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية، مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. دوليا، كشف مصدر مطلع لرويترز عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاستثمار في إيران، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ. مجلس الوزراء السعودي يجدد تأكيد المملكة على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي، متطلعا إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للأزمات، مشددا على أنه لا بديل عن حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة: خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بداية الليل بالوسط ومحليا الشمال، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. الرياح من القطاع الشرقي بالجنوب قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هذه الليلة مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 21 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل، وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور: 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد: 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. الاستوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويليا. المونديال على جوهرة فم تي في حاجة أخرى.

0: 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة أفام في ميدال سبيتار المنستير. استعجالي برا مشوفه قلهم وزير الصحة إيجا طن سبيتار المنستير. استعجالي عند الواحد يهزوا عليه في المرض شوفوا يتخرقش بالقرقاشة بالوسخ، شوفوا القطن ملوح بالدمومة، شوفوا العباد كي قاعدة مرضهم طايشة على الزيت، شوفوا سبيتار مستير حالته حليلة. استعجالي راهو ما نصف لكش برو، شوفوا بعينيكم الفاصلات المطيشة، الواحد يمشي مشي عالو اللي يمرض ما عادش يمشي سبيتار مستير، ما عادش نمشيولو نداء وزير الصحة عمل طلع سبيتار مستير.
2: أنا مواطن من أولاد الأحمر من الفقهية، الماء مخصوص علينا ماناش فاهمين علاش الماء يقص عليه كان في أولاد الأحمر بالذات. شوف شط مريم والطنطانة وكل كاية عندها من الماء، الماء يقص دائما وأبدا كان في أولاد الأحمر في الفقهية، مانيش عارف مستشفى ولا شيء. وماذا بيا الرسالة هذه توصل للسيد معتمد أكودة للوالي وللسيد الرئيس، هذا مش نموتوا احنا بالعطش. مبارك الله فيكم.
3: حب نبلغ صوتي سليانة يشوفنا منطقة الزواغة دي تابعة سليانة اللي قاعدين طوعا جيل 13 سنة ولا 14 سنة بلسنة في القنطاوي في طريق سياحية بالنار مكسر طوعا على الأقل عنده ثلاثة جمعات قد سكزاز في الطريق العام. البلدية وينه أعوان النظافة والهومة وقفولها بلدية حمام سوسة، زيدوها الأوان خلوهم ينطفوا الشوارع. علاش هكا نطاوي هكا جزاز مطيش على حد يطيح على حد؟ علاش هكا؟ علاش هكا الدنيا وليت؟ علاش
4: ثم برشا ناس يجيهم استهلاك في الماء هو مستهلكوش، يقول قايل علاش هذا الأسباب شنية؟ ثم ساعات يصير فويت في الساش ما نعرفش علاش كلها براسك سواء تشري جديد ولا اللي هو ويضيع في الماء بطريقة ما تفيقش بها، وهك علاش قاعدة تجينا في فاتورات مشرطة تبتو في استهلاك الماء.
0: ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان.
5: مساء الخير، مساء نور، أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026 الموافق لواحد محرم 1448 هجري، عام جديد، عام هجري مبارك على الجميع، كل عام وانتم حي بخير. أهلا وسهلا مرحبا سينو، حلقة جديدة من خواطر هي الخاطرة الثانية لهذا الأسبوع. خاطرة اليوم في استضافتنا باش يكون بحضرنا ممثل تونسي درس بالمعهد العالي للفن المسرحي، شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات الدرامية وخاصة برز في الدنيا أخرى في الجزء الثاني والهربة عام 2019. نذكر بدايته مع كركر وعبقر، مسرحية كانت للأطفال تعملت عام 2011 والعديد من المسرحيات الأخرى، ويعود بمسرحية جديدة مسيو بروبر. بعد شوية باش يكون ضيفنا للحديث معاه في خواطر لاكتشاف الفنان واكتشاف الإنسان من داخل هذا الفنان. وليد الزين ضيفي حتى للعشرة متاع الليل في خاطرة من إخراج سامي الظهري وإعداد وتقديم ظهير الجيس. أهلا وسهلا مرحبا، عامكم مبروك.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لكم. حلقة جديدة، خاطرة جديدة، كما قلت فنان مسرحي ولد المعهد العالي للفن المسرحي، شارك في العديد من المسرحيات، أولهم كركر وعبقر عام 2011، مسرحية للأطفال يا حسرة. شارك في الجزء الثاني من دنيا أخرى، وإن كان الظهور فعلا، وأيضا في العديد من البرامج التلفزية. سعيد جدا أنه يكون ضيفي الليلة وليد الزين. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا زهير، تحياتنا سعليك ولكل مستمعي جوهرة فام في الساحل، في البلايس الكل وين يوصل لهم صوت جوهرة فام. تحية الناس تسمع فينا في كرهبهم. فرحان برشا موجود بحذاك، بالحق نفرح أنه نكون موجود في برنامج نحس اللي ينجم يقدم لي إضافة بالنسبة لي أنا في الحضور، وهذا شرفني. شرفني
0: زاد لي أنك تكون ضيفي، ويشرفني برشا بجيت بحذاك، وخاصة جيت بجديد طبعا، شوية نحكيه عليه. ولكن قبل خلينا نسمعك عنوان كرسيك من هذه اللحظة. هك
2: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة،
0: وانت في حضرة الصراحة في برنامج خواطر. ساعة في العادة صريح ولا دبلوماسي؟
1: صريح ساديبون ساديبون تعلم من نهدي.
0: اليوم تنجم تكون صريح؟
1: نحاول نكون صريح.
0: عليه
1: الصراحة الضر؟ لا مش الضر، أما أنا بتاتر أنا ونوعية السؤال. أنا خاطر مش مسؤول على نفسي فقط، دونك عندي انتوراج، عندي كذا، دونك نحاول أني نجاوب في المتاح اللي نجم أنا نجاوبه في معناتها الضوء الأخضر اللي موجود.
0: جميل. احنا مدام بدينا على الألوان الأخضر والأحمر والأصفر، حياتك الشخصية والد الزين خطوط اللي نوصلوا للأحمر ولا باللو الخط أحمر؟
1: اي والله يشوف في حدود، انا ديما نحب نحاول انه
0: يعني فما حاجات مش نعرفوها،
1: ثم حاجات، ثم حياة شخصية انا نحب ديما خاطر انا مش مسؤول عليها، ديما نستحفظ بها، خاطر انا كفنان ولا كممثل ولا كذا معناتها نجم نحكي في برشا مواضيع، اما حياة شخصية بتاتر نحاول انه تكون معناتها حتى في الانترنت، والواحد ما تلقانيش نهبط برشا على حياتي الشخصية وحياتي الخاصة، دونك نحاول اني نخليها نعيشها حياتي الخاصة اكثر من نهبطها،
0: رغم انه الكثير من الفنانين يستعملوا حياتهم الشخصية باش يخلقوا بها البوس، باش يعملوا
1: بها الجدل. صحيح صحيح، لا صحيح، لكن تنجم تكون زاد راهو سلاح ذو حدين. راهو شوف انا مثلا عندي مثلا مرتي ولا عندي عائلتي ولا عندي امي ولا عندي كذا، هذوما حاجات نحاول انه نكونوا خاصين بي انا، نحاول ان نعيشهم لروحي انا اكثر من اللي نحاول نوريهم برشا.
0: حق الجمهور كشخصية رأي عام اليوم أو فنين أنه يعرف بعض الحكايات،
1: من حق كلمة معش أنا نعتبرها مش بالحق، من حق من حق معناه
0: الكوريزيتي إذا كان ما يحبكش مش مغروم بيك، ما هوش بش يلوج عليك وين مشيت وين جيت، ومعرس مش معرس، قاري مش قاري، إلى آخر.
1: صحيح لا صحيح صحيح، حاجات هذو مسحاح،
0: أما مش لازم ندخلوا في
1: ليزانتيميتي. بالضبط صحيح كلامك صحيح.
0: بيه نبدأ والد الزين، لو كان نطفيه المسرح والكاميرا، من هو والد الزين؟
1: والد الزين بتقتريف، والد الزين هو مواطن تونسي تولد في عائلة تونسية بسيطة
0: في منطقة
1: مورناك، بالتحديد في منطقة العلالقة. عائلة تونسية متكونة من 5 أخوة والأب والأم. عشت في ظروف معناتها مادية صعبة. بيان سور البو الله يرحمه كان يعني يخدم عامل يومي باش يكبر ويقري 5 اولاد، خاصه
0: انتم كل اولاد،
1: كلنا اولاد. لا ما ثماش، لا
0: دونك
1: بنات، لا دونك كلنا فهمتني اولاد. دونك
0: طفولتك كيفاش كانت وليد؟
1: والله
0: طفولة صعيبة،
1: طفولة شوف في وقتها
0: سعيدة،
1: في وقتها
0: مدلل مش مدلل
1: في وقتها، شوف في وقتها بتاتر ريت تو كي نرجع، علاش ما نحبش نقارنه، خاطر توا ولات تطورت الدنيا ونشوفه في الانستغرام ونشوفه في فيديوهات ونشوفه في الناس اللي سوا ديزون بين الظفرين زعما عايشين والسعاده وكذا، لكن في وقتها كنا
0: برشا فيك راهو
1: صحيت
0: برشا كذب وبرشا مسرحيات وبرشا فون دي كرون اكثر
1: كله مونتاج وكله فهمت، اما في الوقت هذاك برشا سعاده خاطر شوف نلعب ونعيشوا بالموجود
0: بالموجود،
1: وخاصة كان الوعي كبير في الوقت ذاك، خاطر أنا وإخواتي كنا نخدمه وقت مثلا مش قراية في العطلة، نخدمه نهار لحد، نخدمه نمشي نخدم نهار لحد، نبيع الساشيات باش ندخل لك الأربع آلاف خمس آلاف مصروف بينسور في الصيف بطبيعة الحال بما أنا منطقة فلاحية، نخدم في الكرموس، نخدم في العنب، نخدم في في الفلاحة، كيف كيف إخواتي زاد نفس الحكاية. دونك ثم سعادة أخرى راهو، خاطر ثم أنك تقبل زاد وضعيتك راهو، وخاصة وخاصة وخاصة البو وقت اللي تفهم اللي بوك ما نجمش ياخذ لك سبيدري ذاك وما نجمش يشري لك الحاجة ذيك، دونك أنت تحاول أنه في الوقت ذاك يكون عندك الوعي أنك تمشي تخدم وتقرأ باش تنجم توصل.
0: وقتها في الجينيراسيون تاعنا ما كناش عندنا كل معناتها ما كناش ساعة أولا متطلعين على إنه هذا سنية وهذا مش سنية وفي الفرق وكذا، تعرف اللي كاو فما لبسة جديدة تلبسها وفما تلبس ما فماش صحيح. ما فماش وتاع خوك مازال جديد نجم تاخذه، هذاك
1: هو كانت الشيخة غادي كان كنا
0: ما كانتش عقدة معناتها
1: فماش ليه العقدة ما كانتش مستحيل.
0: من ناحية التربية كانت التربية صعيبة وإلا
1: تربية
0: خمسة أولاد؟
1: أي خمسة أولاد أكيد صعيبة صعيبة، معناتها الحاجة اللي أنا أشوف أنا مثلا أمي مثلا كانت من مش قارية، مش عاملة لسوسيولوجي ولا عاملة علم الاجتماع ولا عاملة، معناها مش قارية في حياتها، ولكن أم ربيتنا صدقني يا زهير بالفترة بالقناعة، ما تعديش على الناس، تخدم على روحك، تقرأ على روحك، لازمك تقرأ، ما عندك حتى حل راهو باش تنجح إلا قرايتك، راهو ما عندنا حتى شيء، معناتها كانت كان معناتها بالحق كان ثم حاجات تعديهم لنا الوالدة، انه تاكل وترضى باللي يجي وتقول الحمد لله، خاطر اليوم عندنا باش ناكلوا حاجه باهيه شويه ديزون باهيه، معناها غدوه راهو نجم نعملوا محمصه، بعد غدوه نجم نعملوا مرقه خضره، بعد غدوه نعملوا شكشوكه، معناها
0: ولينا
1: ما ثماش الدليل. ديجا تو انا مرتي تقول لي مانيش مصدقه انه ما تشرتش، معناها في الدار انا تو ما نشرتش اللي ثم ناكل، خاطر تربيت على اللي ثم ناكل، مانيش شبه هذه اش عندنا اليوم ولا كذا، لا تربينا في الجو ذاك، في الجو نتاع اللي هذا الموجود.
0: ولو تراجل كل معناتها مش عائلتكم وحدها، معناتها تقريبا جيرانكم الكل تشبه لبعضها،
1: صحيح نفس الطفوله نتاع انه شوف الهدف نتاعك انه باش تنجح الحاجه الباهيه اللي يعديها لك بوك ولا امك انك لازمك تقرا وتقرا،
0: تعرف الحاجة الباهية دون لو طون، خاطر تو ما عادش ما دون لو طون، حتى اللي لابس عليه
1: بالضبط
0: كان يتعامل مع صغير ويزمو يعرف قيمة الفرنك. تحب الفرنك امشي خدم،
1: امشي خدم على روحك،
0: امشي اخدم في العطلة، دبر مصروفك، خاطر كان يعطيه الفرنك ساهل تو يضيعوا في الساهل وفي اللي ما يسويش
1: بالضبط. دونك كانت هاني باش نلخص لك، معناها كانت طفولة شوف فيها الاحتياج وفيها سعادة، فهمت؟ فما مثلا توصل في وقت من الأوقات أنك في العيد ما تلبس حاجة جديدة مثلا، ما يخلطش البوك ولكن يوعيك، فهمت؟ أنك مش تعيد ساعات،
0: فما مومون تاع حزن، فما مومون تاع وجيعة
1: بطبيعة الحال،
0: عشناه الكل تشوف والجيرانكم لابسك السبيدري اخر صيحه تاع ابوك ما يقدرش باش يجيبوا لك، تشوف والجيرانكم عندهم بسكليت وموتور وابوك يمشي على ساقي، ما تحسها كمام، معناتها انا عشتها على
1: الاقل اي في وقت من الاوقات انا حكيت لك تحسها
0: ولا نكره كمام قلة ذات اليد
1: بطبيعة الحال
0: تأثر في نفسية
1: بطبيعة الصغير. الحال لكن
0: حسب التربية،
1: حسب التربية صحيح، التربية اللي أهم حاجة أنه تم أنه راهو ماكش كيما الناس، خير من الناس وأقل من الناس وكيف الناس، هذه ديما يقولها الوالد الله يرحمه، هذيك اللي الإنسان تربى عليها، القناعة خاصة اللي كنت تحكي عليها، القناعة مهمة على الأخر، وخاصة زادة انك واعي وين قاعد ماشي ومنين انت، خاطر شوف الظروف كان كان انت ما تقبلش واقعك وما تقبلش الظروف نتاعك ما تنجمش تتطور، سينو نمشيو للحاجات الخايبه كون واحد كان ينجم، خاطر عشنا في منطقه اجتماعيه صحيح
0: متصالح مع
1: لا وتنجم تمشي للخايب وللفساد وتمشي للحرقه وتمشي تنجم تعمل برشا حاجات.
0: حكيت انه ما عندكمش اخت وخمسه اولاد، تاثر نفسيا عليك، كنت تتمنى تكون عندك
1: كنت تتمنى. هو شوف كانت هو أمي جابت طفلة قبل توفيت، عاشت يمكن خمسة ستة شهور ومن بعد مرضت وتوفيت
0: به
1: دونك بعد
0: كل أولاد
1: أنا كنت آخر واحد،
0: أنت صغرون
1: أنا آخر واحد، كانت البرمجة
0: أنك تكون بنية إن شاء الله ما لبسوكش بنية يا أخي
1: اني نكون بني فهمت. دونك كان وقتها يستناو كهو اخر كرتوش
0: هذه كنت الصدمه
1: يا اخي كهو مش كاتبه. ولكن شوف في وقت من الاوقات كنت اتمنى تكون عندي اخت طفله في خاطر هي كانت قاعده عايشه هي اكبر واحده فينا فهمت.
0: دونك الاخت ما حاجه تحكيم للطفل ما تعجبش تحكيم
1: احساس الاخت الاحساس الباهي انه تكون عندك اختك باهي انه تقول هاني ماشي لدار اختي فهمت باهي انه اختك تجيب حزاك
0: صغار
1: اختي صح باهي معناها انه
0: انت ما تنجمش تكون خال
1: ما نجمش تكون خال صحيت انا توا عم نوجه تحيه لاولاد خويا الكل
0: ربي يفضلهم لي.
1: الحاجه الاخرى زهير فسالوا اخواتي كي عرسوا جيبوا البنات
0: سبحان الله
1: فهمت. عندي خويا عنده زوز بنات وليد وخويا الاخر عنده ثلاثة بنات
0: دونك فما البنات والحمد لله
1: دونك الحمد لله البنات تعوضناهم اطرما.
0: وقتاش حسيت انه الفن مش هواية لكن مش يكون طريق حياة؟
1: اي انا اول تجربة عشتها في المسرح هو مع الممثلة نعيمة الجاني في دار الثقافة مرناك في نادي مسرح وقتها. بدأت البداية مع أول مسرحية خدمتها اللي هي مسرحية أنتيغوند في دور كريون الملك الحقود والملك الظالم. ثم بعد هذيك بديت في المسرح الهواية انطلقت مسرح الهواية في جمعية المسرح الصغير بمرناق.
0: مش هزك الساعة الغادي
1: اللي هزني
0: المسرح في حديته اللي باش تقابل نعيمة ولا باش تمشي لدار ثقافة
1: اللي هزني انه ثم حاجات بديت وقت اللي انا كنت في الحومة زهير كنت نمشي العروسات بتاع الحومة كنت نمشي نطلع نعمل السكتش اي كنت وقت اللي الفرقة تقف نمشي نطلع نعمل نكت ونعمل سكتش ونقلد معناتها الشخصيات المعروفة في الحومة. دونك بديت الضحكة هذيك وبداوا يكلموني حتى في الحومة يقولوا لي يا تجي عندنا عرس كذا باش تطلع تعمل لنا جو
0: والله.
1: اي دونك في 6 سنين و7 سنين نحكي لك راه في البداية دونك بديت الحكاية هذيك نحس انه وليت نحب نطلع صحيت وبدا والعباد تصفق وكذا دونك كي جات الفكرة نتاع انه انا قراتني في مرناق بديت نعمل في العروض بديت نمشي لدور ثقافة في المهرجانات الهاوية دونك بدا الغرام بديت الغرام بديت نشد في ثنية وحدي معناها وليت مغروم وليت لين كبرت شوية بديت المسرح الزيتونة في بن عروس وبديت نمشي
0: بديت تتكون تلوج وين تنجم تسقل الموهبة هذه
1: وليت نمشي في كامل تراب الجمهورية نقدم في عروض للأطفال وقتها فهمت. دونك سيفيني بالنسبة لي أنا قلت هذا البلاصة متاعي وهذا المتنفس متاعي.
0: أنت نجم معناتها نختار لك عنوان الفنان الكوميدي وإلا ما تحبهاش؟
1: لا ما براتيك ما نحبهاش
0: اي برتون هاك قلت لي حتى في الفروحات مثلا سكتشويت
1: اي سكتشات اي خطر
0: بمعنى الكوميديا
1: اي
0: اختاراتك ولا انت اخترتها شكون اختار شكون؟
1: انا مشيت لها بالفتره نتاع التربيه نتاع الحومه نتاع
0: الطفل
1: مشيت للكوميديا ولكن من بعد بالدراسه المسرح بطبيعة الحال بالتجارب اللي عملتها خاطر عملت خدمت بعد في فرقة مدينة تونس بعد في المسرح الوطني دونك التجارب اللي عملتها اكتشفت الشيء الآخر ثم الدراسة زادة والتكوين الأكاديمي يفهمك اللي أنت هاو زادة تنجم تعمل زادة الدراما وتنجم تعمل أدوار المعقدة المركبة اللي فيها خدمة زادة خاطر في المسرح تعرف زهير قرينا المدارس المسرحية وقرينا معناتها بناء الشخصية تكوين الشخصية كيفاش تبني البرسوناج متاعك كيفاش تخدمها كيفاش تدخلها كيفاش تأثثها كيفاش تبنيها دونك هذا الكل. الكوميديا أكيد نحبها برشا لكن زادة رأى الممثل هو القادر على تقمص أي دور مهما كان بطبيعة الحال
0: الممثل هو اللي نجم يبكي ونجم
1: بطبيعة الحال وفي خدمة زادة مش سهل مش هي فلسة نجم نزل توا باش تولي ممثل لا فما دور باش تخدم عليه وباش تبني عليه
0: تحضير.
1: وتحضير هذا الكل معناها
0: كسوة كاملة تتخيط وتلبسها بشوية بشوية
1: بطبيعة الحال وهذا هو
0: أصعب مرحلة تعديت بها وليدي قبل ما يعرفك الجمهور تتذكر هيش
1: أصعب مرحلة أكيد أصعب مرحلة هو وقت اللي دخلت المعهد العالي للفن المسرحي قريت عام ثم نجحت للدوزيام أني ثم انقطعت أنا الدراسة لظروف مادية ما نجمتش نكمل أي ثم بديت نخدم في برشا خدم أخرى
0: مش لميت حق تكمل قرايتك
1: هو شوف هو وقتها العام عدا أخوه دونك الرجوع للقراية كان ماشي ويبعد شوي فهمت. دونك بعدت حتى على دارنا بعدت مشيت حتى خدمت في صفاقس قعدت قرابة 3 سنوات دونك خدمت في برشا حاجات
0: برشا حاجات مش مسرح
1: مش مسرح لا بعيد على المسرح
0: خدم عاديين
1: خدم عاديين وخدمت زادة في وقتها ثم تلفزة كانت تحل كان ذكرها زهير اسمها تلفزة تونس واحد تي تي دونك خدمت فيها مشيت عملت وقتها كاستينج فيها وخدمت فيها دونك بعدت جت الثورة بعد الثورة وصارت وانا في سياق الثوره محصور وقتها غاديكا وكليت بعضها الدنيا متعرف
0: 2011
1: دونك رجعت بعد الثوره لتونس لقيت روحي ما عندي حتى شيء. الحلمة اللي عملتها الباك خذيت الباك وبعد حسيتها ضاعت بيان سور خاطر انا زهير ما فوتك كان العام الاولاني تاع البكالوريا في الباك بلون وانا نعمل في عروض مسرحيه مسرحيه قيروان الخلود نتفكرها نعرض ودارنا ما في بالهمش تلمو خاطر اي تلمو الغرام دونك ما خذيتش البكالوريا تحت كنترول عاودت العام الثاني باش نجحت ثالث على مستوى المعهد باش نجمت نمشي المعهد العالي في المسرح قلت هذا كل اللي عملته والتضحيات مش تمشي خسارة. رجعت بعد 4 سنوات نقرأ في المعهد العالي في المسرح ثم
0: بعد قطيعة
1: قررت أني نرجع نكمل باش نعمل ما عنديش فلوس كيف باش نرجع نكمل دارنا ما في بالهمش اني رجعت نقرا معناها نقرا ونخدم مره اخرى نخدم في بيبلينات
0: في باراليل داركم في بالهم تخدم وتبعث خطر الفلوس خطر صح
1: خاطر باش نقول لهم اللي انا راني نقرا توا باش نقول لك كيفاش تقرا
0: ومنين وكيفاش
1: وحتى باش تحرجها ما تنجمش فهمت
0: صحيت.
1: دونك وقتاش كلمتهم اللي انا رجعت نقرا لقيت البروجي فان ديتود قلت لهم راه غدوه باش تجيو
0: ستونوس
1: دونك ما صدقوش دونك بابا قال لي كيفاش معناها وقتاش عملت هذا الكل وكيفاش قلت له راه هكا يا ولدي هديك لاخر لحظه بابا مش مصدقني دونك جاوا من غدوه تفرجوا في البروجي فان ديتود حضروا ستونوس وخذيت فيها 18 كانت احسن نوت في البروجي الكل اللي هي سبيكتاكل تياتر دوبجي فرينا مول اول سبيكتاكل يتعمل في المعهد العالي في المسرحي اللي سبيكتاكل هذاك عملت به قرابه 260 عرض بعد في تونس وخارج تونس دونك رحله كامله مشيت به للمغرب مشيت به للعراق مشيت به للاردن مشيت به للكويت مشيت به لمصر دونك تجربة معناها فيها برشة تضحيات وفيها برشة صبر خاصة والحاجة أنا قلت لك أني درت ورجعت للحاجة اللي أنا نحس العالم متاعي والجو متاعي اللي هو المسرح ما نجمش نبعد
0: معناتها الكوميدي
1: أي.
0: أو الجزء الكوميدي في وليد الزين جاي من وجيعة كبيرة
1: أي ثم وجيعة ثم.
0: جاي من تضحيات كبيرة من منشا ألم
1: صحيح
0: معناتها جيماجين دون توسا ومش عيب
1: أي بيان سور
0: حطيت راسك على المخدة وبكيت برشا مرات
1: طبعا بت في الشارع مش حطيت راسي على المخدة
0: بت في الشارع
1: لما كنت نخدم مع شكون وصار ثم سوء تفاهم وكذا ثم طردني من الدار دونك ثم يمات بت في الشارع أوي بت في الشارع ونوصل ما عنديش فلوس وساعة ساعة نوصل نبدا نهار كامل ما ناكل حتى شيء نوصل نحس بالدوخة ندخل القهوة ناخذ كاستين نحط فيه كاس ماء نحط فيه سكر نشرب باش ما يتحليش السكر دونك نحكي فيها بفخرة راه ساعات نقول
0: جستمو أنا كنت نسألك فما ناس تخبيهم حاجة
1: لا ما نخبيش
0: حسك تحكي فيها بفيختين
1: والله في ارتيك كبيرة
0: إنه رغم كل هذا جسويله
1: بالضبط اي بالضبط الضحيه
0: صارعت من اجل البقاء
1: خاطر ثم هدف
0: اسم وليد الزين اليوم ماهوش نقز جاء طلع في التلفزه عرفوا
1: الناس العباد عرفتني في الخدمه مع نوفل
0: في الكونتكست مع نوفل
1: مع هادي زعيم في فكره سامي لا سي با سا هو تراكمات كبيره برشا هو تضحيات كبيره برشا هو صبر كبير برشا هو برشا تعب زاد كيف راهو انا نمن بعد التجربه اللي عملتها ومازالت التجارب القدام لما حاله اما بعد التجربه اللي عملتها نمن انه الظروف ما تنجمش تكون معناتها فاصل باش توصل لا
0: ما تنجمش تشكل عراقيل
1: ما تنجمش تشكل عراقيل معناها بالنسبه اللي كنتي باش تنجم توصل رغم الظروف تنجم تصبر وتنجم تخدم وتتعب وحتى كان باش تبكي ولا باش تقلق ولا باش تحزن خليك وحدك وتبني من هذاك قوه من ضعف تبني قوه وثم برشا راهو نعرفهم فنانين في تونس راهو بداوا من وضعيات كبيره برشا راهو نعرفهم
0: شي المعادله اللي تبني عليها من بالضعف قوه
1: المعادله شوف هو ثم حاجه لداخل
0: لانه مش كل واحد ينجم يلقاها المعادله فما شكون من الضعف صحيح كما قلت انت يحرق
1: يا
0: يمشي يبدل دومين
1: بالضبط
0: يا يدخل في فساد ومخدرات وكذا شي المعادله من الضعف هذا من القهر هذا من عبد بيت البرة من عبد حتى دارهم في بلومش اللي هو يقرا تخدم في ببليناتهم باراليل مع قرايتك راك ناقص برشا نوم راك ناقص برشا ماكله
1: كل شيء انا نحكي لك مثلا البروجي فان ديتود ما عنديش باش نخلص وقتها وباش نشري وباش كذا باش نعمل
0: واش تطبعوا
1: الميموار باش نطبع وكذا جاتني بيبليسيتي وقتها في كاس العالم في البرازيل جاتني بيبليسيتي مع منتوج معين خذيت فيه 300 دينار وقتها دونك 300 دينار هذيك حلت لي المشاكل كل وقتها فهمت. المعادله شوف زهير ثم حاجه تعرفها انت في داخلك ما يعرفها حتى واحد،
0: الايمان.
1: الايمان بشنو تنجم تعمل،
0: والايمان بانه لحال يدوم.
1: شوف
0: بالضبط
1: راهو خاطر الناس ما تعرفكش. اذا كان انت ما تمنش بروحك، اذا كان انت ثم حاجه داخل في داخل القاعده تشعل قاعده موجوده، لازمك تحارب من اجل ذاك، خاطر العباد ما يعرفوش شنو تنجم تعمل. يعرفوك في كوتي معينه، لكن اذا كان انت ما تمنش وانت ما دفعش ما تلقى تبيع باش يمد لك الدوره، وصعيبه شوي. الا يقول السيد هذايا هاو قاعد يدافع، قاعد موجود، قاعد
0: صحيح
1: ما لقري كل شيء، ما لقري كل شيء. لازمك تكبش ولازمك تخدم ولازمك، وخاصة حاجة أخرى كي تشوف زادة ثم برشة تجارب في العالم وبرشة أسماء في العالم راهو خرجوا من الحضيض ووصلوا اليوم نقرأوا لهم في كتب وكذا، كان ترجع تشوفهم كيفاش بداوا. منهم كاتب كبير أنا قريت له وتبعته وخدمت عليه، اللي هو كاتب مسرحية أوليفير تويست اللي هو تشارلي ديكنز، اللي هو انطلاقته كانت في بوبيل الحشيك. في بوبيل خارج واحد يخدم في مطعم باش يلوح الحشاك الزبله، فيسمع في طفل يبكي، فهزوه اللي هو تشارل ديكنز، مشى للملجا، عاش في الملجا، كبر لأم لأبو، دونك ملكي وخرج وهرب من الملجا، وصارت له مشكله في الشارع وهزوه عصابه باش يسرق، ثم يسرق راجل لاباس عليه، والراجل هذاك يسامحه ويتبناه ثم يقريه ثم يوصله ثم يولي من اكثر الناس اللي باعت الدروف. اللي باعت الكتب نتاعها والروايات الانجليزيه. دونك شوف معناها
0: استوحيت انه اذا كان هذا فما ما انت انا في خير منه برشا.
1: صحيت انا النجم، صحيت النجم الظروف هذيك النجم
0: خسرت للي اقل منك.
1: طبعا
0: انت مش من الناس اللي خسرت للي فوقك.
1: لا مستحيل،
0: ما قلتش شبيني انا هكا وهكا غادي.
1: بالضبط بالضبط مستحيل، خاطر
0: قلت له هون وهكا غادي وطلع الفوق. دونك انا هنا اقل اكثر منه تو النجم نطلع اكثر.
1: وقص على ذلك زهير برشا ناس وصلت في الدول وكذا، يرجع لك يحكي لك على منين انطلق وكيفاش انطلق. تحشم انت على روحك ساعات تقول لي انا احتجت يوم، فهمت انت؟ تعال الحمد لله نعرف بابا، نعرف امي، عندي اخوات، عندي عائله، عندي ثم ناس جاتها ظروف قاسيه جدا، ثم ناس راهو تحطت
0: برشهم اليوم معناتها رؤساء مديرين عامين في بنوك.
1: بالضبط،
0: اما كي تجي تشوفه طالع من تحت حجره من غزه
1: افكتيفمون
0: الى اخره. وصلت قدمت عرض كوميدي او سكتش وانت من داخل تبكي؟
1: اوه طبعا،
0: معناتها الناس تضحك وشيخه وانت التبسيمه ماليتك
1: بطبيعه الحال، بطبيعه الحال،
0: ولكن من داخل فما جرح
1: بطبيعه الحال. انا بابا توفى وانا نخدم.
0: واو
1: اي نخدم باش نتعدى مع نوفل، نحضر في سكتش باش نتعدى. وجاني الخبر اي جاني الخبر ف معناها دخت، معناها لانه مانيش مصدق انا شنو الخبر اللي جاني، معناها الله يرحمه. دونك
0: معناتها ماهوش مسبق، ماهوش مريض قبل،
1: لا لا لا جا
0: ما كانش متوقع،
1: ما كانش متوقع فهمت. بطبيعه الحال انه بعد الكوتي هذيك، بعد الحاجه اللي صارت انه باش ترجع تخدم، تعرف صعيبه برشا باش توصل ترجع باش تعمل سكتش وانت بوك دفنتو، معناها كيفاش باش معناتها تقاوم
0: الروح،
1: شنو هي الروح اللي باش ترجع تضحك بها، باش ترجع تخدم، خاصه في الكوميديا، خاصه انه بعد ما ترجع تخدم زهير ثم ناس تقول لك كيفاش انت بوك توفى وانت ما رجعت باش معناتها تضحك ورجعت كذا، معناها فهمت. دونك كيفاش انك تبني تصويره الخدمه من الخدمه نتاعنا، مالوريزمون هذيك هو انك تعطي باش تطلع تعطي الضحكه للناس. تنجم قبل العرض كنت متقلق، تنجم تكون مريض، تنجم تكون عندك مشاكل عائليه فهمت. تنجم انا مثلا نعرض في المهديه قبل العرض، عندي عرض في المهديه وامي طاحت على ساقها، صارت لها دوبل فراكتور في ساقها وهزوها للسبيطار، فاعلموني قبل العرض بشوي قبل ما نطلع.
0: دونك انا صابك على الاخر،
1: انا امي معناها تغيظني على الاخر، معناها نحبها برشا
0: الدنيا
1: وضحات برشا وتعبت برشا، معناها انا طالع باش نخدم العرض وهي معناتها في السبيطار. وحتى بعد العرض قلت لهم بعد ما كذا، قلت لهم علاش قلتوا له، معناها شوف الام كيفاش تخاف. فطلعت نخدم وعطيت الانرجي للناس اللي جايه، لكن من داخل انا امي في السبيطار وباش نروح نكمل.
0: هذاك عنده تاثير كبير على نفسيه الفنان.
1: بعد العرض انا روحت ديريكت تعديت السبيطار بعد العرض، فقالت لي كيفاش شكون قال لك وعلاش تقولوا له وعلاش ولاباس دونك المتعرضين احنا لكل شيء، متعرضين حتى نفسانيا، تكون نهارتها ماكش في فورما، تاعب، مريض، لازم تطلع سيبون. انا معايا سي معز جبل في البرود او يحكي لك معناها قبل العروض ساعات تصير لنا حاجات ولا تصير كذا نقول ننسى كل شيء تو العباد جايه فرحانه باش نعطيو السعاده للعباد من بعد احنا تنرجع وحدنا
0: صحيح
1: تو نرجع وحدنا احنا في سنين مروحين في الكهرباء تو نرجع تحبوا نتغشوا وتنرجع تو الهدف نتاعك تطلع الناس
0: الجمهور ما يهموش
1: الناس ما يهمش فيك تو تقول انا تعب
0: مش تجي تضحك
1: مش
0: تجي تتفرج على مسرحيه
1: خلصوك مش ما يهموش فيك جاي باش يضحك ويفرح وهذيك الحاجه اللي تعلمنا تخليك تنجم تفرق بين انه تكون بروفيسيونيل اش معناها محترف خاطر بروفيسيونيل كلمه كبيره انك تكون
0: نسكروا القوس نتاع الكوميديا بهذا السؤال ونمشيو الى التمثيل عموما فما خط احمر يرفض وليد الزين في الكوميديا بمعنى مستعد تضحك باللي جاء وإلا فما خط أحمر ما تمشيش تحته
1: فما خط أحمر
0: لأنه شفنا برشا تجاوزات في الكوميديا المهم يضحك
1: أي لا فما خط أحمر
0: اللي نحي واللي يعمل أي. واللي يقد واللي يقول كلام ده كيفاش أنت شو ما الخطوط الحمراء اللي حاطهم أو الخط الأحمر اللي ترى انك ما تحبش تطيح تحته كخريج معاه
1: بالضبط اي بالضبط هو خط احمر شوف ثم مواضيع وثم نوعيه نتاع جارغون نتاع كلام بالنسبه لينا نرفضه تماما في العروض نتاعي لانه بتاتر انا جاي من مدرسه نتاع معناتها في الكوميديا مثلا كنت مغروم برشا بتشارلي تشابلن ما يغشش
0: كوميديا صامته
1: مغروم مستر بين برشا اللي هو معناتها ينجم يضحكك من غير ما حتى
0: كلمه
1: حتى كلمه فانا علاش معناتها نجي باش نستعمل كلام اللي ربما أحرش أو كلام في مجتمعاتنا المحافظة شوية معناتها ما يتعداش فبالنسبة لي أنا ثم خطوط حمراء وثم مواضيع النجم نحكي فيها راهو أما بذكاء نوعية الكتيبة لأنه أنا مثلا في مسرحيتي كي جيت تتفرج تلقاني نحكي على برشا مواضيع راهو اللي هي تنجم تكون تابو أما بذكاء وبكتيبه فيها برشا ريشيرش بغزره ساعات
0: لو بلوز امبورطون هو الهدف معناتها لو تريتمون تاع السوجي
1: بالضبط
0: كيفاش نحب نحكي في الموضوع
1: طيب. أنا
0: لمعالجه ظاهره معينه تنجم تكون خايبه
1: صحيح اما كيفاش تعالجها معناها موضوع مثلا كي باش تحكي مثلا انا على العلاقات الزوجيه مثلا بين البو والام والمشاكل نجم تصير بين العلاقات الزوجية كيفاش نجم تتراحى بطريقة كوميدية ونجم يتفرج يضحك مع عائلته
0: ويستخلص درس
1: اوترومون في الداخل ثم حاجات اخرى الداخل ينجم يفهمها دونك عندي خطوط حمراء اكيد مثلا
0: دانيرمو خرجت غنية جدي بيان غنية قالوها بعض بين ذفرين المثقفين قالوا الفنون ولدت لتتمرد على الاخلاق ايش قاعدين تحكي وما اخلاق وما دين وما فما ناس يحكوا هكا ما انت وليد انت موافق الغنيه هذه ولا ضد؟
1: شوف شكون ساعه يقول اللي هالفنون خلقت لتتمرد اش معناها خلقت لتتمرد؟ اش معناها نقول كلام خايب معناها
0: تتمرد بمعنى ما فماش اخلاق
1: لا لا لا لا بالعكس
0: وما فماش دين وما فماش ربي وما فماش هذا كله لازمك تلغيه
1: شوف
0: في الفن
1: شوف
0: الفن خلق خلك ليتمرد على كل هذه الخطوط ما فماش
1: هذايا فيه برشا
0: عادي في الفن انك تطلع في السن عادي
1: بيانسير.
0: في الفن انك تقول كلام البذيء عادي في الفن انك تعمل حركات غير لائقه لانه الفن يتمرد قالك على
1: لا لا شوف الفن يتمرد على الافكار السوداويه بالنسبه لي انا الفن يتمرد على العادات والتقاليد الباليه الفن ينجم يتمرد على الظواهر السلوكيه واجتماعيه الفن ينجم يتمرد على معناتها قضايا اجتماعيه اليوم قاعد يعيش فيها التونسي اهم من انك تحكي على الدين اليوم القناعات الخاصه بالنسبه لي ثم حاجات اهم اليوم يعيش المواطن الدين ذاك للناس هو كل واحد حر في معتقداته الدينيه بالنسبه لي انا مانيش جاي باش نشكك في المعتقدات الدينيه مانيش جاي باش نشكك في يعني حتى تاريخيا نحكيو حتى على المسرح الاغريقي وحتى المسرح الروماني المسرح شكسبير موليير يعني الناس كانت تكتب في مسرحيات تحكي على ظواهر اجتماعيه وتنقل في ظواهر معناتها قاعده تصير يوميا
0: تعالج
1: موليير يحكي على البخل وحكي على الظواهر الاجتماعيه شكسبير حكي على 20,000 موضوع معناتها اجتماعي موضوع معناتها حتى كان باش تحكي على الدين راهو باش تحكي لا وباش تحكي باش تنقد الناس المتخبية
0: التطرف الديني مثلا
1: التطرف الديني والناس المتخبية بالدين
0: الأفكار المتخلفة المنسوبة إلى الدين
1: منسوبة معناها فهمت بالنسبة لي أنا ماني جاي اليوم في 2026 جاي أنا باش نشكك في الدين أنا إنسان أنا مسلم معناتها من عائلة مسلمة في دولة مسلمة اليوم ماني مش قضية جاي باش نطرح قضية متاع الإله ولا باش نطلع قضية الصيام وشكون يحب يفطر وشكون هذا قضية دينية قضية أخرى
3: ليها ناسها تفتي فيها لا حلال ولا حرام.
1: وثم حاجات أخرى موجودة تنجم تحكي فيها معناتها حتى يوم يبعثون في المجتمع التونسي.
3: دونك خلينا نكملوا ساعة اللي عندنا وبعدهم كان كملتوهم بعد وقت اللي تلفتوا الغد ربما مسموع
1: منش سويسرا معناها
3: مسرح ولا تلفزة وليد
1: مسرح
3: مسرح
1: مسرح هاي
3: المسرح يعطيك جمهور مباشر
1: أي.
3: هل ما زال له نفس السحر هذا الجمهور
1: برشا سحر مازال نفس السحر وبرشا سحر
3: قال انه ما عاش عندنا جمهور مسرح صحيح.
1: والله بالنسبه لي انا نحكي لك تجربه قدمت المسرحيه مثلا في برشا عروض وبرشا مهرجانات الجمهور كان موجود وكان يتفاعل وكان حاضر لانه الجمهور راه يحب يتفرج في مسرح ويحب يحضر وخاصه يحب يلقى خدمه في مستواه وفي مستوى انتظاراته زاد مهم زاد انه زاد تقدم له زاد وقت اللي زاد تقدم نوع نتاع مسرح
3: ما تستسهل
1: معناتها تقدم مسرحيه فارغه مسرحيه ما فيها شيء مسرحيه ما فيهاش معناتها فريمون خدمه وبرشا تعب
3: وتحضير
1: بالضبط الجمهور راه ينجم ما يجيكش ويفد ويخرج في وسط العرض مي راه كي تعطيه بالعكس احنا الجمهور يجي ونفرحوا في وسط العرض ونضحكوا مع بعضنا.
3: شو يعطيك المسرح وما تعطيه لكش الكاميرا الذي يقدمه لك المسرح ما تعطيهش الكاميرا والتلفزة
1: المسرح يقدم لي العلاقة المباشرة مع الجمهور اللي ما فيهاش لعاود لقص ما فيهاش الانرجي هنا طايحات نعاودوها يعطيني المباشرتية مع الجمهور دونك كان ثم ضحكة
3: اللي فما صار
1: يا تنجم
3: ما فماش كوبي
1: صحيت ما فماش كان غلط ما فماش
3: حتى كان غلط يزبك تعرف كيفاش تسلك الغلطة
1: كيفاش تسلكها صحيت لكن كيفاش انك تنجم تشد جمهور قدامك 1000 ولا 1500
3: ساعة ونص
1: ولا ساعتين راه سي با فاسيل
3: باش ما يغادرش القاعة
1: هذيك بالنسبة لي انا ماهيش متاحة لأي شخص خاطر فيها حضور ذهني وفن وفيها ذكاء شو معنى ذكاء لأنه ماكش جاي باش تعرض مسرحية حفظتها وباش ترجعها للجمهور لازمك تكون تغزر للجمهور للصفة الأولى للصفة الأخرى شكون قال لك كلمة كيفاش تخطفها شنو حاجة تنجم تصير الامبروفيزاسيون الارتجال كل شيء لازمك بمهجتك بأحاسيسك باللي سنتيمون تاعك الكل لازمك تكون حاضر الساعة ونص هذيك مركز كونسنتري باش تنجم تقدم مسرحية الجمهور يحس روحه فيها ويضحك ويفرح ويخرج فرحان.
3: انت مع نظرية انه الممثل الحقيقي من يمثل المسرح وإلا ليه؟
1: لا مانيش معاها براتيكمون لأنه ثم برشا
3: مشكون يطلع في التلفزة ما تطلعوا على المسرح ما ينجم يعمل
1: صحيح صعيبة
3: لأنه يخدم بالكوبي كما قلت أنت والسين تتعود بالأربعين
1: وثم شكون تلقاه طيارة زادة في المسرح وبيت دو سين نتاع مسرح
3: ما ينجمش
1: يعطي في السينما ولا في الكاميرا اما لا راهو ثم ممثلين خدموا السينما في العالم وما نجمش عمر ما عمل نهار مسرح فهمت الاكتور ستوديو والناس اللي خدمت معناتها على الممثل امام الكاميرا راهو في خدمه زاده ماهوش ساهل ثم جو اخر نوعيه اخرى نتاع لعب معناتها في الاداء كيفاش تخدم كيفاش تمينيماليزي الخدمه نتاعك مش كيما في المسرح تكبر كيفاش تخدم على الكاميرا دونك كيفاش ما تغزرش الكاميرا وتخدم وكأنك الجمهور قدامك فما خدمة فهمت أنا مانيش معاه أنه اللي ما يعملش مسرح ما ينجمش يعمل ولكن به المسرح إذا كنت تعمل مسرح وتعمل تلفزة زاد بونيوس كبير برشا حاجة مزيانة برشا لكن ثم ممثلين راهو عملوا مسرح وعملوا تلفزة ونجحوا زاد وثم هذا وهذا وهذا دونك أنا مانيش معاها براتيكمون.
3: سلاح مصدق في كرسيك هذيك قال لي الممثل الحقيقي هو الذي لا يمثل
1: صحيح هو قالها ستانسلافسكي في تجاربه في تكوين ممثل هو التمثيل هو أن نكذب بصدق نكذب بصدق شو معناه يعني أنا طبش مثل دور طبيب بيان سوي مانيش طبيب لكن مش نكذب على الناس كذبة فيها برشا خدمة وبرشا صدق في الأداء اللي توصل لدرجة ساعات المتفرج يقول لك
3: تيام
1: يا أخي مثل تحسه مش يمثل خاطر قاعدة خارجة كالتندونس

0: عطار ولا انت الخليق؟
1: فما ضيف جبته والله نسيت الاسم، ممثل، قلت له علاش اخترت التمثيل؟ قال لي وعلاش تحبني نختار حاجه اخرى؟ وانا نجم بالتمثيل نكون طبيب ومهندس ومعلم وبطار وحوانتي وعطار، نجم نخدم الخدم الكل بخدمه الممثل، دونك هذاك علاش اخترت التمثيل.
0: بالضبط، لانه التمثيل راه تعطيك فرصه انك تخدم ادوار مختلفه وتخدم كل شيء. انا مثلا مش نعطيك طرفه، مثلا انا براتيكمون جات في دي سيت كوم خدمت برشا بوليس، تحيه للسلك الامني، خدمت برشا معناها في كدور. دونك ساعه ساعه يعرضوني في دوريه ولا في كذا، فهمتني، يقولوا لي مازال كان باش نعلقوا لك، معناها باش تولي تخدم معنا، معناها دونك تيمو، معناها
1: شافوك بوليس،
0: شافوني بوليس برشا، فهمت. دونك
1: انت عندك يوقوك تقول لهم زميل
0: صحيح زميل فوالا، فهمت. كي باش تخدم زاد دور طبيب ولا دور شيخه اخرى، دونك باش جرجو اخر، وباش تتعرف على ثقافه اخرى، وباش تمشي تبحث زاد. انا اش قلت لك، راهو باش تاخذ دور، راهو تمشي تقرا عليه وتمشي تشوف شوف
1: تعيشوا شويه
0: كيفاش يخدم الطبيب، كيفاش يعيش، كيفاش معناتها كيفاش يتكلم، شنو هو الديتاي نتاعو. دونك باهي انك تعيش كل دور ودور وتخدمه كم الفو، كلام سلاح بصدق صحيح على الاخر.
1: وليد أي. انك عدت الى المسرح بعد ما ظلموك في التلفزه، صحيح وهذا تصريح، وكان صحيح تولي ما كنت صريح برشا كي اخترت بين المسرح والتلفزه، معناتها انت مختار المسرح خاطر التلفزه مش معيطتك.
0: لا انا لا بالعكس، انا وقت اللي نعمل في المسرح في التلفزه نعمل في المسرح، انا نقري ونعمل في المسرح ومعناها المسرح هو خبزي اليومي، فهمت.
1: انا قريت تصريح وليد الزين حطه الى المسرح،
0: لا على المسرحيه بيان سور، على المسرحيه هذه. المسرحيه هذه بون، انا حبيت في وقت من الاوقات زهير، وانا في التلفزه في نتعدى في البرامج ونتعدى في، حبيت انه نتواجد في ادوار في دي سيت كوم مثلا ولا في افلام ولا في، ولكن ما جاتش الفرصه، فهمت. الفرصه ما جاتش بطريقه او باخرى، وانا قلت انا اذا كان ما جاتش الفرصه شنو باش نعمل؟ نقعد نستنى؟ انا تكويني مسرحي، انا استاذ مسرح، الفضاء المسرحي عندي، دونك بالنسبه لي انا هاني موجود قاعد نخدم في المسرح، راني جو سوي لا نجم نعمل هذا، حتى كان ما جاي ثمش تجارب تلفزيه. ووقت اللي ثم مخرج شافك يشوفك في دور ويشوفك، خاطر نحس روحي كنت نجم في بعض الاعمال نكون موجود،
1: ادوار كنت ترى فيها روحك،
0: شفت ادوار.
1: انا وعلاش انت حسب رايك ما عادش يعيطوا لك؟
0: والله ما نعرفش، انا ما نحبش ندخل في تاويلات، خاطر زهير ما عنديش حاجه اللي انا مثلا ملموسه نجم نقولها باش ما نظلم حتى حد. نجم يكون ما شافوكش، نجم يكون
1: مش ما شافوكش، خاطر هو من حق الفنان اللي ينجح
0: بالضبط
1: تلفزيه باش يلوم كيما يعيطوش.
0: بالضبط،
1: والله كان فشلت نقول صحيح فاشل ماك فاشل،
0: نجم
1: مش يعيط
0: نجم اللوم،
1: انت والحمد لله معناتها انا نجم نقول لك اللي على الاقل ومنش احباط، معناتها 70% من الجمهور التونسي يعرفك تلفزيه مش مسرحيه
0: معناتها
1: ظهرت بالتلفزه بالكدا وحققت نجاح
0: بالضبط،
1: كسوا سكتشوات كسوا دنيا اخرى كسوا
0: في السيت كوم الهربه في برشا معناها عمل خدمناه. دونك انا قلت لك نعتبر روحي تظلمت في بعض الاعمال لاني كنت نجم نكون موجود فيها، دونك انا مشيت.
1: لانه ما عندكش علاقات، لانك لا تنتمي الى الوسط.
0: والله شوف
1: التلفزي
0: الوسط،
1: لانه فما حصات حطت ويلزم وليد زين ما عادش يطلع في التلفزه، فسر لي معناتها
0: سير مورا عندك
1: الاجابه.
0: لا مش حكيت عندي الاجابه والله، بالعكس ما نحبش نحط، هاني قلت لك ما نحبش نحط معناتها اعذار ولا نحب نحمل ناس ربما ينجم تكون مش موجوده الحكايه. اما مانيش انا ضد انه ثم كليكات ولا جروبات ولا ناس تحب تخدم مع بعضها، لانه توا ولا متداول، هم احرار في العالم اجمع، حتى في مصر اليوم تلقى جروب احمد العوضي، جروب ياسمين عبد العزيز، جروب دونك توليت عندهم سنوات
1: جروبات
0: مع بعضهم يخدموا.
1: من شيء سختم موت تو في بارتي من جروب انت اروى المجموعه هذيك،
0: ولكن ما
1: استمريتوش،
0: ما استفعناش برشا اروى من الحكايات هذيا، فهمت. دونك انا هاني اللي حبيت نقول زهير للناس هذوما اللي انا راني نخدم موجود، عندي المسرحيه نتاعي، عندي خدمتي، كان ثم شكون شافني في دور مرحبا نجم نضيف افيك ان غرون بليزير، موجود وان شاء الله يجي دور اللي نجم نقدم فيه زاد اللي متى يبعد اكثر زاد على صوره وليد كما كنت تحكي الكوميدي، اللي نجم يعمل الكوميديا، خاطر نجم نعمل دراما، نشوف روحي انا مثلا مسلسل الحرقه شفت فيه روحي، برشا مسلسلات عدي المشاهدات اللي كنت نجم.
1: راني مانيش كان نضحك
0: بالضبط،
1: راني نجم نخدم ادوار

0: أكيد
1: الاخر استاذ انت بمعهد التمثيل به. لو لم تكن فنانا ايش كنت تنجم تطلع كما جيتش مسرحي؟
0: مسرحي السؤال صعيب برشا.
1: ما نجم الظروف ما تخليكش نجم تقري وكها
0: اي ما نجم نتصورش روحي مثلا زهير نكون حاجه اخرى
1: تتنفس
0: ما نجمش. لا ما نجمش ما نتخيلش روحي مثلا نكون انا محامي مثلا والا ولا نجم نكون ما نعرفش انا اي مهنه اخرى بصراحه. المسرح انا حكيت لك من البدايات من اللي عمري 6 و7 و8 سنين انا من عمري 13 سنه بديت نعمل في السبيكتاكل دونك المجال هذاك ما جاش فجاه فهمت.
1: طيب القصه اللي اكتشفناها اليوم السؤال هذا خمم فيه القصه اللي اكتشفناها اليوم وهذه المسيره من صغرك لليوم كان نعطيوها كان نعملوها عنوان مسرحيه ولا مسلسل شي نجم يكون العنوان كان حياتك جات مسلسل ولا فيلم
0: فيلم شنو نجم تكون
1: عنوان الفيلم ولا المسرحية شي يكون
0: هو كان باش نقول لك حاجة اللي هو العنوان بتاع المسرحية
1: مستر
0: مسيو بروبر شو معناها مسيو بروبر الثنية اللي مشيت فيها كنت النجم ندخل في برشا إغراءات كنت النجم ندخل في برشا ثنايا كنت النجم نتيح لبرشا حاجات
1: تفتف منه ومنغاد
0: بالضبط وراهو نعطيك حاجة
1: وعين رات وعين ما راتش ومبدأ إيه ومبدأ تتنازل عليه
0: نعطيك حاجة راهو تحطيت في أمبيانس كنت النجم نحيد على ثنية كنت النجم نكون منحرف لكن هاني حكيت لك رجعت بالتربية بالتربية
1: القديمة رجعت القديمة عليك صحيح وأصلك رجع فيه
0: والأصل رجع دونك لأنه المسرحية رو إن شاء الله تجي تتفرج فيها وتشوف رو فيها بارتي كبيرة خاطر أول خدمة خدمتها وفي الكتيبة بارتي كبيرة من ين فيها بارتي كبيرة من بالطبيعة الحال
1: وين العروض
0: بارتي كبيرة والله إن شاء الله ذولي توا أقرب عرض بحذاك اللي هو في باش يكون في جمال
1: هاي في الساحل
0: جميل وقتاش هو سي معز ان شاء الله لو 6 اوت هو فهمت اللي بحذاك انت ولكن عندنا جوله باش يكونوا في تطاوين باش يكونوا باش نمشيو حتى للذهيبه المناطق الداخليه الان المناطق الداخليه نحبوا ديما نمشيو لهم في الجنوب جابس صفاقس
1: واكيد على الباج فيسبوك نتاعك راه فما التواريخ الكل
0: نكونوا تواريخ على الباج تاع الفيسبوك تاع كل العروض نتاع
1: المسرحيه
0: تدوم بين ساعه ونص ساعتين غير ربع
1: كريمو طويله
0: اي طويله طويله اي عمل متكامل في خرافه في حكايه
1: تحبوا تعرفوا حكايه وليد زين الحقانيه تبعوا المسرحيه
0: فما منها لانه راهو الممثل يجبد من روحه راهو مثلا نعطيك حاجه انا دخلت هي طرفه لما حاله لكن انا دخلت الاوتيل في حياتي معناه اكتشفت اوتيل
1: اول مره
0: اي وانا نقرا في الفاكولتي في التروزيام في الزماني مشيت
1: اول مره تشوف
0: اول مره بيوسف ندخل اوتيل ما نعرفش نسمع بالوتله لكن ما جاتش الفرصه فهمت فمشيت نخدم انا خدمت انيماسيون
1: ما كنتش ليه مع بالوتله تلموم
0: لا وما عندناش الامكانيات
1: خليتي نبدلها
0: صحيت اوتيل شنو
1: انا نقول ما كنتش ليه ويقول لي ليه ما عنديش الامكانيات
0: ما كنتش صحيت هاي ما كنتش ليه صحيت
1: تلمو مشاغلك كبيره ونوم دافير
0: كنت فهمتني كنت عندي في اللي بنقالوه مش في الوتله دونك مشيت نخدم جاني اقتراح باش نخدم في اوتيل في الحمامات خدمت 6 سنين انيماسيون وقتها دخلت الاوتيل وشفت الناس وشفت كذا
1: فهمت
0: بيسين وبيفي زهير وناس عايشه توبوغان دنيا فهمت شفت الناس وشفت خاصه البيفي شفت الماكله انواع واشكال وفهمت وكذا دونك كانت لي صدمه خاطر تو الناس تنجم تضحك كانت لي صدمه بالحق حضاريه راهو اوتيل ثم اوتيل ساعات تلقى روحك عباره في الخارج وكله قره معناها انا فين خار انجلي وفهمت فرانسيس والمان ودنيا صحيت انا عباره حرقت عباره خرجت عباره في
1: اسماني
0: دونك
1: شنو حطك فاس فاس انت وليد الصغير اللي عمره 6-7 سنوات اللي كان يحلم واللي كان يضحي
0: بالضبط
1: واللي اكيد راهو قدمت له برشا وعود وهو صغير حقق له وعود ولا لا شنو الرساله اللي تقولها له كان تحط انت وياه تو تقابلوا هذاك ولي صغير شحب تقول له تعتذر له والا
0: والله الصغير ولي الصغير حاب نقول له راني حاولت لو ماكسيموم نوصل للي حكينا فيه واحنا صغار حاولت لو ماكسيموم انه نعمل الحاجات اللي تفهمنا فيها، لانه كان نحكي لك في وقت من الاوقات زهير كنت نهبط من دارنا ناخذ الكار نهبط للاذاعه والتلفزه مقر الاذاعه والتلفزه، وقتها مازال كان في لافايت، ونقعد من الصباح حتى شي لسته نتاع العشيه قدام الاذاعه ونستنى في الناس تخرج باش نكلمهم نقول لهم راهو عندي سكتش نحب نعديه، وعندي وانا تعرف قداش عمري وقتها 8 و9 سنين اول مره تعديت في التلفزه، عمري 10 سنين قدام المرحوم نصر الدين مختار ومع الممثله نوجلها تحيه اللي قبلت باش تعديني اميره فخفاخ في التلفزه الوطنيه وعدتني وقتها عمري 10 11 سنه ماكس. وقدمت سكتش في رمضان قعدت غادي مشى وقتها عطاوني باش نشق فتري فرحوا بيا المحاله نوجلها تحيه وقبلوني باش مشيت عملت سكيتش ومباشر وقتها نصر الدين مختار حاضر.
1: كنت صغير تقول له ضحيت برشا ولكن في الاخر حققت
0: الحمد لله من حققنا اللي هذا اللي حكينا فيه وان شاء الله الجاي خير معناه.
1: باش توعد وليد الكبير كوليد الزين الانسان اش توعد وليد الزين الفنان؟
0: بون نوعدوا اللي باش نواصل في
1: ما ترخش
0: في الشيء اللي نعمل فيه مانيش باش نرخ.
1: جميع خممت في الاعتزال
0: ولا لا؟ لا مستحيل لا لا جميع لا لا كان نحكي لك الحاجات اللي صارت
1: الهجرة.
0: لا لا مستحيل وجات الهجره حتى كاستاذ راه خاطر برشا خرجوا
1: في قطر وغيره
0: صحيح. بالنسبه لي انا نتنفس ركح نتنفس مسرح دونك بالنسبه لي انا رغم الصعوبات ورغم كل شيء نوعد وليد الزين انه مانيش باش نرخ ومهما يكون باش نوصل بحول الله للشيء اللي حاجتي به في وقت من الاوقات وباش نكون رقم صعب في الساحة المسرحية في تونس بحول الله.
1: مسجلة للتاريخ
0: مسجلة
1: ستوري ونخبيوها
0: مسجلة بحول الله ان شاء الله
1: بعد 10 سنين نجيبك شعرك شايب وانا ضوال مازلت
0: ان شاء الله تكون
1: ونشوفوا هذا التصريح اخويا ان شاء الله بكل عمر وان شاء الله تحقق كل احلامك كلمة الختام حبيبي
0: يعيشك زهير بارك الله فيك مرة أخرى نوجه تحية للناس اللي تسمع فينا ان شاء الله باش نكونوا موجودين في برشا بلايص كما قلت لك في كامل تراب الجمهورية الجمهور ان شاء الله بحول الله نحب نكونوا زاد موجودين خاطر سوسة نحبوها سوسة ونحب نكونوا في مهرجانات سوسة زاد كيف كيف المسرحية برشا ضحك فيها برشا جو احنا موجودين في متناول كل المهرجانات
1: ماديا المهرجانات الداخليه والمهرجانات
0: كل
1: خلينا من المهرجانات الدوليه معناتها كي نحكي عن فيذا هيكلا
0: في متناول
1: حمام سوسه
0: في متناول
1: يكلموك قادرين على سومك
0: قادرين قادرين على السوم ونزيد
1: قادر تعبي جمهور
0: ونعطيك حاجه اخرى انه بالسوم اللي نخدموا به اللي هو سوم محترم بيان سور قادرين ونخدموا بامكانيات تقنيه متطوره ومحترفه يعني إمكانيات يعني في الإضاءة وفي الصون وفي الدنيا نفس الفيش تكنيك اللي نبعثوها المهرجان بوغرنين ومهرجان الحمامات ومهرجانات الكبرى نبعثوها للمهرجانات الصغر ونخدموا بنفس المتممات ونفس كل شيء دونك الجمهور اللي باش يجي مش باش يندم برشا ضحك برشا جو خاصة مسرحية في متناول كل المهرجانات ومسرحية عائلية وإذا كان احنا عملنا العرض وما عجبكمش العرض نرجعوا لكم فلوسكم
1: هاكم سجلة زادة كيف كيف وليد شكرا لك نورتني برشا الوقت في الساعة عندنا يجري معاك رغم الانترفيو مازال ولكن كيف ترجع بحدينا
0: إن شاء الله
1: يسمعوا فينا وقاعدين يعملوا في برمجة الحقيقة جيبوا لنا وليد للساحة لأنه الحقيقة جمال كان 6 أوت جمال وحدها ما يكفيش
0: إن شاء الله
1: برشا مهرجانات إن شاء الله شكرا لك وليد
0: شكرا
1: حبيبي شكرا لك شكرا سامي على الإخراج هجر نوالي تتسويت في أخبار العاشرة وأنا زهير الجيس أقول لكم صباح الخير إلى اللقاء

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجاز الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى ولاية القيروان هذا المساء، تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الدولة مختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. واطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويلية 25/2000 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبيتها الحضارية والسياحية. أفادت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26/2000 بأنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرسالية قصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأريد وأورانج بسعر إجمالي قدره 950 مليما. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان 26/2000 على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطني. وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار، المعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. من أخبار الشأن الأمني، نفذت الوحدات الأمنية مساء هذا اليوم حملة أمنية مدعمة بشواطئ مدينة سوسة، أشرف عليها رئيس فرقة الأمن السياحي بسوسة المدينة بمعية الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة والأقليم، شملت كل المظاهر المخلة بالأمن العام وكذلك حملة على الدراجات النارية بالشريط السياحي. وتم حجز حوالي 35 دراجة نارية غير مستوفاة الوثائق. دولياً، الولايات المتحدة ترفض طلباً تقدمت به إسرائيل للاطلاع على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين واشنطن وطهران في سويسرا الجمعة حسب ما ذكرت مصادر أعلامية إسرائيلية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الأفريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في.
2: جوهرة سبورت. avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
4: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
5: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور البداية بمونديال 2026

المدرب الفرنسي إيرفي رينار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي بنفس الامتيازات المالية اللي كان ياخذ فيها المدرب صبري اللموشي. دونك شهرية باش تكون ب 100 مليون، رغم انه إيرفي رينار كان مع المنتخب السعودي ياخذ تقريبا في مليار ونص في الشهر. بالنسبة لصبري اللموشي، الإقالة والاتفاق على التلاق بالتراضي كان مقابل 3 جرايات شهرية اللي هي تساوي 300 مليون. وايضا ذكر انه رينار عنده تجارب تدريبية سابقة كبيرة برشا، منها حصوله مرتين على كأس أمم أفريقيا 2012 مع المنتخب الزامبي، 2015 مع منتخب الكوديفوار، كيف كيف ربح المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في النسخة الأخيرة 2022 في قطر مع المنتخب السعودي وقتها 1-0، وخذا جائزة أحسن مدرب في أفريقيا 2012-2015 و2018. أول مهمة باش تكون لإيرفي رينار ضد المنتخب الياباني فجر الأحد 21 جوان، انطلاقا من 5 متاع الصباح. اليابان اللي كانت عادلت في الجولة الأولى مع المنتخب الهولندي عندي هدفين مقابل هدفين. أول تصريح المدرب الجديد المنتخب الوطني التونسي إيرفي رينار قال باش نبذلوا قصارى جهدنا ضد اليابان وهولندا باش نسعى للترشح. نذكر في صورة الترشح في المرتبة الأولى رينار باش ياخذ 300 مليون مكافأة مالية، إذا كان ترشحنا في المركز الثاني ياخذ 250 مليون، وإذا كان ترشحنا في المركز الثالث ياخذ 200 مليون. إن شاء الله نحقوا بطبيعة المطلوب، وخاصة بإنجاز تاريخي بالمرور إلى الدور الثاني، رغم أنه أرقام سلبية كتبناها بعد المقابلة الأولى والهزيمة والفضيحة 5-1 ضد السويد. تونس تدخل تاريخ المونديال برقم سلبي، بما أنه المنتخب الوحيد في العالم أقل مرتين المدرب متاعه وسط المسابقة بعد إقالة البولندي أوري كاسبارجاك في مونديال 98 قبل ما نلعب المقابلة الثالثة وقتها في التور الأول. المرة هذه صبري اللموشي بعد مقابلة وحيدة تم إقالته، وهذا صار 4 مرات فقط في تاريخ المونديال، مرتين مع تونس، مرة مع المنتخب السعودي، ومرة مع المنتخب الكوري الجنوبي. صحيفة ليكيب الفرنسية عنونت 24 ساعة من الدراما النفسية، حكيت على الجماهير الغاضبة، وحكيت تقريبا شنو صار مع صبري اللموشي قبل تعيين إيرفي رينار. حكيت على منشور كان على الانستغرام بيبليكاسيون قبل ما يتم حذفها، وقتها تم على إعلان القطيعة مع صبري اللموشي تعيين منظر الكبير في مرة أولى. حكيت أيضا على اتفاق صار بين 8 ملاعبية واللي وعدوا صبري اللموشي أنه إذا كان تمت إقالته فإنهم يغادروا تربص المنتخب الوطني التونسي قبل التراجع، وصولا إلى الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومعز الناصر رئيس الجامعة مع المدرب الفرنسي إيرفي رينار. في الحقيقة تفاصيل كانت مثيرة وأثارت برشا جدل اللي كشفت عليها صحيفة ليكيب الفرنسية. المواعيد في المونديال بالنسبة للمقابلة تبدأ بعد شوية 11 متاع الليل، العراق تلعب ضد النرويج، ماضي 2 ساعة متاع الفجر الأرجنتين الجزائر قمة تستحق الفرجة، 5 متاع الصباح النمسا تلعب ضد منتخب الأردن. نجم المنتخب الإيراني مهدي ترابي مهدد بالغياب على لقاء مصر في الجولة الثانية بسبب الفيزا اللي وفات حسب ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية. القائد ترابي قائد منتخب إيران الفيزا متاعه دخلوا مرة أكهول أمريكا على عكس بقية الملاعبية، وبالتالي منتظر غيابه عن مواجهة المنتخب المصري. متواصلة حمول إمكانية مشاركة نيمار مع البرازيل في مباريات المونديال بعد غيابه عن الجولة الأولى ضد المغرب. نيمار خضع الفحوصات الطبية جديدة على ساقه اليمين، لكن ما رجعش للتدريبات الجماعية، والاتحاد البرازيلي لم يكشف عن نتائج الفحوصات. مناوشات صارت بين جماهير المنتخب الجزائري وأيضا المنتخب الأرجنتيني قبل المواجهة المنتظرة بيناتهم، مع تدخل الأمن وتعزيزات أمنية كبيرة باش تكون قبل المقابلة اللي باش تجمعهم.

0: فالنجم رياض الساحلي البارحة قرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المقررة اليوم 19 جوان، ودعا الكاتب العام الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير دواليب الفريق إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. المدافع السنغالي لترجي جرجيس مامور ديوب ديالو صح في المدينة الليبي في صفقة انتقال حر لمدة 2 مواسم. الترجي الرياضي التونسي بعد عودة تريجا كامب للترجي، المدرب الروماني مدة العقد موسم واحد قابل للتجديد، 2 مساعدين باش يكونوا معاه تونسا، وعقد أهداف بالنسبة للمدرب الروماني اللي هو التتويج بالدوبلي في تونس والتشامبيونز ليج الإفريقية. بالنسبة للإدارة الفنية للشبان تم تعيين بلجيكي اللي باش يكون جوال كراي خلفا لكريستيان براكونيا. الميلان أعلن عن تعيين مدرب البرتغالي أموريم في خطة مدرب الجديد للفريق. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام في لامين.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. جوهرة تحب روحك على الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.

0: 10 و16 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد وسهرية جديدة، سهرية الموسيقى والفن. اهلا وسهلا امين، مرحبا.
1: مساء النور غازي، اهلا وسهلا ومرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين.
0: مرحبا بالناس الكل، ديما بجديد في الموسيقى الشرقية الغربية المغربية التونسية على شلي، ديما بأخبار الفنانين المتنوعة وبنت الموسيقى، هكذا تلقاو جوكم الكل. سلام على الناس الكل اللي سايرين معنا، مرحبا بكم. تحية ليكيب الكل، أمين ميلادي، غازي خالد في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، سمسوم على وسط.

0: l'été. جديد في الموسيقى الشرقية الليلة وبرشة جديد وبرشة غنيات أحلوة الحقيقة فنيا فرضت روح على الغناية وعودة مزيانة الملك الرومانسية الحقيقة هو قاعد ينتج رمى المرة هذه حسيناها هكا رجع لستيلو بتاع قبل وائل الكفوري سارق لي عمري استنى وهذا الغناية مزيانة برشة
1: هذا كيف كيف عنا جديد يارا قلبي شو غالي
0: عنا زاد جديد رامي الصبري لو تعرف برشة رومانسية في الغناية الليلة
1: برشة برشة برشة
0: أنا زادة ديانا حداد
1: ديانا حداد حنيت دونك مع الحنان والرومانسية
0: هذوما الأغنيات الشرقية الجديدة خليكم معنا نرجع شوية أخرى للأغنيات الغربية الجديدة

0: ريتي. قبل موعد موجز الاخبار ال11 موعدكم مع الموسيقى مع الجديد في الغنية الغربيه بيبي ريكزا بعد شويه تسمعنا وان داي.
1: زاد كيف كيف الليله الجديد يكون مع ريكي مارتين في استرانو.
0: نسمعوا جديد جي سي جي غنيه من الغنيات اللي باش نسمعوا برشا في سناك كاليفورنيا توت سويت.

0: 70 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز مؤامة عروضها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. وكشفت جامعة تونس المنار في بلاغ لها أن هذا التحيين شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. كما تم تدعيم العرض التكويني بإدراج 4 مسارات جديدة صلب كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، تتمثل في الذكاء الاقتصادي والتقييم، إدارة الموارد البشرية والتجارة الإلكترونية. أكد والي بن زرت سالم بن يعقوب خلال زيارة عمل أدها اليوم إلى منطقة رفراف بمعتمدية رأس جبل على تفعيل مختلف الإجراءات الرقابية والزجرية وتنظيم الانتصاب الموسمي بمختلف شواطئ الجهة. كما جدد الإشارة في ذات السياق إلى أن الانتصاب الموسمي على الشاطئ هو الاستثناء ولا يجب التسامح مع كل من لا يتقيد بالمساحة المرخص له فيها أو يعمد إلى الانتصاب دون ترخيص قانوني، وأن الأولوية تبقى لعموم المواطنين المصطفين وللفضاءات العمومية المجانية سواء بشاطئ رفراف أو بقية المناطق والفضاءات الشاطئية بكامل معتمدية الولاية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية بن زرت. دوليا الآن، الجيش الإيراني يهدد بالرد على إسرائيل بعد غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط الذي يشمل لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق المبرم مع إيران انتقل إلى المرحلة الثانية، مشددا على أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. ومن لبنان، أعلنت جماعة حزب الله عن تلقيها ضمانات من حليفتها إيران بمطالبة الأخيرة بانسحاب القوة الإسرائيلية من لبنان. وأفاد الجناح العالمي لحزب الله بأن إيران ستطالب بالانسحاب الإسرائيلي خلال المرحلة التالية من المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الانسحاب سيأتي نتيجة لاستمرار المحادثات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا لذلك. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: روف ماهر سيد الكل، احنا مازلنا معكم، مازلنا مع الموسيقى، مع الاغنيات الجديده باش تسمعوا بعد شويه. زاد جديد الاغنيات المغاربيه عندنا الارتيست باش نسمعوه في اغنيه مع بني ادم الا الارتيست الفنان المغربي.
1: كيف كيف باش يكون عندنا جديد منال عمارة، وزاد كيف كيف الفنانه التونسيه مايا.
0: من العمارة في الحمام، مايا في هايو هايو، سينو سول كينج في الجو زادا اللي عرفتوه يغني سكنة مارسي، برشا غنية حلوة اللي ده، خليكم معنا.

0: قمة الموسيقى. بنت الموسيقى وجوكم مع لي ريبريز نسمع نانسي عجرم بعد شوية ألف ليلة وليلة.
1: كيف عنا آدم زاد نستمتع معه ومع صوته
0: نستمتع معه بغنية مزيانة زاد غنية فيها كبرشة رومانسية المرحومة ذكرى محمد وحياتي عندك نانسي عجرم ألف ليلة وليلة. تفضل شاكر.
1: تفضل شاكر زاد.
0: تفضل شاكر. مش نسمعوا في واحدة من الروائع زاد في يوم وليلة هدوما الغنيات اللي اخترنا لكم باش تسمعوهم معنا. مرحبا بالناس كل مرحبا بحليم مرحبا بمليكا مرحبا باللي اختاروا السهرية معنا الكل ديما في بلونوي على جوابنا.

0: هكا نكملوا معكم سهريتنا الليله. ميرسي بوكو للناس الكل. تحياتي من ميلادي وغازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي تويهري في الاخراج، النشر الرئيسي الاخبار نصلي مع هاجر النوالي، بعدها لي برونتين مع احمد الحباسي. بقيت متابعه طيبه لبقيه برامجنا وعلى خير. باي باي.
1: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العله وبنت العله، تحب تدخل في الشقيقه والرقيقه وتعرف الحقيقه، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: المعادلة جدة على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بالتزامن مع رأس السنة الهجرية، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى القيروان. وزارة التربية تفتح باب التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة بداية من الخميس. وترامب يؤكد الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة الرئيس سعيد لمختلف المشاريع ذات البعد الحضري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. كما اطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويلية 25 2000 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر، بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبية الحضرية والسياحية. أفادت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئاسية لسنة 26 2000 بأنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرسالية القصيرة للهاتف الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأوريدو وأورانج بسعر إجمالي يقدر ب 950 مليما. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 جوان 2020 على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج. من أخبار الشأن التربوي أيضا، انطلقت أمس عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة خدمة التعليم الأساسية العام والتقنيم منظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، وفق ما أفادت وزارة التربية. قامت السلطات التونسية أمس بتأمين عملية العودة الطوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل اليوم. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر صفر نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. واعتبر جبابلي أن برنامج العودة التوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويلية الماضي مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم البلاد. كما أشار جبابلي إلى دور المنظمة الدولية للهجرة التي أمنت بدورها عودة 27000 شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. عقد يوم أمس بالعاصمة طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الثلاث. وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أن الاجتماع تناول آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كما ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد أيضا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. دولياً الآن الجيش الإيراني يهدد بالرد على إسرائيل بعد غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط والذي يشمل لبنان كذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق المبرم مع إيران انتقل إلى المرحلة الثانية مشددا على أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. وقال ترامب على هامش لقاء ثنائي مع أمير دولة قطر في قمة مجموعة السبع أن محاولات جرت لتغيير النظام في إيران إلا أنها لم تنجح مؤكدا أن الاتفاق الحالي ينص على عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي. وفي لبنان أعلنت جماعة حزب الله عن تلقيها ضمانات من حليفتها إيران بمطالبة الأخيرة بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

0: فنتين مع أحمد الحداثي على جمعة FMTV. شوف أسمع واتمتع.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعات جوهرة FM في موعد جديد من ليبرو أنتين. موعد يبدأ معكم من تو، يتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الموسيقية ومع أهدائاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالأسماس على 85 990. تحياتنا للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في تونس ولا خارج تونس. تحياتنا أيضا اللي يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. بدايتنا كالعادة تكون بالموسيقى وراجعين.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في البرونتين على راديو جوهرة اف ام، واصلين معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على اهداءاتكم اللي قاعدة توصلنا بالاسماس على 85 990. اما قبل كالعادة في الوقاية هذا من كل ليلة نتعرفوا على حكاية اغنية من الاغنيات الشهيرة، وليلة باش نتعرفوا على قصة اغنية في يوم وليلة الوردة الجزائرية، لكن الاغنية هذه في الاصل كانت الفنانة اخرى وهي ميادة الحناوي.
2: في قصة كده للفنان القدير عبد الوهاب لما شاف حضرتك وقال البنت ام شعر احمر دي مين دي صوتها حلو، ايه بقى قصتي؟
3: جابني للقاهرة بعد سنة، لما اجى السنة اللي بعدها اخذني معه لمصر، طبعا هو سبقني وانا رحت بعدين. عشت بالقاهرة مدة سنتين تقريبا.
2: واو، في الأول
3: حتى كانت في يوم وليلة ما كانت معمولة. جاب الشاعر حسين السيد وقال له أنا عاوز أغنية رقيقة لصوت ميادة زي بعيدة عنك حياتي عذاب بالرقة دي.
2: أيوة.
3: قال له حاضر. كان هو المميز عنده حسين السيد للأستاذ عبد الوهاب. اتولدت هالأغنية وأنا موجودة بالقاهرة، كنت ساكنة جنب عبد الوهاب يعني. طبعاً اتلحنت وأنا موجودة، كنت كل يوم أعمل بروفات على الصوت تدريب أنا والأستاذ الموسيقار الراحل العظيم عبد الوهاب، ويسمعني كان الأغنية وتولدت هالأغنية هي. وبعدين حصل إنه والدي عي في سوريا في حلب، قلت له أستاذ أنا حنزل سوريا. قال لي يا ميادة البروفات والتسجيل حيكون قريب يعني خلاص. قلت له لا، حنزل أشوف الوالد وأرجع يعني. ونزلت وبعدين تفاجأت إنه وردة الله يرحمها أخذت الأغنية.
2: يا فعلا هي أصلا كانت أغنية حضرتك قبل ما
3: تنين
2: وردة
3: في يوم وليلة كانت لألي.
1: وطبعا خليكم تسمعوا وتستمتعوا بغنية في يوم وليلة للراحلة وردة الجزائرية. الأغنية هذه نذكر من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب.